عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ منير السليتي برواية قانون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
2: من الجمهورية التونسية.
1: من القلب.
2: من القلب.
1: إلى القلب.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا ربي، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم. هذا عن الإدغام من السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على إدغام، خاطر سبحان الله ديما يعمل الربع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه معنا. ما لبش يكلمنا على الإشمام، شفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقونة بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا، لو أطاعونا علاش احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا، سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقرأها قتلوا ما قتلوا. فدرأوا 3 ورش فيه لا يخفى. شنو معنى 3 ورش؟ قال مش تخيبوا ماهوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راهي مد بدل وصلا ووقفا، عندك 3 أوجه. فدرأوا تحسبن، قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن، قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب، يحسبن وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام، والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري. شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سمال كل نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاهم وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري وذلك من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب، ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى

0: الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا غير، أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين شو يعمل؟ ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم آل بيت النبي يوم القيامه، تحرم عليهم الصدقه. انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ حديث ذا رواه أيضا الإمام الترمذي، دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذا الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيش من تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس، هذوما لطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وأقداس، نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم أخوي، هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدوا الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمة. مشاو مساكن هم، مشاو الأمر ربي، أنت تزيد تعفص فيه، هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل يزمك، تقول يا ربي ترحمهم، يا ربي يا ربي، وتو عندك أنت مشاو ضيف، يا ربي ما تخيبهمش، يا ربي أنت الغفار، هما المذنبين، هكا تبدأ تقول للموتى باش ربي إن شاء الله تدخل عليهم رحمات. مش زيد أنت تواجي بالله هنا توا ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره، ما تزيد تعفص فيه، هو تخلف في حيطه وانت تزيد تحطمه بالهي، ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا، يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي، معناتها ما تهزش حاجتك بمقص العافيه، وكيفاش وصلت لهالدرجه؟ تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك، في سجود ويدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد، يلقى روحه مبحبح مع تغفر ذنوبه بغيره. ولذلك المؤمن رحمة، وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: جزاك الله كل خير. رد بالنا السادة المستمعين، خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعد حرف مفخم، راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه، ولا الحرف الاخراني خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر. هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة.

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها أما ما نخليوش الحج، الحج وين؟ لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، راه هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راه درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو قولوا إب
2: إب،
1: ها مش نطول فيها، شو ما أنت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة، 40 رخاوة. والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزم شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قد بكت، مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل بشي هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن. أما الجيم الفصيحة آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسنية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة، والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
3: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد راهو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افطتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد افطتم الله الله وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي حروف شده اجد قط بكت لن عمر توسط البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
1: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
0: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في سوما التلخيص خطر حصة تبارك الله بطينا فيها شوية. وقالوا والبزي في الفتح وافا.

0: وكالواوي سهالا
1: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد التجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان قولك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا يروا الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارع ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع انت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي وفي القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسيرش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرف سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.

هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: حلقة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 508 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 60 إلى الآية 63 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم الماجدي
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم.
4: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم.
1: الله يعلمهم.
4: الله يعلمهم.
1: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.

0: فجنح لها وتوكل على الله.
1: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.
0: إنه هو السميع العليم.
1: إنه هو السميع العليم.
0: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله.
1: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله.
0: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.
1: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.
0: لو أنفقت ما في الأرض

0: إنه عزيز حكيم.
1: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم

0: إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك. مستمعينا الأوفياء، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف. هذه الأبيات صياغة شعرية لما قاله المصنف رحمه الله تعالى في كتابه النشر في تعريف التجويد، وهو قوله: فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيلها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. والحق في اللغة نقيض الباطل، أي صار حقا وثبت. والفرق بين حق الحرف ومستحقه، أي أن حق الحرف صفته اللازمة له من همس وجهر وشدة ورخاوة وغير ذلك، ومستحقه ما ينشأ عن ذلك، عن هذه الصفات، كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحو ذلك. كما قال: مكملا من غير ما تكلف، أي حال كون اللافظ مكملا الصفات حقا واستحقاقا. وقوله مكملا من غير ما تكلف، أي التلاوة هذه الألفاظ دون ارتكاب مشقة في قراءته بالزيادة على أداء مخرجه والمبالغة في بيان صفاته. كما قال: باللطف في النطق بلا تعسف، والتعسف هو الجور وركوب الأمر أو الطريق بلا تدبير ولا روية. فيريد أن القارئ يتلفظ في نطقه بالقراءة بلا خروج عن استقامة جادته، والإفراط والتفريط في أداء أحكام التجويد. بارك الله فيكم مستمعين الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.

0: الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم.
2: وأعدوا لهم

0: العلم فجنح لها وتوكل على الله.
1: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله.
0: إنه هو السميع العليم.
1: إنه هو السميع العليم.
0: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله.
1: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله.
0: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.
1: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.
0: لو أنفقت ما في الأرض

0: إنه عزيز حكيم.
1: إنه عزيز حكيم.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يا من يعلم الجهر وما يخفى، يا من خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض، يا من إليه الإياب وعليه الحساب، يا رب الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، يا من لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا من خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يا من جعل للإنسان عينين ولسانا وشفتين وهداه النجدين، يا رب الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يا من أهلك ثمودا فدمدم عليهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها، يا رب الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يا من عليه الهدى وله الآخرة والأولى، يا من شرح لمحمد صدره ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره ورفع له ذكره، يا من جعل مع العسر يسرا، يا من أقسم بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين وخلق الإنسان في أحسن تقويم، يا من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يا من إليه الرجعى، يا من جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يا من أنزل صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يا من يزلزل الأرض يوم القيامة ويخرج أثقالها، يا رب العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، يا من بإرادته يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يا من يسأل عباده يومئذ عن النعيم، يا من جعل الكافرين في خسر وأمرنا بالحق والصبر، يا من جعل خلق النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة وجعلها على أعدائه موصدة في عمد ممددة، يا من أهلك أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يا من أطعم عباده من جوع وآمنهم من خوف، يا من جعل الويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يا من أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر وأمره فصلى ونحر، يا من نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وفتح له وكان عليه توابا، يا من أهلك أبا لهب وصلاه نارا ذات لهب، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، يا رب الفلق أعذنا من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، يا رب الناس يا ملك الناس ويا إله الناس أعذنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غنانا في أنفسنا. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شكورين واجعلنا صبورين، واجعلنا في أعيننا صغراء وفي أعين الناس كبراء. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم ارزقنا أعينا هطالة تشفي القلوب بظروف الدموع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واقض عنا ديوننا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، واغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا في ديارنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وقنعنا بما رزقتنا، ولا تفتنا بما زويت عنا. اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،
واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلنا يا ربنا؟ إلى أعداء تتجهمنا أم إلى أقرباء ملكتهم أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وخلينا وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنا برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. والصلاة الدائمة والتسليم على خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب

سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد وعلى آل

يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني.

0: لك تلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حب النبي صل لي
0: انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
3: في فضل الأشهر الحرم.

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أن التسمية هذه كانت على أساس أن ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: أن يسأل هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب
1: إلى القلب. من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: أرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ مراد الجدلي، برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية،
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء، الطريق. ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
2: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الإنسان علمه

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يسأم من كثرة السؤال والطلب، سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان قد وجب. رزق الأمان لمن لقضائه استكان، ومن لم يستكن انزعج واضطرب. وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين محمد بن عبد المطلب، الذي نصح بأفصح الكلام وجاء بأعدل الأحكام وما قرأ ولا كتب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا رب أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
2: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
3: سامع أن عالم تونس حنان، عالم تونس كعالم كبير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: يسمعوني مليح. أهدوا بيكم الخلق.
6: في شريعة الإسلام شريعة
7: المسلمة. يعلم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
2: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
1: رياض الروح والريحان.
2: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
9: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف، بصوت القارئ عيسى الحجلاوي، برواية قالون عن نافع المدني.

بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.

إلهي وخالقي، يا رب إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إن قدسته أو سبحته أو مجدته فهو الذي علمني، إن حمدته أو كبرته أو وحدته فهو الذي ألهمني، إن عبدته أو شكرته أو ذكرته فهو الذي أكرمني. اللهم إن أشرف تاج أحمله تمريغ أنفي على التراب لجلالك، اللهم إن أعظم وسام أحمله وضع جبهتي على الأرض لعبوديتك.

إلهي، أنا الظالم لنفسه المعترف بتقصيره المقر بذنبه، وأنت الجواد الماجد الغني الحميد، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك.

إلهي سبحانك، سبحانك سبحانك. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك، ملأته بهواك وملأت كلي منك، حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. فالقلب فيك هيامه وغرامه،

0: متكلما إلا إذا ما حدثوا بحلاك. والطرف حيث أجلته متلفتا في كل شيء يجتلي معناك.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
2: من روائع التلاوات.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز.

واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

لا إله إلا الله بعدد كل تهليل هلله المهللون، الله أكبر بعدد كل تكبير كبره المكبرون، سبحان الله بعدد كل تسبيح سبحه المسبحون، أستغفر الله بعدد كل استغفار استغفره المستغفرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.

0: ربنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك في هذا الصباح، أسألك التوفيق لما تحب من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا يا رب العالمين بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اجعلني والسامعين أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، واخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غناي في نفسي، اللهم ألطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. وأسألك يا رب العالمين اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة.

هلموا يا مؤمنين، ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الصباح الجديد فنقول: اللهم اعفو عني يا رب العالمين والسادة السامعين، فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقر عيني من عبادتك. اللهم إني أسألك في أول هذا اليوم الجديد الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني والسامعين في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي، واجعل ثوابه الجنة. اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني يا رب العالمين بالعافية. وفي الختام نقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.
1: اللهم صل على سيدنا مصطفى.
2: اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد دليل كل تائه وحائر، وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد قدوة كل سالك وسائر. هكذا أحبتي في الله تعالى نستقبل هذا اليوم الجديد من هذا الشهر الحرام، من شهر الله المحرم، من هذه السنة الهجرية الجديدة سنة 1448 هجري. هيا أحبتي في الله تعالى نحسن استقباله، نحسن الترحيب به، كيف لا وهو فرصة جديدة مع رب العالمين. فنرجو من الله عز وجل في أول يومنا التوفيق والسداد لنطرق أبواب الفلاح على أكمل وجه بإذن الله تعالى. لذلك نريد أن نستقبل يومنا هذا بلسان رطب بذكر الله تعالى، فنقول من شغاف القلب وبصوت واحد: بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هيا أحبتي في الله تعالى، أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب، نجعل من هذا اليوم معراجنا إلى ربي العالمين. أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام الجميلة، فهي سبيلنا إلى التحارب في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه التحية موصولة إلى أختي العزيزة لطيفة الفرشيشي التي أرجو لها كل الخير، كذلك هذه التحية موصولة إلى أخي العزيز أحمد الطبابي، يؤملنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا هو صوتنا إليكم أحبتي في الله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أينما كنتم نرجو لكم كل الخير. هيا أحبابي أينما كنتم نطرق أبواب جنة الرحمن. سنبدأ يومنا بسورة النازعات، سننصت إليها بصوت القارئ التونسي سفيان بسيس، لكن قبل هذا أدعوكم وأدعو نفسي أحبتي في الله إلى أن نطرق أبواب الجنة، ونخص بالذكر باب الريان، فنسأل الله تعالى أن نكون من الداخلين له لجنة الرحمن.

0: عظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: بالله تطمئن
1: يا عالم كل سر وخفي.
2: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
3: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: النجاة النجاة أحبتي في الله تعالى، هذا ما نرجوه من رب العالمين. لذلك نريد أن نستثمر أوقاتنا كما ينبغي في طاعة الله تعالى وعبادته، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا طبعا تحقيقا لمراده عز وجل في هذه الدار الفانية. إذن نبدأ يومنا بهمة عالية، بعزيمة قوية، بإرادة قوية بإذن الله تعالى موصولة برب العالمين، ومع سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي كالعادة نسلط الضوء على مفاهيم إيمانية رائعة من شأنها أن تفتح لنا أبواب الخير والفلاح والنجاة دنيا والآخرة. وفي ختام موسمنا هذا ونحن في آخر لقاء من يوم الاثنين، حرص الشيخ هشام الجبلاوي على أن يقف عند مفهوم جميل، مفهوم يتوج طبعا كل ما ذكر في هذا الموسم، أهمية الرشد معنى ودلالة من خلال سورة الكهف. هذا هو العنوان الذي اختار أن يتواصل فيه معكم سيدي هشام الجبلاوي. أسعد الله صباحكم.
4: وصباحكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يتوج هذه اللقاءات بفائدة وفوائد ونفع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها الأثر الطيب على نفوسنا وقلوبنا إن شاء الله يا رب العالمين.
2: اللهم أمين، هذا رجاؤنا من رب العالمين. وطبعا تحيات السادة المستمعين موصولة إليكم سيدي هشام، وبإذن الله تعالى تحقق الأثر في هذا الموسم والحمد لله تعالى. إذن معنى الرشد، هذا طبعا مفهوم اخترت أن تقف عنده سيدي هشام، وأرى أن هذا المفهوم حمال لكل ما تقدم في هذا الموسم في فقرة ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
4: بارك الله فيك. فعلا نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن. ونصلي ونسلم دائما على المبعوث رحمة للعالمين، فنقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمن علينا بالإحسان وتثبت بها قلوبنا على الإيمان وتعتق بها رقابنا من النيران.
2: أمين.
4: وتخلقنا بها بأخلاق القرآن.
2: أمين.
4: ونقول يعني نحن اليوم وفي كل يوم جمعة تتكرر على أسمائنا صورة جعلها الله نورا بين الجمعتين.
2: نعم.
4: وأسمى من فتنة الدجال إنها صورة الكهف، ومن أعظم المفاتيح التي تتكرر في هذه الصورة المباركة كلمة جامعة عظيمة هي كلمة الرشد. فلقد خرج هؤلاء فتية الكهف من ديارهم وأموالهم وأهليهم مطاردين في عقيدتهم مهددين في إيمانهم، فلما آووا إلى الكهف لم يسألوا الله ملكا ولا نصرا عاجلا ولا غلبة على أعدائهم، وإنما قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
2: نعم.
4: لقد أدركوا معنى أن من أوتي الرشد فقد أوتي الخير كله. فنقول للمستمعين الأكارم، ما هو الرشد؟ لسائلنا أن يسأل. الرشد ليس مجرد ذكاء ولا كثرة معلومات، وليس دهاء في تدبير الدنيا فحسب. الرشد هو إصابة الحق عند اختلاط السبل. الرشد كذلك هو الثبات على الهدى عند كثرة الفتن. والرشد كذلك هو التوفيق إلى القرار الصائب عند الحيرة.
2: جميل.
4: وهو كذلك وضع الشيء في موضعه.
2: نعم.
4: وكذلك سلوك الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني هي تتفجر من داخل، يعني كلها معاني ربما تدور حول معنى الرشد.
2: نعم.
4: وإذا أردنا أن نجمل نقول إنه نور يقذفه الله في القلب، سيرى به المؤمن الحق حقا والباطل باطلا. هذا هو الرشد يعني.
2: نعم.
4: ولذلك امتدح الله خليله إبراهيم عليه السلام بقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولذلك جعل القرآن نفسه طريقا إلى الرشد.
2: نعم.
4: قال الجن لما سمعوا القرآن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فسبحان الله معنى هذا القرآن يهدي إلى الرشد. شوف قديش الرشد منثور في كثير من مواضع القرآن الكريم، لذلك نعلم أهمية الرشد فعلا. ولقد جعل الله غاية الدعاء والإيمان والاستجابة أن يبلغ العبد كذلك الرشد.
2: نعم.
4: فقال في تلك الآية المعلومة المعروفة من سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالغاية حتى يصل الإنسان يعني أن يتحقق بالرشد، وهو كما قلنا رتبة عالية، وهو معنى عظيم جدا.
2: نعم.
4: ولذلك نقول يعني حتى نرسخ هذا المفهوم في أذهاننا ونسير إليه إن شاء الله حتى يتحقق في أقوالنا وأعمالنا وتصرفاتنا، نقول تأملوا رحلة موسى عليه السلام في سورة الكهف، ذلك النبي الكريم الذي كلمه الله تكليما. ماذا طلب من الخضر ذلك الرجل الصالح؟ لم يطلب مالا ولا جاها، وإنما قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
2: نعم.
4: على الله. فهو يطلب يعني ماذا يطلب في هذه الرحلة، رحلة العلم، رحلة الإيمان مع الرجل الصالح؟ يطلب أن يتعلم الرشد. فالرشد هو أعظم عطية بعد الإيمان. وفي زمننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى الرشد.
2: صحيح.
4: الرشد في تربية الأبناء ما أحوجنا إلى الرشد.
2: نعم.
4: أن يكون الإنسان رشيدا في تربية الأبناء. رشد في التعامل مع وسائل التواصل.
2: صحيح.
4: هذه التي أصبحت تشغلنا ليلا نهارا. كذلك رشد في مواجهة الشائعات. يعني كثير من الناس عليه أن يكون راشدا حينما يستمع إلى الشائعات، فلا يظلم غيره وإنما يكون متريثا للإنسان. رشد كذلك في إدارة الخلافات. إنسان وهو يدير أي خلافات عليه أن يكون راشدا.
2: نعم.
4: وكذلك رشد في فهم الدين. كثير من الناس قد يتعنت أو يتنطع في فهم الدين في مسائل كثيرة جدا، فمطلوب من الإنسان أن يكون راشدا كذلك. نعم. وأن يلجأ إلى الرشد في فهم معالم الدين ومعاني الدين حتى يسير على المنهج القويم. كذلك رشد في نصرة قضايا الأمة.
2: نعم.
4: مطلوب من الإنسان أن يكون كذلك راشدا حتى يجعل لنفسه أولويات ويقف مع الحق أينما وقف، وإنما الإنسان يعرف بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.
2: نعم.
4: وكم من إنسان يعني نرى أوتي علما ولم يؤت رشدا. قداش من واحد يشوف أنه ربما يعني ربي سبحانه وتعالى فتح عليه في ميادين العلوم، خاصة هذه العلوم التي نحتاجها في دنيانا، ولكن للأسف هذه العلوم ما أوصلته إلى مرتبة الرشد.
2: نعم.
4: الرشد كما تحدثنا يعني ووصفناه أن يكون الإنسان راشدا، أن يكون كيسا، أن يكون عاقلا.
2: نعم.
4: فكذلك كان علمه هذا الذي يفتقد إلى الرشد كان علمه وبالا عليه. يعني ربما هذا العلم يجره إلى هلاك الإنسانية، ربما.
2: نعم.
4: هذا العلم يكون علما مدمرا، ربما يستغل هذا العلم في غش الناس.
2: نعم.
4: يعني ولذلك الإنسان عليه أن يكون راشدا فيما أتاه الله سبحانه وتعالى من معرفة ومن علم. وكم من إنسان أوتي مالا ولم يؤت رشدا فأهلكه ماله.
2: نعم.
4: المال حينما وهو يعني عارية وهو ما استرعان الله سبحانه وتعالى عليه، إذا الإنسان لم يعني يترشد في استعمال هذا المال ربما هذا المال يكون سببا في هلاكه. لذلك لنعلم حق الله سبحانه وتعالى في المال فهذا يعد رشدا.
2: صحيح.
4: حينما ننفق هذا المال في مصاريفه صحيح فذلك يعد رشدا.
2: نعم.
4: وكم من إنسان أوتي منصبا كذلك ولم يؤت رشدا فأفسد وأفسد. إنسان إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقام.
2: جميل. نعم.
4: ولذلك قال الله تعالى: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
2: نعم.
4: وكما هو معلوم كذلك جاء في حديث عمران بن حصين وفيما روي عن أبيه الحصين بن عبيد، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد يا حصين؟ قال سبعا، ستا في الأرض وواحد في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بأسلوبه الحسن اللين يقول من تعد لرغبتك ورهبتك يا حصين؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو آمنت بي لعلمتك كلمات أفضل منها.
2: نعم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم حصين عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لقد وعدتني أن تعلمني كلمات. فماذا علمه اليوم؟ لو خرجنا بهذا الدعاء اليسير السهل فهذا يعني هو منتهى الأمر سبحان
2: نعم.
4: الله.
2: ونختم بها إن شاء الله. تفضل سيدي. نعم.
4: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو علمه قول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
2: أمين. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
4: شر نفسي. شو ما أسهل نعلمه أيه. هذا لأبنائنا
2: يا رب.
4: ونردده في صلواتنا في أدعيتنا فهو من الدعاء المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
4: أعلم أخي وأختي طيبة إذا
2: نرجو أن يتحقق فينا بإذن الله تعالى. للأسف انقطع الخط، أرجو المعذرة سيدي هشام الجبلاوي والمعذرة من السادة المستمعين، لكن ختمنا بهذا الدعاء اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي اللهم آمين يا رب العالمين مع سيدي هشام الجبلاوي. نختم بإذن الله تعالى طبعا هذه الحلقة الختامية من يوم الاثنين، إلا أن حديثنا لازال متواصلا بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله في نفس الفقرة. عسى أن نختم هذا الموسم بإذن الله تعالى من هذا البرنامج الصباحي صباحك أجمل. إذن صباحكم أجمل أحبتي في الله تعالى بمعية هذا المفهوم مفهوم الرشد، عسى أن يتحقق فينا. التحية موصولة إلى سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي جزاه الله عنا كل خير. إذن نكرر مع بعضنا البعض اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي اللهم آمين يا رب العالمين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد منبع كل فضيلة، وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد شفاء كل مهجة عليلة. إذا أحبتي في الله تعالى، نتمم هذه الأنوار المحمدية والأنوار القرآنية عبر هذا الأثير الزيتوني، ويسعدني أحبتي في الله في هذا التوقيت الصباحي أن أتواصل مع سيدتي وغاليتي معلمة القرآن الكريم سيدتي صليحة بن سلطان، جزاها الله عنا كل خير، وأريد أن أجدد شكري لها على ما قدمته لنا في هذا الموسم من بشائر قرآنية. أسأل الله تعالى أن يبشرك ويبشر السادة المستمعين بكل فرح وسرور وسعادة بإذن الله. مرحبا سيدتي صليحة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالرضا ورضوان وقراءة ورد من القرآن، وشفع فينا وفيكم النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام حبيبتي
0: صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لك من القلب سيدتي صليحة كعادتك، والحمد لله تعالى تمررين لنا طاقة إيمانية جميلة بصوتك الطيب وبكلماتك الطيبة، فجزاك الله عنا كل خير. إذن سيدتي صليحة، يعني سبحان الله هذه اللقاءات طبعا المباركة نختم بإذن الله تعالى معها إن شاء الله، لكن أكيد أثرها سيبقى باقي في القلوب عند السادة السامعين، فأسأل الله تعالى لك كل التوفيق والقبول إن شاء الله سيدتي الغالية.
1: اللهم آمين وإياكم حبيبتي. إن شاء الله قبل كل شيء نبارك لكل أبنائنا الناجحين في البكالوريا،
0: نعم،
1: ونشد على أيادي المؤجلين لدورة المراقبة
0: طبعا،
1: وندعو لمن لم يحالفهم الحظ بالتوفيق لاحقا.
0: آمين
1: بإذن الله السميع العليم. إذن هذه الفترة الطيبة التي يعني قضيتها معكم كانت يعني جميلة جدا، وإن شاء الله نسأل الله أن يتقبلها يعني على أحسن وجه. فنحن مهما تكلمنا عن القرآن وفضائله وبشائره وتأثيره في النفس وفي العلاقات فلن نوفيه حقه، وما نقلناه من أقوال عن العلماء بفضائل القرآن لم يكن إلا كمن أدخل مخيطا في البحر وأخرجه، بل أخذ من الماء شيئا. لا، نحن فقط نسوق بعض البشائر لنرغب في الإقبال على قراءة القرآن وتعلمه وفهمه والاستماع إليه. المهم أن نتعلق به تعلقا أبديا، ولو لأقل مقدار وفي أي وقت نختار، لأنه العبادة الوحيدة الغير مقيدة لا بزمان ولا بمكان. إذن أختم هذه البشائر القرآنية بقول الله تعالى التي أسأل أن نكون من الصنف الذي سأذكره في آيات،
0: نعم،
1: من سورة الزخرف.
0: أمين.
1: يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، وطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. ما أجمل هذا اللقاء الذي سيكون مع الله.
0: نعم.
1: يعني هذه الدنيا هي مطية للآخرة.
0: نعم.
1: هي يعني ثنية، شوف أنت إيش تختار، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم اجعلنا من عبادك القليل، كما كان يدعو سيدنا عمر رضي الله عنه، فقيل له: ما هذا الدعاء؟ قال: ألم تعلم أن الله يقول: وقليل من عبادي الشكور. نعم، فلنشكر الله ولنحمد الله، لأن بأيدينا، يعني دستور رباني، يعني هو المنجاة في الدنيا والآخرة. يعني هكذا إن شاء الله ما نكون استقلت عليكم جميعا.
0: بالعكس سيدتي صليحة.
1: نعم، بهذه البشائر التي يعني بحثت عن بعض يعني عنها في الكتب وفي أقوال العلماء، أكون قد وصلت في مداخلتي للختام مع العزيزة الغالية مليكة جسام.
0: حفظك الله، ربي جزيك الخير. نعم. سيدتي صليحة،
1: بارك الله جهدها واجتهادها في تقديم برامجها على أحسن ما يرام، فأكثر اللهم من أمثالها وزدها رفعة وتقدما للأمام، واجعلها مثالا هي ومن معها يحظوا بالتقدير والتبجيل والاحترام. على أثير إذاعة الزيتونة المباركة نمتع أسماعكم متابعين الكرام بالرسائل والبشائر القرآنية، والصلاة والسلام على خير الأنام، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض يعني الخلوات التي خالجت قلبي فكتبتها يعني سبحان الله.
0: جزاك الله خيرا سيدتي الغالية، أسعدت قلبي، بارك الله فيك، وأرجو طبعا لك كل الخير، لك مني كل الاحترام والتقدير، أحبك في الله. وطبعا جمعنا القرآن الكريم والحمد لله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يرفع مقامنا دنيا وآخرة بالقرآن الكريم. هذا هو المقصد من هذه الفقرة التي جمعتني بك سيدتي صليحة بن سلطان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أردنا أن نغرس حب القرآن فينا وفي قلوب أطفالنا وأبنائنا وشبابنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا، فأسأل الله تعالى طبعا في هذا المقام القبول، ويا رب إن شاء الله يكون تحقق النفع بإذن الله تعالى في قلوب كل من استمع إلينا وتابعنا في هذه الفقرة، ولنا عودة لها بإذن الله تعالى في الموسم القادم إن كان في العمر بقية سيدتي صليحة الغالية.
1: إن شاء الله ربي يستعملنا ولا يستبدلنا، وإن شاء الله نكون يعني كالغيب أينما نقع أو ننفع ولو بالقليل. نعم. القليل الدائم خير من الكثير. ربي بارك فيكم جميعا، وأستودع الله يعني دينكم وأماناتكم وعهدكم وكل حياتكم إن شاء الله.
0: سميع العليم
1: ربي يوفق الجميع إن شاء الله.
0: بالتوفيق لك كذلك سيدتي الغالية سيدتي صليحة بن سلطان معلمة القرآن الكريم، وأسأل الله تعالى لكم كل التوفيق طبعا في الدورة الصيفية وفي كل ما تقدمينه خدمة للقرآن الكريم في جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان لتحفيظ القرآن وعلومه بحمام الشط، فجزاك الله عنا كل خير، أحبك في الله سيدتي صليحة.
1: وإياكم أحبك الذي أحببتني فيه حبيبتي.
0: في أمان الله، يومك سعيد مبارك، وهذا ما أرجوه لكم أحبتي في الله تعالى. إذن مع ختام هذه الفقرة مع سيدتي صليحة بن سلطان، طبعا هذا الختام يحملنا مسؤولية كبيرة، يحملنا أمانة كبيرة، وينبغي أن نكون أوفياء لهذه الأمانة. كيف لا ونحن نتحدث عن القرآن الكريم، طبعا نختم هذا الموسم لكن لا نختم علاقتنا بالقرآن، وإنما علاقتنا به ينبغي أن تكون دائمة بإذن الله تعالى وموصولة بكل أوقاتنا مع الله عز وجل. فاللهم تقبل منا، واللهم وفقنا لصالح الأعمال.
2: من القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا
5: باش نحقق طموحات الغد.
4: بنك الوفاق،
5: بنك الجميع.
3: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: جديد اسمه الرياضة الإلكترونية، والإنسان قد ما يعيش يتعلم. وين برشا شباب ولات تستهويهم الألعاب الإلكترونية اللي ولا فيها استثمار كبير، أورديناتورات قويين وغالين يشعلوا بالضوء متاع جيمينج، كراسي مضخمة كيما كراسي أفخم الكراهب، برشا إكرونات كبار مع ضوء خافت في البيت، وصغير نيعدي نهارات وليالي هو في بيته يلعب ويحكي مع عباد من مختلف الأنواع والأجناس وما يقولش عيد. من ناحية أخرى، الرياضة الإلكترونية راهي مقننة في تونس وفيها حتى فيديراسيون تشرف عليها، وعنا جمعيات وبطولات ولاعبين ومدربين وحتى جمهور ومشجعين زادة. وبرشا شبيبة انتقلوا من مرحلة الترهيد والترويح على النفس إلى مرتبة الاحتراف، وولوا أعضاء في جمعيات وعندهم ترتيب وطني وعالمي يضمنوا منه مدخول مالي محترم. وصل حتى شكون منهم بطل قراية جملة واحدة وتفرغ للألعاب الإلكترونية. وهنا نحبوا ننبهوا الأولياء أنه الفلوس الكبيرة من أي مصدر كان للصغير وهو يقرأ تخليه ينظر للقراية والتحصيل العلمي أنه طريق طويل وممل، ويحاول يختصر الثنية مداخيل من نوع هذا ولا من فيديوهات التيك توك والإنستغرام. لذا نحاول نكونوا منتبهين باش أي مجال متاع هواية يدخله صغيرنا ما يفكش كل وقته وبرنامجه اليومي على حساب قرايته وصحته وحتى علاقاته الاجتماعية. شارزين
1: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

0: تفرغ.
1: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: ونواصل أحبتي في الله تعالى السير في هذا الدرب الجميل في هذا الصباح الجديد، عسى أن نحقق الارتقاء الروحي والإيماني، وهذا ما أحرص عليه بمعية سيدي فضيلة الشيخ سيف الدين الفهري. ونحن طبعا نجوس في عمق جمال لغتنا العربية، فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. نعم، اللغة العربية نعمة من نعم رب العالمين، وهذا ما حرصنا على إحيائه فينا من خلال هذه الفقرة لغة القرآن الكريم مع سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري، الذي أحييه بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سيف الدين، أهلا وسهلا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، صعد صباحكم لنور الفرقان وتزين يومكم بجمال هذا اللسان. العربية دين وعبادة وفهمها عز وريادة، فأهلا بكم في صباح النور والسعادة. مرحبا أستاذة،
0: مرحبا بكم، حياكم الله سيدي سيف الدين. إذن اللغة العربية دين وعبادة، وهذا ما أردنا أن نبلغه للسادة المستمعين خلال هذا الموسم الأول من فقرتنا لغة القرآن الكريم. واليوم سيدي سيف الدين وصلنا إلى ختام هذا الموسم الطيب، لذلك أريد أن أستثمر هذه الدقائق لأتوجه إليكم بتحايا الاحترام والتقدير، بتحايا الشكر على ما تفضلتم به طيلة هذه الحلقات التي أعتبرها حلقات إيمانية بامتياز.

0: كيف لا ونحن أردنا بمعيتكم أن نغرس هذه البذرة الجميلة في نفوس كل السامعين بأن يعني نعي جيدا أن اللغة العربية هي ضرب من ضروب التعبد بامتياز، وهذا هو المقصد من فقرتنا أستاذ سيف الدين الفهري.
1: وهو كذلك أستاذتي الكريمة، الحمد لله الذي جعل العربية لسان دينه ورفع شأنها ببركة كتابه المعين وحفظه ويقينه، والصلاة والسلام على المبعوث بأفصح لغة وبيان المؤيد بأعجز حجة وبرهان، وعلى آله وصحبه حماة الضاد على مر الدهور والأزمان. أما بعد، فإن اللسان العربية شمس لا يغيب ضياؤها، وبحر لا ينفد ضرها وعطاؤها، اصطفاها الله تعالى بإنزال كتابه وجعلها مفتاحا لفهم شريعته وأحكامه، فالحرف فيها شريف بمبناه ومعجز بمعناه، والتعبد بها هو أسمى المقاصد، وبلاغتها هي الحجة لكل قاصد، أودع الله فيها أسرار الحكمة والبيان، وصير فقهها فرضا على أهل الإيمان، فلا تصح الصلاة إلا بنصب كلماتها، ولا ينال الخشوع إلا بتدبر آياتها. أستاذتي الكريمة، لقد حاولنا من خلال هذه الفقرة يعني على امتداد هذا الموسم أن نتوسل إلى إلساء مقصد أساسي أنا استصحبته في كل المضامين التي أدليت بها خلال المداخلات اليسيرة والوجيزة عبر هذا الأثير الزيتوني، يعني توسلت من خلالها إلى بيان ارتباط اللغة العربية بشرفها وبمقصد التعبد ارتباطا وثيقا جعلها جزءا لا يتجزأ من الدين الإسلامي، حيث لا يمكن تحقيق مقاصد العبادة وفهم الشريعة على الوجه الأكمل إلا من خلالها، وهذا يتجلى في الربط العميق في نقاط هيكلية حاولنا أن نركز وأن نلوح وأن ننوه بها من خلال جملة المضامين التي توسلنا من خلالها لخدمة اللسان العربي، ومنه إبداء شرف الاختيار الإلهي ومقصد التعبد، حيث أن اختيار الله تعالى للغة العربية من بين سائر اللغات لتكون وعاء لآخر كتبه السماوية هو اصطفاء إلهي يبين أن اللغة العربية هي أشرف اللغات، بأن الله أنزل بها أشرف الكتب، وأشرف الكتب أنزله بأشرف اللغات، وهو نزل بلسان عربي مبين. وحاولت من خلال الفقرة أن أنوه بتحقيق مقصد الفهم والتدبر في العبادة، لأن الله تعبدنا بتدبر القرآن، واللسان العربي هو الأداة الوحيدة لتفكيك معانيه وأسراره البلاغية، يعني حيث يقرر العلماء أن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمكانة اللغة العربية في الشريعة يعني مبينا أنها ضرب من ضروب التعبد، لأن اللغة الأستاذة الكريمة اللغة العربية يعني تتبوأ في الشريعة الإسلامية مكانة ثانية، تتجاوز حدود الهوية اللسانية والتواصل البشري لتصبح جزءا أصيلا من بنية الدين، ووسيلة قطعية لإقامة شعائره، ومفتاحا لاغنا عنه لاستنباط أحكامه. من نظر إلى اللسان العربي في المنظور الإسلامي يتجاوز كونه أداة معرفية ليرتقي إلى رتبة التعبد والقرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فبها يتلى يعني القرآن، وبها تقام الصلاة، وبفهمها يصان الدين من التحريف والزلل، ونجد يعني جهابذة الفكر الإسلامي واللغوي طاغوا هذه المكانة التعبدية عبر قراءات معمقة ربطت اللسان بالوحي. وأنا أستحضر جهود كبيرة أغوص في تراثنا الإسلامي وفي هاماتنا وأعلامنا، وأجد هذه الجهود التي عنيت في التعبد بتدبر الحكمة الإلهية في اللسان، فنجد أبو الفتح بن جلي في كتاب الخصائص يعني ينطلق من رؤية إيمانية عميقة للغة، يعني حيث يرى أن التبحر في علوم العربية والوقوف على أسرار تفاريتها وشقاقاتها هو سياحة عقلية في بديع صنع الله وحكمته. فالإنسان عندما يتأمل باتساع لغة العرب ودقة مناحيها في التعبير يدرك أن هذا اللسان لم يوضع عبثا، بل هو إلهام إلهي حكيم صيغ ليكون وعاء لآخر الرسالات السماوية. جد العلماء، وأنا أستقرأ أستنطق نصوص يعني العلماء، الهم الذي كان يشغلهم في خدمة اللسان العربي واللغة العربية وصياغة صيانة اللسان والنحو، لأنها ضرب من حماية الدين ونصرة الحق. فالإعراب في نظر العلماء هو الإبانة عن المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى، يعني وبالتالي فإن دراسة النحو وتتبع علل اللغة لا يقف عند حدود الطرف الفكري، بل هو فعل تعبدي يهدف إلى تنزيه كلام الله وكلام رسوله عن اللحن والتحريف، ومحاولة جادة لاستكشاف الحكم واللطائف التي أودعها الخالق في هذا اللسان الشريف. يعني بناء على هذه الرؤية أستاذة الكريمة، يصبح تعلم العربية والتعمق في بلاغتها فرضا وتعبدا دينيا، إذ كيف يمكن للمسلم أن يشهد بإعجاز القرآن تيقنا وتذوقا دون أن يمتلك الأدوات اللغوية التي تكشف له عن هذا الإعجاز، يتذوق البلاغة ويقف على أسرار التقديم والتأخير والاستعارة وإلى غير ذلك، أعلى مراتب التدبر المأمور به يعني شرعا. وهذا كان همي من خلال هذه المداخلات التي أدليت بها، وكان هما يشغلني أتوسل به إلى خدمة الشريعة الإسلامية. وفي ختام المسير وبعد هذا العطاء الغزير، نقف موقف الشكر والتقدير لمن قاد هذا المحفل المنير، فأخص بالثناء والأمان يعني الأستاذة يعني حضرتك على ما تحدي يعني من فرصة للإبداء بهذه المضامين، يعني يعني أنعشت بلفظها أرواحنا وأطربت ببيانها أسماعنا ورفعت بأدائها يعني هذه الفقرة الطيبة المباركة، كما نمد جسور العرفان لفريقنا الإذاعي رفيع الشان حماة الضاد وبنات الإتقان من عملوا في الخفاء شد واهتمام لتخرج هذه الفقرة في أبهى وسام وأرقى نظام، فلهم منا شكر يمتد ولا يزول وثناء يليق بمن بذلوه من جهود وعقول. جزاكم الله خيرا عن لغة التنزيل خير جزاء، وجعل صنيعكم هذا بموازين الحسنات والاعتزاء.
0: بارك الله فيكم سيدي سيف الدين الفهري، من حسن أخلاقكم سيدي الكريم الشكر موصول لكم من القلب على ما تفضلتم به. طبعا إعداد هذه الفقرة ليس سهلا، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم أن ينفعنا يا رب العالمين بعلمكم. فبارك الله فيكم وتشرفت بلقائكم في هذه الفقرة الصباحية الإيمانية كيف لا، ونحن نتحدث عن لغتنا العربية الجميلة، وكما ذكرتم يعني تتجاوز يعني اهتمامنا به حدود الهوية اللسانية، فنحن بلغتنا العربية طبعا نحدد هويتنا الإيمانية. فأسأل الله تعالى أن يمكننا يعني من الحرص أكثر وأكثر على هذه النعمة على لغتنا العربية، عسى أن تكون بإذن الله تعالى سبيلنا للفوز برضا الرحمن بجنته بإذن الله تعالى. فبارك الله فيكم سيدي سيف الدين الفهري، وجعل الله تعالى كل حرف في ميزاني حسناتكم. شكرا من القلب، في أمان الله تعالى وحفظه. نواصل معكم أحبتي في الله تعالى، ومع هذه الجملة فيما يتعلق باللغة العربية، هي مفتاح لفهم شريعتنا ولفهم أحكام هذا الدين، حتى نوفق بإذن الله تعالى في تحقيق العبودية لله تعالى كما ينبغي. إذن أردنا من خلال هذه الفقرة لغة القرآن مع سيدي سيف الدين الفهري أن نجدد طبعا علاقتنا بهذه اللغة، وطبعا نمتن علاقتنا ونتمكن بها كما ينبغي، كيف لا وهي اصطفاء من رب العالمين، وهي من أشرف اللغات، وهي فعل تعبدي بامتياز. هكذا أختم أحبتي في الله هذه الفقرة في موسمها الأول، عسى أن نعود بإذن الله تعالى في موسم قادم إن كان في العمر بقية. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
7: يقول الدكتور عبد الستار الخويلدي أحد الخبراء الدوليين في المالية الإسلامية أن المالية الإسلامية تناقش كثيرا من زاوية إيديولوجية، لكن اللي ينقصها فعلا هو النقد العلمي المقارن، خاصة أن إذا تمت دراسة حقيقة ما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية وقتها واحد يفهم مساهمتها الفعلية في هيك الاقتصاد. صحيح أن تجنب الربا يعتبر مبدأ أساسي في المالية الإسلامية، لكنه غير كافي وحده، لأن القيمة الحقيقية للمالية الإسلامية تظهر وقت اللي ترتبط بمقاصد أوسع من ذلك، مثل العدل وتقاسم المخاطر والإحسان في المعاملات. في التطبيق الفعلي بعض الآليات متشابهة مع النظام التقليدي لأسباب عملية. هيك علاش الناس يقولوا شنو الفرق بين هذا وهذا؟ ترى هذيك يلزم تنقيتها من الشبهات وضمان مشروعيتها باش تعرف الشرعي من غير الشرعي. وراهو بعض الأخطاء المسجلة في التطبيق ما تعنيش فشل الفكرة ككل، هذيك تعكس تجربة حديثة ما زالت في طور التصحيح. كذلك المالية الإسلامية تتميز برقابة مزدوجة مالية وكذلك شرعية، هذا يعزز الثقة، لكنها مطالبة أيضا باش تلعب دور أكبر في تمويل المشاريع البيئية وحماية صغار المستثمرين وخاصة أصحاب الحسابات الاستثمارية. وفي المقابل المالية الإسلامية تواجه تحديات في إدارة السيولة بسبب امتناعها على التعامل مع ذيك الآليات النقدية التقليدية، الشيء اللي يستوجب تطوير أدوات بديلة. ويختم الدكتور الخويلدي بقوله أن المالية الإسلامية ما عادش مجرد بديل راهي، بل أصبحت مصدر إلهام لتطوير القوانين الحديثة خاصة في مجال العقود وتقاسم الأرباح والخسائر. وفي النهاية المالية الإسلامية راهي مشروع واعد، لكنه نجاحه مرتبط بقدرته على الجمع بين المبادئ والتطبيق الفعال في عالم النهار كله هو يتغير.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: مقام المحبين.
1: اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آمين يا رب العالمين. ونواصل أحبتي في الله تعالى مع شيوخنا وأساتذتنا قطف ثمار هذا الموسم الطيب من هذا البرنامج الصباحي، ومع سيدي فضيلة الشيخ الدكتور قيس معالي نتمم بإذن الله تعالى في ختام هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين مع ثمرات الأحسان. لكن قبل أن نتمم هذا الخير أن أرحب من القلب بالدكتور قيس معالي، فسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم دكتور قيس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وأنار دربكم وجعل أعمالكم إن شاء الله مقبولة موفقة.
1: أمين يا رب.
2: طبيعي ونحن ننقل،
1: نعم،
2: ما نفكر في قلوبنا من فرحتنا بأبنائنا وبناتنا الذين نجحوا في امتحان البكالوريا،
1: أي
2: والذين قد تأجلوا نشد على أيديهم ونقول طبعا لهم إنها دورة الأبطال، ما عليكم إلا بالإحسان، إحسان نعم، استغلال الوقت، التركيز، الثقة في النفس، ونحن على موعد إن شاء الله مع نجاحكم ومع فرحكم. أنتم لما تنجحون نحن نسعد، وسعادتنا من سعادتكم إن شاء الله، ونريد لكم أن توفقوا وأن تتهيئوا وأن تحسنوا، لأن الله مع المحسنين إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بارك الله فيكم على هذه التحية التي أرجو أن تصل إلى قلوبهم جميعا. ونحن في ختام هذا اللقاء سنخصص بإذن الله تعالى وقتا لتوجيه عدد من النصائح لهم مع الأستاذ سامي بالحاج المستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بإذن الله تعالى. ونحن معكم سنواصل في درب الأحسان، وسنختم بإذن الله تعالى مع هذه الثمرات، عسى أن تترسخ وتستقر في قلوب المستمعين دكتور قيس.
2: وما أكثرها من ثمرات،
1: نعم،
2: لأن الإحسان قيمة دنيوية عظيمة لا يرتقي إليها إلا أهل الهمم العالية، العالية، العزائم الأبية، النفوس المتوسبة المتوقدة، أهل الهمم، هؤلاء الذين تلمسوا محاب الله في كل قول، في كل عمل، في كل اعتقاد، أتقنوا العمل، أخلصوا لله فيه، تابعوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزه عن كل ما يبغضه الله عز وجل من الأقوال والأعمال والاعتقادات الفاسدة. نحن ماذا نريد؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل. حتى كأننا نجبل راه، لما الإنسان يسير في طريق الإحسان كأنه جبل على فعل الخيرات وترك المنكرات.
1: نعم.
2: هؤلاء المحسنون عبدوا الله تعالى كأنهم يرونه، امتلأت قلوبهم بمحبة الله. لا يخفى أن أهل الإحسان شاركوا أهل الإسلام والإيمان في حسن الجزاء والثواب في الدنيا والآخرة، وزادوا عليهم كما كما وكيفا كما بينا في الحلقات الماضية.
1: نعم.
2: وطبيعة الإحسان ثمرات عديدة، نحاول أن نركز على أهمها إن شاء الله.
1: نعم.
2: محبة الله للمحسنين ورضى الله عن المحسنين.
1: جميل. أي.
2: نحن كما قلنا لو الإحسان مع الله والإحسان مع الخلق. الإحسان مع الله أن تعبد الله كأنك ترى. مع الخلق أي شيء تقدمه لهؤلاء، والخلق إما أن يكون جمادا وإما أن يكون نباتا وإما أن يكون حيوانا وإما أن يكون إنسان.
1: نعم.
2: إذن أنت لما تتحرك لما تعمل، إذن عملك هذا سيكون مغشى مزين مزخرف برتاج الإحسان، برتاج الإحسان، بلباس الإحسان، بكساء. لذلك سيحبك الله عز وجل. لأن أول، أريد أن أركز على أول ثمرة، محبة الله للمحسنين ورضى الله عن المحسنين. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: نعم.
2: فقال فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وأي مقام هذا؟ أي مقام أن يحبك الله عز وجل، أن تكون محبوبا من الله عز وجل. نحن نفرح لما نحب من الناس.
1: صحيح.
2: إذن ركز هنا. أنت ستحب من الله خالق السماوات والأرض.
1: جميل.
2: إذن لما يحبك الله ستستمر الهداية والزيادة فيه. هذه ثمرة ثانية. ثمرة الهداية والزيادة. هداية الله لعبده المحسن ثمرة عظيمة. ليس لأحد غنى عن الهداية.
1: صحيح.
2: حتى رسل الله عز وجل. انظروا ماذا يقول القرآن في سورة الأنعام. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجم سنة.
1: نعم.
2: ما أعظم هذه الزيادة.
1: صحيح.
2: أيضا استجابة الدعاء ما أحوجنا إلى أن الإنسان يرفع يديه ويأخذ ما سأل الله.
1: نعم.
2: لأننا هنا معتقدون أشد الاعتقاد وأتم الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى لا يرد أكفا رفعت إليه.
1: نعم.
2: بشروط
1: الدعاء
2: التي استجاب بها الدعاء.
1: طبعا. نعم.
2: أول حاجة أنك تطيب مطعمك، خذ بالك من الأكل الحرام،
1: الحلال ثم الحلال. نعم.
2: الحلال إياك إياك إياك من اللقمة الحرام إياك. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. والآخر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام.
1: نعم.
2: ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له.
1: نعم.
2: إذن استجابة الدعاء المحسنون هم خلص، هؤلاء أولياء الله عز وجل، أصفياء الله، يجدون في قلوبهم من الثقة بموعود الله ما لا يجد غيرهم. أنظروا إلى نوح، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين.
1: نعم.
2: أيضا استجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، وختمت آية الصفات إن كذلك نجزي المحسنين.
1: نعم.
2: إذن المحسن مجاب الدعاء.
1: نعم.
2: بكرامة الله عز وجل بأنه إذا رفعت إليه أكف العبد يستحيي الله أن يرده فارغة.
1: الحمد لله. نعم.
2: الحمد لله رب العالمين. معية الله الخاصة للمحسنين من لوازمها الحفظ والتأييد والنصر والتمكين والمحبة والتثبيت وغيرها من المنح الربانية. وما أكثر إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: نعم.
2: ومن أفضل الجهاد الجهاد في طلب العلم، أتوجه مرة أخرى لأبنائي تلاميذ والتلميذات والطلبة، الذين جاهدوا فينا أفضل وأعظم جهاد جهاد العلم، لأن بالعلم نسوق.
1: صحيح.
2: بالعلم نرتقي.
1: طبعا.
2: بالعلم نحقق الخلافة والاستخلاف الذي أمرنا به.
1: نعم. هذه مسؤوليتنا.
2: ربنا سبحانه وتعالى لماذا اختار آدم ولم يختار الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها؟
1: نعم.
2: إذن بفضيلة العلم استحق السجود، فسيد الملائكة كلهم أجمعون. لماذا؟ لأنه تميز عنهم بالعلم. ما أعظم هذا المقام.
1: صحيح.
2: إذن هنا المعية هذه الخاصة ما أعظمها من معية.
1: نعم. نرجو أن تتحقق فينا دكتور قيس.
2: إذن معية الله الخاصة للمحسنين من لوازمها الحفظ والتأييد والنصر والتمكين والمحبة والتثبيت وغيرها من المنح الربانية.
1: جميل.
2: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: ربي اجعلنا منهم. دكتور قيس بعد إذنكم أريد أن تترك لي المجال لثواني قليلة لأتزين بأدب الشكر في ختام هذا الموسم معكم في مقام المحبين. شكرا لكم من القلب على ما تفضلتم به في هذه الفقرة طيلة هذا الموسم الصباحي، وخطابكم اليوم خطاب طبعا يجعلنا أصحاب همة عالية، وهذا ما أردنا أن نحققه من خلال هذه الفقرة مقام المحبين، ونحن انتقلنا من مقام إلى مقام، عسى أن ننال حب الله تعالى. فربي يجعل طبعا هذه الفقرة في ميزان حسناتكم بكل ما قدمتموه طبعا فيها إن شاء الله. دكتور قيس،
2: طبيعي نحن نتحدث عن المودة هنا.
1: أي.
2: وهذا اعتراف منك بولك فيك وجزيت بالجنة، ونحن نؤدي ما علينا.
1: ربي يبارك لنا فيكم.
2: إذن فالإحسان يزرع المودة في قلوب الخلق.
1: نعم.
2: نحن نحتاج اليوم إلى زراعة هذه المودة، زراعة هذا الحب.
1: صحيح.
2: ما من شيء يردم هوة العداوة ضد المحسن ويؤلف قلوب عليه ويزرع المودة لها أعظم من الإحسان.
1: نعم.
2: أحسن الخلق إذن، قابل النساء بالإنعام والتفضل والإحسان والبر بهم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. وأن أخواترنا إذا قابلنا الإساءة بالإساءة لا تنتهي الإساءة، إذا أردنا أن تنتهي الإساءة نقبلها بالحسن.
1: نعم. ربي زينا بالأحسان. جزاكم الله خير دكتور قيس معالي، نحبكم في الله ونرجو لكم كل الخير، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيكم يا رب العالمين وينفعنا بعلمكم، فبارك الله فيكم وفي أمان الله تعالى وحفظه.
3: إلى القلب.
4: إشهار.
5: من صغرتي نحب الممو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل يندب التنفل بعد الجمعة في المسجد بعد ما فرغنا من صلاة الجمعة؟ هل أصلي ركعتين؟ الجواب أنه لا يندب ذلك، بل هو مكروه، إلا إذا تنفل في بيته فلا حرج أن يرجع إلى بيته وأن يتنفل بعد الجمعة، أو أن يتنفل في المسجد ولكن بعد أن ينصرف الناس، أو بعد مضي وقت انصرافهم، بحيث يكون هناك وقت بعد الصلاة من شأنه أن ينصرف الناس فيه، فإن صلى عند ذلك النفل فلا كراهة في ذلك. أما أن يقوم بعد الجمعة مباشرة ليتنفل في المسجد فهذا مكروه. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
7: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: الشيخ محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
1: رحم الله تعالى شيخنا محمد الجيلاني حمزة، طبعا رفقنا في هذه الفقرة القرآنية، في هذه الفقرة الإيمانية بهذا العنوان الجميل، إشراقات من السعادة الأبدية، مع هذا الكتاب الذي طبعا فيه فوائد جمة من إصدار دار إحياء التراث الزيتوني بهذا العنوان الجميل، السعادة الأبدية. أحبتي في الله تعالى، رزقنا الله تعالى وإياكم هذه السعادة دنيا وآخرة، لذلك اخترنا اليوم أن أتوج هذه الرحلة مع هذا الكتاب ومع الشيخ محمد الجيلاني حمزة، هذا الشيخ الزيتوني التونسي. اخترت أن أقف من جديد عند العبرة من سورة الانشقاق، عبرة جميلة نرجو أن تتحقق فينا، وطبعا نريدها أن تكون لنا رؤية واضحة في هذه الحياة الفانية، عسى أن ترافقنا هذه العبرة في هذه الأيام المقدرة لنا بإذن الله تعالى، وما أحوجنا إلى أن نكون أصحاب قوة إيمانية تجعلنا نحيا هذه الدار الفانية، نحياها طبعا بأفراحها وأتراحها، نحياها ونحن نحقق معية ربي العالمين، ونحياها بمفهوم الأحسان كما تفضل فضيلة الشيخ الدكتور قاسم عادي جزاه الله خيرا. وطبعا في هذا المقام أجدد شكري لسيدي الشيخ هشام الجبلاوي، لسيدتي صليحة بن سلطان، لسيدي الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري والدكتور قاسم عادي على ما قدموه لنا طيلة هذا الموسم في برنامج صباحك أجمل، فقد استفدنا منهم وتعلمنا منهم، فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. وطبعا نريد أن نواصل مع هذه المفاهيم الإيمانية، عسى أن تفتح لنا أبواب الخير وأبواب النجاح وأبواب الفلاح دنيا وآخرة. إذن سورة الانشقاق أحبتي في الله تعالى توقف عندها الشيخ محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى، وبين لنا وشرح لنا طبعا آياتها الجليلة والعظيمة. واخترت أن أقف سريعا عند العبرة من سورة الانشقاق، عسى أن تتحقق فينا بإذن الله تعالى. يقف عند طبعا معانيها وعند الخلاصة منها، ويقول رحمه الله تعالى: ترشدك هذه السورة إلى أن القربة إلى الله تعالى إنما تكون بالأعمال لا بالظواهر والهيئات. جملة طبعا قوية في معناها، هذه السورة أي سورة الانشقاق ترشدنا إلى أن القربة إلى الله تعالى إنما تكون بالأعمال لا بالظواهر والهيئات. فماذا تجدي المظاهر الكاذبة والصور الزائفة إذا كانت القلوب من الإيمان خالية والأعمال سيئة خاسرة؟ فالله لا ينظر إلى الصور والأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. وهذا تحدثنا عنه مع الدكتور قيس معالي، فهناك حبل واصل بين مقام الأحسان وبين ما تفضل به الشيخ محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى. إذن أعيد: فماذا تجدي المظاهر الكاذبة والصور الزائفة إذا كانت القلوب من الإيمان خالية والأعمال سيئة خاسرة؟ فالله لا ينظر إلى الصور والأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. فأصحاب القلوب النقية العامرة باليقين الواثقة برب العالمين الواجفة من أهوال يوم الدين التي لا غش فيها ولا حقد ولا حسد ولا كبر ولا عجب ولا رياء ولا نفاق ولا بغض ولا شقاق، هي التي يقربها الله ويحبها، لأن بها يصلح الجسد وينتظم العمران. جمل على غاية من الأهمية يتحقق من خلالها صلاح الفرد وصلاح المجموعة. وطبعا هذه الجمل والعبرة من سورة الانشقاق تحملنا مسؤولية مع ذواتنا ومع الآخرين، سأعيدها بعد إذنكم. إذن أصحاب القلوب النقية العامرة باليقين الواثقة برب العالمين الواجفة من أهوال يوم الدين التي لا غش فيها ولا حقد ولا حسد ولا كبر ولا عجب ولا رياء ولا نفاق ولا بغض ولا شقاق، هي التي يقربها الله ويحبها لأن بها يصلح الجسد وينتظم العمران. إذن هذه الجمل تدعونا إلى أن نشتغل على أنفسنا أكثر وأكثر، عسى أن نحقق طبعا التخلية من هذه الآفات والتخلية من المكاره من مكاره الأخلاق، عسى أن نحلي هذه النفس ونعمرها بالمكارم بالمحاسن التي بعث من أجلها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذه المكارم وبهذه المحاسن وبالشمائل المحمدية والفضائل المحمدية يصلح الجسد وينتظم العمران. نسطر باشا أسترة على هذه الجملة المفيدة. ويواصل شيخنا رحمه الله تعالى كلامه فيقول في هذه الجملة: فاحرص أيها المؤمن على صلاح قلبك. إذن احرص أيها المؤمن على صلاح قلبك، واجتهد في طاعة ربك وأداء فرائضه والتزام حدوده، تكن لك في الدنيا عزة وفي الآخرة كرامة، وتلحق بالمؤمنين الذين ختم الله بهم هذه السورة. ما أجمل هذه الجملة التي أعتبرها تتويج لكل هذا الموسم من فقرة إشراقات مع السعادة الأبدية. ويواصل مع هذه الأبيات الشعرية الجميلة: يا أيها الإنسان إنك كادح، فانظر لما أعددته في الحشر، هل روعيت أخي وملت إلى النهى، وعدلت عن سرف الهوى والفجر، أقبل على الرحمن تعطى رضاءه، إياك تعدل عنه يا ذا الحجر، ودع المعاصي وانتبه من غفلة، يا سادرا وبنفسه لا يدري. أبيات شعرية جميلة تلخص هذه العبرة المفيدة من سورة الانشقاق. إذن فاحرص أيها المؤمن على صلاح قلبك، واجتهد في طاعة ربك وأداء فرائضه والتزام حدوده، تكن لك في الدنيا عزة وفي الآخرة كرامة. رحم الله تعالى الشيخ محمد الجلاني حمزة، وجعل الله تعالى كل ما قدمه خدمة للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته. أحبتي في الله تعالى أدعوكم وأدعو نفسي إلى حسن الإنصات إلى سورة الانشقاق، عسى أن يدفعنا الإنصات إليها إلى تحقيق العبرة منها.

0: إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: من القلب أحييكم من جديد أحبتي في الله تعالى، وأرحب بكل من التحق بنا في هذا التوقيت الصباحي، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع أخي الكريم بلال اليحياوي نتواصل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، أسعد الله صباحكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا مرحبا بك بلال، إن شاء الله ربي يكون الصوت واضح يا بلال. تفضل أخي العزيز. مرحبا.
3: توقعات الجوية إن شاء الله بالنسبة لهذا اليوم الاثنين وعموما
2: بلال، للأسف هناك انقطاع في الصوت، نعتذر منك. يظهر جيد، ترى تفضل بلال.
3: بالنسبة لتوقعات الجوية إن شاء الله لهذا اليوم الاثنين 22 جوان 2017 تقصى بشكل مقرر أغلب مناطق البلاد عموما على مناطق تطبق
2: عليه. بلال المعذرة أخي العزيز، أعتذر منك مجددا، سنعيد الاتصال بك لو سمحت حتى يكون الصوت واضح بإذن الله تعالى، وبالتالي كل المعلومات تصل صافية لكل المستمعين. أحبتي في الله تعالى، عشنا طبعا في ختام هذا الأسبوع على وقع طبعا نجاح أبنائنا في البكالوريا، والحمد لله تعالى طبعا نهنئ أبنائنا الذين نجحوا في هذا الامتحان الوطني. وفي الختام هذا اللقاء اخترت أن أتوجه بكلمات طيبة لأبنائنا الذين سيجتازون دورة المراقبة بإذن الله تعالى في الأيام القريبة. سيجمعني لقاء مفيد ونافع بإذن الله تعالى مع السيد سامي بالحاج، طبعا مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، لنتقدم نصائح قيمة لأبنائنا بإذن الله تعالى، عسى أن نأخذ بأيديهم في هذه الفترة. مرحبا بلال من جديد، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام من جديد أخت مليكة، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة زيتون.
2: بارك الله فيك على رحابة صدرك يا بلال، تفضل.
3: توقعات الجوية إن شاء الله لهذا اليوم الاثنين 22 جوان تقصى مقرر على أغلب مناطق البلاد، يكون مغيم بالشمال الوسط وقليل القطبين مع هبوب رياح من قطاع الشرق مع مواصلات ضعيفة إلى فترة الزمن ساعة تسير البحر هذا إلى قليل انخفاض خلال اليوم، درجة الحرارة تبقى في نفس المعدل مش تتراوح القصوى اليوم بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية الشرقية وكذلك المرتفعات الغربية، وبين 35 إلى حدود 40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. يوم غد إن شاء الله الثلاثاء مازال متوسط الطقس خاصة في فترة الأولى لليوم صباحا، في فترة ما بعد الظهر تتكثف السحب تدريجيا خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور الملايين التي تكون مصحوبة بإمطار حالي برد، وتشمل مساء بعض الريح
2: بلال للأسف يا بلال، أنا حاولت هكا نركز معاك، ربما يعني نجتهد في حسن الاستماع إليك، لكن للأسف هناك مشكل في الصوت، فالمعذرة يا بلال.
3: شكرا
2: لك. أعتذر منك أخي الكريم، نعتذر للسادة المستمعين، للأسف لن نتمكن طبعا من مواصلة الحديث ومواصلة الاتصال مع بلال اليحيوي مباشرة من عد الوطن الرصد الجوي، أرجو المعذرة منكم جميعا. نحن سنواصل إن شاء الله تعالى لقاءنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية ومن الإذاعة التونسية. وكما ذكرت لكم منذ قليل اخترت طبعا أن نأخذ بأيدي أبنائنا المؤجلين دورة المراقبة، عسى أن نحفزهم، عسى أن نشجعهم، أن ندعمهم، أن نقدم لهم نصائح تعينهم بإذن الله تعالى في حسن استثمار هذه الأوقات لتتوج بإذن الله تعالى جهودهم بالنجاح والتوفيق. إذن سيكون لي موعد بإذن الله تعالى مع الأستاذ الكريم الأستاذ سامي بالحاج مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، فالدعوة مفتوحة لأبنائنا الكرام، عسى أن يكونوا معنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لتتحقق الفائدة بإذن الله تعالى. فربي يبارك لنا فيهم، شدوا الهمة أبنائي الأعزاء، خليوا عزيمتكم قوية النفسية والمعنويات عالية بإذن الله موصولة برب العالمين، حسن التوكل على الله عز وجل، الثقة في الله والثقة في قدراتكم، وبإذن الله تعالى النتيجة ستكون طيبة إن شاء الله تعالى. نزين لساننا بالصلاة والسلام على خير خلق الله على المبعوث رحمة للعالمين، ثم نعود إليكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.
1: اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد دليل كل تائه وحائر، وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد قدوة كل سالك وسائر. نعود إليكم أحبتي فالله تعالى، ونحرص على أن نأخذكم إلى أوقات طيبة بإذن الله تعالى، فالله طيب ولا يقبل إلا طيبة. وفي هذا الصباح أحبتي فالله تعالى نحرص بمعية سيدي الكريم الأستاذ سامي بالحاج، مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، على أن نأخذ بأيدي أبنائنا المؤجلين لدورة المراقبة، والتي تعرف طبعا بدورة الأبطال. فنريد طبعا أن نحييهم من القلب، ونرجو لهم كل التوفيق والسداد. شدوا الهمة أبنائي، عسى أن تتوج هذه الفترة بالنجاح. وطبعا هذا ما سيحرص عليه ضيفي الكريم الأستاذ سامي بالحاج. أحييكم من جديد بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد قليل يكون معنا بإذن الله تعالى أستاذي الكريم، لنقدم بإذن الله تعالى نصائح طيبة ومفيدة ونافعة، نقدمها من قلوبنا إلى قلوب أبنائنا المؤجلين. نحن طبعا سعدنا بنجاح أبنائنا في البكالوريا، واليوم يعني طبعا نستشعر عنا دور وعنا واجب مع أبنائنا المؤجلين، عسى أن يكونوا أصحاب معنويات عالية، ويتزينوا بالصبر ويتزينوا بالتوكل على الله تعالى. حق التوكل لا لليأس أبنائي، وإنما هذه فرصة ينبغي يعني حسن اغتنامها بإذن الله تعالى، وهذا ما سيؤكده ضيفي الكريم السيد سامي بالحاج، مستشار الإعلامي والتوجيه المدرسي والجامعي. أسعد الله صباحكم سيد الكريم أستاذ سامي، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية من خلالك كل المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله يوم سعيد.
1: اللهم أمين، إن شاء الله يوم سعيد لكل من يستمع إلينا، وأكيد يوم سعيد لأبنائنا الذين نجحوا طبعا وعشنا معهم لحظات النجاح الجميلة أستاذ سامي. فطبعا نهنئهم من القلب، ونرجو لهم بإذن الله تعالى مسيرة علمية متميزة إن شاء الله.
2: إن شاء الله تهانينا لكل الناجحين والناجحات، إن شاء الله يلتحقوا بهم البقية، سواء دور التدار كذي ولا بقية سنوات مقبلة إن شاء الله، الذين يريدون وقتا منهم في مسار الدراسي المقصر.
1: نعم إن شاء الله. إذن دورة التدارك يعني كذلك نعرفها بدورة الأبطال أستاذ سامي، هذاك علاش احنا نحب أبنائنا يكونوا أصحاب همة عالية بإذن الله تعالى، ومعنوياتهم تكون عالية بإذن الله. وطبعا الإحاطة النفسية نعتبرها يعني أهم نصيحة تتوجه إن شاء الله تعالى لأبنائنا في هذه الفترة.
2: وهو كذلك أخت مالكة، الحقيقة الحديث في هذا الموضوع التوجه للشباب هو من أصعب المهام، لأنه أنا على يقين أنه الشباب هم على وعي كبير وثقافة واسعة، وبالتالي أي نصيحة أو أي مشورة تقدم لهم تأخذ بالاعتبار هذا الذكاء الذي هم عليه، و تكون حريصة أن تقدم لهم ما ينفعهم، وتتجنب كل ما هو وعظ وإشكال تقليدي إلى آخره.
1: نعم.
2: أنا في الحقيقة حاب ناخذ مسألة الامتحان من نظرة عامة، لأنه مدرسة تونسية ولا أي مدرسة في العالم هي لا تعد تقنيا فقط، وإنما تعد شخصية متكاملة. والامتحان من بين الجوانب التي يختبرها في الإنسان هي شخصيته. أنا نعتبر أنه دائما الامتحان هو اختبار للشخصية قبل أن يكون اختبار للمعلومات والقدرات والمناهج. وفي هذا الاتجاه فكل قدرة على التعاطي مع صعوبات الامتحان، سواء التحضير، سواء يوم الامتحان، التعاطي مع النتيجة أو استثمار هذا النجاح، هذا اعتبار كبير أنه هناك من يحسن التعامل مع الامتحان وصعوباته ونجاحاته، وهناك من يكون أقل نجاح. ولعل دورة التدريب هي دليل على ذلك.
1: نعم.
2: لأنه ليس من السهل على التلميذ أنه يستأنف التحضير ويستأنف الاختبار من جديد بعد النتيجة وبعد كل هذا التخب الذي يحيط بنتيجة البكالوريا، ليذهب إلى الآن ويعيد الكرة على أمل أن يحق.
1: نعم.
2: فأقول لهم أن هذه فرصتك حتى تختبر قدراتك وتختبر على أنك قادر على أن تتجاوز الصعوبات والمحن والأجنبي. لأنه في يوم ما، وهذا نصيحة للمستقبل، المشغل الذي ستتقدم له ترشح في البنالة موطن الشغل، إلى جانب أنه يحتاج قدراتك التقنية ومعلوماتك، ويحتاج إلى شخصية قادرة على التعامل مع الصعوبات، الأزمات، مع الوضعيات الصعبة إلى آخره.
1: نعم.
2: ولعل امتحان دورة التدرك هي فرصة حتى ننمي هذه القدرة لدينا ونحقق هذا النمو في يدنا ونقدر على التعاطف مع المشاكل. كل المعطيات يعرفونها التلاميذ على مستوى إعادة المواد، كيفية الحساب لن نخوضها في هذا الأمر لأنه مسألة معلومة لدى الجميع. لكن في الحقيقة أنا أقدم نصيحة تالية للذين يستطيعون أنه يضعوا نجاح أمامه، يحسن التعاطي مع الاختبارات والامتحانات، ويحاول أن يفكر بشكل موضوعي.
1: نعم.
2: هو الآن في وضعية أجل إلى دورة التدارك، عنده خيارين، إما اجتياز دورة التدارك والنجاح وهذا الاحتمال الأكبر، لأنه نعرف

0: انه هو ليس الان استئناف المراجعه بشكل عميق، وانما هو سيقوم ببعض التعديلات وبعض التحسينات التحضير، وخاصه استغل على الحاله الذهنيه لديه، لان تقريبا الزاد هو تحصل عليه خلال تناول فتره المراجعه قبل الامتحان الرئيسي للدوره الرئيسيه، فهو عليه ان يحيي او يحسن مستوى الذاكره لديه وينشط قدراته حتى يكون مهيئ في التجاوز امتحان دورة التدريب.
1: نعم.
0: تقريبا هذه أهم نصيحة يمكن أن نقدمها للذين يجتازون دورة التدريب، والاحتمال الكبير أنه النجاح سيكون حليفا، وهذا نعرف خلال الإحصائيات السابقة السنوات السابقة، فنسبة كبيرة من الذين يجتازون دورة التدارك يعني يكون النجاح
1: إن شاء الله. نعم، كلامكم هذا أكيد يحفز أبنائنا بإذن الله تعالى لحسن اغتنام هذه الفرصة. إذن دورة التدارك فرصة ينبغي على أبنائنا المؤجلين حسن اغتنامها بإذن الله تعالى. وحضرتك أكدت سيد سامي بالحاج، وحضرتك المستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، أكدت على يعني الجانب النفسي، الحضور الذهني ينبغي لأبنائنا أن يشتغلوا عليه أكثر، يركزوا عليه أكثر، أنه المعلومات بإذن الله تعالى موجودة يعني إن شاء الله تعالى وحاضرة في أذهانهم، فقط كيفاش يتهيئوا من هذه الناحية، لأنها هي المهمة وهي الفيصل في هذه الفترة أستاذ سامي.
0: وهو كذلك أنا أعتبر أنه هذه فرصتهم، والحياة كلها امتحانات
1: صحيح،
0: والحياة كلها اختبارات، فمن الطبيعي أنه يكون واعي ويكون مرتب بشكل جيد حتى يغتنم هذه الفرصة ويعيد الكرة وينجح في هذا الامتحان، لأنه الحياة كلها اختبارات، وما بين هذه الاختبارات هو اختبار الدراسة.
1: نعم.
0: اختبارات أخرى، وأكبر عدو للإنسان أي اختبار هو الالتزام، الالتزام فشل والالتزام ما
1: صحيح
0: فتحقق وعدم البحث هو أفضل.
1: نعم.
0: إذن ونحن في حياتنا دائما ناكل الاختبار ونعيد الكرة وهكذا.
1: هكذا صحيح، هذه سنة الحياة. إذن لا للاستسلام، لا لليأس، نشد الهمة ونمضي قدما بإذن الله تعالى نحو النجاح بإذن الله تعالى. أستاذ سامي بالحاج مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، أشكركم من القلب على هذه النصائح القيمة التي أرجو من أبنائنا أن يأخذوها بقوة وعي وبقوة حرص على النجاح والفلاح، فتقبل الله منكم وجزاكم الله خيرا أستاذ سامي بالحاج.
0: شكرا لك على الاستضافة وعلى ثقتك، وكل أملي يتحقق النجاح في أبنائنا، وإن شاء الله ليس هذا بالصعب عليهم، وبإذن الله ستكون الأفراح مستمرة ويتحصوا على ما يبحثون عنه. ونصيحة هي هذا الامتحان، ثم بعد الحصول على النتيجة الإيجابية إن شاء الله لديهم مناظرة التوجيه الجامعي، وهي الاختبار الحقيقي في حصة استطلاع في البكالوريا.
1: نعم.
0: يعني في بعض الأحيان نجد من هو ينجح دورة التدارك ويحسن التعامل مع التوجيه الجامعي، فيكون المسار الدراسي الجامعي لديه أفضل من تحصل حتى على معدل جيد في دورة
1: الدورة. صحيح.
0: صحيح. هذا الشوط الأول من الاختبار، ويبقى الشوط الثاني هو مناظرة التوجيه الجامعي، اللي نتمنى انه كيف ابنائنا يوفقوا في اختياراتهم وحسن اعداد مسارهم الجامعي.
1: أمين إن شاء الله. شكرا لكم على هذه النصيحة الختامية القيمة فيما يتعلق طبعا بمناظرة التوجيه الجامعي. إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا الناجحين، وبالتوفيق والسداد لأبنائنا المؤجلين، وربي يبارك لنا فيك وفي علمك سيد سامي بالحاج. شكرا من القلب.
0: شكرا لك وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. أمين أمين، جزاكم الله خيرا، وأعتذر منكم ومن السادة المستمعين على نوعية الصوت، ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى. سأتوج هذا اللقاء بكلمات وسطور جميلة ستكون إن شاء الله تعالى مقدمة رائعة لمشكاتنا الزيتونية يوم غد بإمضاء الأستاذ محمد أيمن القربي.

0: بالصلاة والسلام على خير خلق الله، أعود إليكم أحبتي في الله تعالى. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد ذي المقامات الجليلة، وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وخلقنا بأخلاقه الجميلة، اللهم آمين يا رب العالمين. إذا أواصل معكم أحبتي في الله تعالى فيما تبقى من عمري هذا اللقاء الختامي من يوم الاثنين في هذا الموسم من برنامج صباحك أجمل. هذا ما أرجوه إليكم صغارا كبارا نساء رجالا، صباحكم أجمل بأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الجميلة. إذا اخترت اليوم أن أتوجه بهذه الكلمات الطيبات، بهذه النصائح الهادفة لأبنائنا المؤجلين في دورة التدارك، دورة الأبطال بإذن الله تعالى بمعية الأستاذ سامي بالحاج مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. أجدد له شكري من القلب على ما تفضل به من نصائح قيمة، خاصة فيما يتعلق كذلك بمناظرة التوجيه الجامعي. طبعا نحن نهتم بأمر أبنائنا ونرجو لهم كل التوفيق والسداد في كل مراحل طبعا عمرهم، فيما وخاصة فيما يتعلق بتعليمهم ودراستهم. واخترت في ختام هذا اللقاء أن أقدم لكم مقدمة بإذن الله تعالى من جمالي فقرة علمية. غدا كذلك سنختم معها موسما آخر، وهي مشكات الزيتونة مع أستاذي وأخي العزيز الأستاذ محمد أيمن القربي المهتم بتراجم أعلام الزيتونة. غدا بإذن الله تعالى سيقف إن شاء الله عند سطور مفيدة بإذن الله تعالى تعنى بهذا الموضوع الذي أثرته منذ قليل فيما يتعلق بأبنائنا الناجحين في البكالوريا وأبنائنا المؤجلين. هناك سطور جميلة أعتبرها بلسم في الحقيقة للشيخ العلامة التونسي سالم بوحاجب، له رسالة قدمها إلى الناجحين والمؤجلين في الامتحانات. طبعا لن أقرأها كلها، وإنما طبعا هذا هو مقام أخي العزيز أستاذ محمد أيمن القربي، لكن أنا باش ناخذ هكا بقدمة طبعا بعض السطور لأبنائنا المؤجلين. يقول رحمه الله تعالى: يا أيها المؤجلون المحزونون لا تبتئسوا لتأخير القبول، لا تبتئسوا لتأخير القبول، ولا تدعوا الركون إلى اليأس يحول بينكم وبين الوصول، ما كان التأجيل إلا فسحة لإعادة النظر، إن العثرة لا تعني النهاية بل هي بداية لتصحيح المسار وبلوغ الغاية. سأكتفي بهذه الكلمات، والبقية إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله مع الأستاذ محمد أيمن القربي، أتوجه طبعا له بتحايا الاحترام والتقدير. إذن أبنائنا المؤجلين لا تبتئسوا لتأخير القبول، ولا تدعوا الركون إلى اليأس يحول بينكم وبين الوصول. فدورة التدارك هي دورة الوصول بإذن الله تعالى إلى مقاعد الجامعة إن شاء الله تعالى. ما كان التأجيل إلا فسحة لإعادة النظر ومهلة لتدارك ما فات، إن العثرة لا تعني النهاية بل هي بداية لتصحيح المسار وبلوغ الغاية. فهيا أبنائي وينما كنتوا تسمعوا فيا، اجعلوا من دورة التدارك بداية لتصحيح المسار وبلوغ الغاية. لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، وإنما خليوا ثقتكم في الله تعالى عالية، خليوا ثقتكم يعني في قدراتكم معارفكم عالية بإذن الله تعالى. نفسيتكم موصولة برب العالمين، وبإذن الله تعالى طبعا هذه النصائح تعتبر من مفاتيح النجاح والفلاح دنيا وآخرة. في الختام أريد أن أتزين بأدب الشكر وأتوجه من جديد لسيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي، لسيدي فضيلة الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري، لمعلمة القرآن الكريم سيدتي صليحة بن سلطان، لسيدي الشيخ الدكتور قيس معالي، طبعا لكل الضيوف اللي نوروني وشرفوني في هذا الموسم، شيخنا مصطفى حمودة كذلك أحييه من القلب من ولاية قبلي كل من قدم لنا بإذن الله تعالى معلومة مفيدة وطبعا زاد من هذا الخير، أشكره من القلب وأسأل الله تعالى له كل القبول. شكرا لكل من قدم ولو القليل لأثير إذاعة الزيتون التي للقرآن الكريم. البرمجة الصيفية موعدها يوم 29 جوان بإذن الله تعالى، فيوم الاثنين القادم لكم موعد مع زميلتي سند سهلالي بإذن الله تعالى في صباحكم أجمل، فأرجو لكم كل التوفيق والسداد. أحبكم في الله. لطيفة الفرشيشي جزاك الله كل خير، رفيقة دربي في هذا الموسم كل يوم اثنين، تقبل الله منك لطيفة وفتح الله لك أبواب الخير والتوفيق والسداد. أحمد الطبيبي بارك الله فيك، سوسن الفرجاني، كريم عتيق، كل الفريق العامل في طبعا كل برامج إذاعة الزيتونة، أرجو لكم موسما طيبا مباركا مليئا بالخير وبالنجاح وبالفلاح. في الختام أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه

0: والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أخرجه مسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 25، أي من قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، إلى الآية 32، أي إلى قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالب
2: ياسين الشريف،
1: والطالبة
3: أمة الله الهميسي،
1: والطالبة
4: هبة ترابلس.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فكلي واشربي وقري عينا.

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.

0: تحمله
1: فأتت به قومها تحمله
0: قالوا يا مريم لقد جئت

0: إلي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
2: صدق الله العظيم، بارك الله فيك. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. في قوله تعالى فكلي واشربي، طبعا هنا واضح كلمة واشربي راء مفخمة، بقية الحروف مرققة، فلا نقول واشربي واش، لا واشربي هكذا. كلمة قري، الانتباه لابد من التمرن على نطق الراء المرققة بعد حرف مفخم مثل هذه الحالة، قاف مفخمة ثم الراء مكسورة مرققة، فلا نقول وقري، لا وقري وقري وقري عين هكذا. في قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا، واضح هنا كلمة ترين بكسر الياء، تري ترين. كلمة البشر هنا جميع الحروف مرققة، فلا نقول من البشر، لا من البشر، فالانتباه. في قوله تعالى قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، طبعا كلمة مريم واضح ترقيق الميم وتفخيم الراء على المختار هنا عند الجمهور. هناك من قال بترقيق الراء هنا مريم، ولكن المقروء به هو تفخيم الراء، راء ساكنة مسبوقة بفتح وفقا للقاعدة. إذن ما راء مريم هكذا. كلمة جئتي لابد من تحقيق حركة الكسر في الجيم، لا نقول جئتي جاء، لا لقد جئتي، مع طبعا بيان حرف الدال، دال هنا ساكن مقلقل، لقد جئتي، لأن هناك من يقرأها بالإدغام لقد جئتي هكذا. إذن هنا لقد جئتي تي لابد من بيان قلقلة الدال. نفس الملاحظة في الدال في كلمة المهدي، فإذا لم يركز القارئ فيقرأ فيقول من كان في المهدي صبيا، الدال هنا لم نسمع صوتها وكأنها تاء، في المهدي صبيا، لا في المهدي، هذا صوت الدال مجهورة شديدة، في المهدي صبيا، فالانتباه. في قوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هنا طبعا ترقيق الباء في كلمة برا وتفخيم الراء، ثم كلمة يجعلني لابد من بين قلقلة اللام الجيم عفوا، ثم إظهار اللام وعدم إدغامها في النون، يجعلني، فلا نقول يجعلني، لا يجعلني. كلمة جبارا نبهنا عليها سابقا، لابد من ترقيق الباء وتفخيم الراء، جبارا وليس جبارا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: فكلي واشربي وقري عينا.
1: فكلي واشربي وقري عينا.

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.

0: تحمله
1: فأتت به قومها تحمله
0: قالوا يا مريم لقد جئت

0: إلي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
2: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي أمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.

غيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.

0: منسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة هبة، تفضل يا هبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا

منسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

0: دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
1: جبارا شقيا، الغنة هنا مرققة، نحذر لحرف الشين وهو من الحروف المرققة. جبارا شقيا ولم يجعلني، نعم،
0: ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: أحسنت هبة، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما

0: بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من

0: الرحيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار.
3: عندك مشروع تحب تكبره وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: ولا كمسكٍ وكم طير يطير ولا كباز كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين المرشد المعين على الضروري من علوم الدين على الضروري من علوم رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته.
1: الله يحفظك.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة الإخوة والأخوات الذين يرافقوننا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم.
1: الله يحفظكم سيدي، وهذه الرحلة المباركة والماتعة كما أشرتم مع هذا المتن المبارك الذي خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر
2: رضي الله عنه
1: رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وفي باب من أحب الأبواب إلى
2: الله
1: القلوب
2: الله.
1: نعم والله، وباب زيارة سيدنا محمد الله صلى الله عليه وآله وصحبه عليه وسلم وزيارة مسجده. وما زلنا حصص وحصص والقلوب تتوق وتشتاق، وحتى ولو زارت فتتوق إلى العودة وإلى الزيارة للشعور بتلك السكينة.
2: نعم،
1: وحتى المتابعين الذين يتابعوننا من خارج أرض الوطن يعني أرسلوا لي وأرسلوا للصفحة كذلك أيضا، يقول لك شوقتونا لزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله أن يتقبل منهم ومن يتيسر ومن تيسر له، نوصيه بأن يبلغ سلامنا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يخصنا بدعوة في روض من رياض الجنة ما بين منبري وبيتي روض من رياض الجنة. إن سمحتم لنا نعيد قراءة الأبيات ونتوكل إن شاء الله بحول الله تعالى، حيث قال الناظم: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وسر لقبر المصطفى بأدبي ونية تجب لكل مطلبي، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب، فيه الدعاء فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذ نلت المنى، وادخل ضحا واصحب هدية السرور، إلى الأقارب ومن بك يدور.
2: نعم. الله، الحمد لله حمدا مكررا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باسمك اللهم نستفتح أقفال الأفهام، وبك يا مولانا نستجير من ظلمات الأوهام وعثرات الأقدام وزلة الأقلام، وببابك يا مولانا ننيخ مطايا الرجاء فيما يكون به المنجا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ونحن نتحدث عن الزيارة النبوية.
1: نعم سيدي.
2: زيارة سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
2: تسليما، وزيارة المكان الذي شرف بحضرته عليه الصلاة والسلام، مسجده بأرض طيبة الطيبة المدينة المنورة. لا حرمنا الله جميعا زيارتها،
1: آمين يا
2: ولا
1: رب
2: حرمنا
1: العالمين.
2: الوقوف أمام المواجهة الشريفة للسلام على سيدها ونبيها صلى الله عليه ومشرفها صلى الله عليه وآله وسلم. أرض مشى جبريل في عرصاتها، والله شرف أرضها وسماها. طوبى ثم طوبى لكم سيدي هيثم، هذه الزورة النبوية في هذا الموسم في حج هذا العام.
1: ربي يكرمكم إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين،
1: وإن شاء الله ربي يجمعنا السنة القادمة إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين،
1: أنتم وكل المستمعين إن شاء الله.
2: وطوبى لكل من وقف على صعيد عرفة هذا العام، ووقف أمام حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنال من تلك الأسرار ومن تلك الأنوار ومن ذلك اللألأ. إذن إذا وصل الزائر الكريم إلى باب السلام وهو باب منه يلج الزائرون على سيدنا الحبيب المصطفى
1: صلى الله
2: والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم لأداء التحية لحضرته ولأداء واجب التسليم على ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وقد أشار لنا بعض الصالحين إلى أن الدخول عليه صلى الله عليه وسلم يكون من باب جبريل أولى، وهو الباب الذي كان يدخل منه جبريل بالوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن تدخل سواء من باب جبريل أو من باب السلام للتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، قف قبل ذلك قليلا. لماذا هذا الوقوف سيدي هيثم؟
1: نعم،
2: وكأنك تستأذن،
1: صح،
2: لا تدخل مباشرة هكذا، ولكن قف لتستأذن من حبيبك صلى الله عليه وسلم للدخول عليه. وقد وقعت قصة عجيبة غريبة لأحد الأقطاب، أقطاب القوم، ونحن نتهيأ إلى باب مبادئ التصوف وهوادي التعرف، ولنحدث الناس بلغة القوم قليلا، نعم، ولنشرح لغة القوم للقوم،
1: أكيد.
2: نعم، إذن وهو الإمام سيدنا الرفاعي،
1: نعم،
2: أحمد الرفاعي الكبير، وقعت له قصة عجيبة سنة 55 و500 للهجرة المطهرة. هذه القصة ثمة من أنكرها، ولكن أثبتها الإمام السبكي في كتابين، أو في كتاب ورسالة،
1: نعم،
2: في كتابه إرشاد المسلمين وفي رسالته النفحة المسكية. يقول: أخبرني الحافظ محي الدين أبو إسحاق إبراهيم عن أبيه الشيخ عمر أنه قال له: كنت مع سيدنا ومفزعنا السيد أحمد الكبير الرفاعي الحسيني رضي الله عنه عام حجه الأول، وذلك سنة 55 و500، وقد دخل المدينة المنورة يوم دخوله إليها قوافل الزوار من الشام والعراق واليمن والمغرب والحجاز وبلاد العجم، وقد زادوا عن 90,000.
1: ما شاء الله، 90,000 في ذلك
2: الزمن، وفي المدينة.
1: في المدينة، نعم. وهذه دائما يحب يعني لنبين للناس زادة،
2: نعم،
1: أن أهل المغرب الإسلامي كانوا يستحبون، نعم، مش كان تونس فقط،
2: ويخيرون،
1: يعني حبش لا ننسى بالفضل
2: لأهل الحج
1: بالضبط
2: من المدينة،
1: من المدينة،
2: وكأنهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. والقاعدة تقول في لغة القوم: كل مأذون،
1: نعم،
2: مأمون،
1: وحتى وحتى علماء الزيتونة كانوا لما يريدون أن يوقفوا الكتب متاعهم،
2: نعم،
1: يعني يذهبون بها إلى المدينة ويضعونها في مكتبة المدينة، على خلاف أهل الشام والحجاز، نعم، ليمشوا يحبسوا في مكتبة في مكة،
2: نعم،
1: يعني سبحان الله.
2: قال: وقد زادوا عن 90,000.
1: نعم سيدي.
2: فلما أشرف من سيدي أحمد الرفاعي الكبير، فلما أشرف على المدينة المنورة ترجل عن مطية، نزل من على ظهر الدابة، ومشى حافيا تأدبا مع حضرته، ومشى حافيا إلى أن وصل الحرم الشريف المحمدي، ولا زال حتى وقف تجاه الحجرة العطرة النبوية، فقال: السلام عليك يا جدي. فسمع صوتا يقول: وعليك السلام يا ولدي. فلما سمع هذا الكلام أحس بالوجد لهذه المنحة العظيمة، نعم، والنعمة الكبرى، فحن وبكى وأن وجث على ركبتيه رضي الله عنه مرتعدا، ثم قال وهو غائب عن نفسه حاضر مع أنسه، قال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح الأرواح، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فمدت له يد نورانية من القبر الشريف الأزهر الكريم فقبلها، والناس ينظرون، وقد كان في الحرم الشريف الألوف حين خروج اليد الطاهرة المحمدية. انتهى كلام الإمام السبكي رحمة الله عليه في كتابه إرشاد المسلمين وفي رسالة النفحة المسكية. فهذه حادثة نستخلص منها لزوم الأدب
1: مع سيدنا رسول
2: مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف قبل الولوج عليه لقصد الاستئذان. إذا كان القرآن العظيم بين لنا أن البيوت ينبغي قبل أن ندخلها أن
1: نستأذن،
2: لا تدخلوا بيوت حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
1: نعم.
2: نعم. فما بالك وأنت تدخل على أفضل الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الاستئذان، وإن لم يكن للنبي حاجب
1: صلى الله عليه
2: يدخل فلانا ويترك فلانا، إلا أنك ينبغي أن تكون حاجبا لنفسك.
1: نعم.
2: فتقف مستأذنا رسول الله
1: صلى الله
2: في الدخول عليه، ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقبل الجميع وسيأذن الجميع، لأنه في حقيقته رحمة مهداة ونعمة مزدات صلى الله عليه وآله وصحبه
1: وسلم تسليما.
2: فبعد الاستئذان للدخول على الجناب المحمدي صلى الله عليه وسلم ادخل عليه صلى الله عليه وسلم مقدما رجلك اليمنى قائلا ذاك الدعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبنوره القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وتدخل وتسلم على سيد السادات عليه الصلاة والسلام بقولك: السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولا تترك هذا الدعاء أخي الزائر الكريم كلما دخلت أو خرجت من المسجد النبوي. كلما دخلت أو خرجت قل هذا الدعاء، ولكن في الخروج قل: وافتح لي أبواب فضلك.
1: نعم.
2: عفوا
1: تفضل سيدي.
2: ثم يتوجه الزائر
1: نعم بعد هو بعد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: لا قبل
1: يسلم
2: قبل إذن هو استأذن
1: وسار للقبر
2: ثم دخل.
1: نعم.
2: وسار في اتجاه القبر الشريف الروض المنيف والمواجهة الشريفة، إذن يتوجه إلى الضريح.
1: أي نعم.
2: الشريف وإلى القبر المنيف ويسلم على النبي
1: صلى الله عليه وآله وسلم
2: ثم يدعو. قال ابن حبيب من فقهائنا
1: مالكي نعم
2: أي نعف الواضحة، قال: واقصد القبر الشريف من وجاه القبلة، أي من جهة القبلة، وادن منه واقترب ما استطعت، واستحضر أنه صلى الله عليه وسلم عالم بحضورك، يعلم حضورك لأنه حي
1: صلى الله عليه وسلم
2: حياة برزخية تليق بحضرته صلى
1: الله عليه وسلم،
2: بدليل قوله: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
1: نعم.
2: أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن استحضر واستشعر أنه عليه الصلاة والسلام عالم بحضورك وقيامك وزيارتك، فلا تشغل نفسك بغير رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: لا تشغل نفسك بالتصوير.
1: وهذا
2: معضلة وطامة كبرى
1: جدا، والإشكال دخلت في كل المناحي متاع العبادات، في الطواف والسعي وفي هنا. كل والناس معناها يعني تصور حتى في طواف الفرض.
2: نعم.
1: واللي يعني نخاف انه اذا استدبر ربما البيت
2: نعم بطل الشوط وبالتالي يبطل.
1: نعم.
2: اذا لا تشغل نفسك بالتصوير او تشغل نفسك بالنظر الى الزخارف، زخارف كثيره
1: صحيح
2: الرواق العثماني. نعم. زخارف عظيمه.
1: نعم جدا
2: كثيره، فلا تشغل نفسك بها. في الزوره الثانيه اشغل نفسك بها، أما عند الوهلة الأولى للسلام على الحبيب
1: صلى الله
2: لا تشغل نفسك بهذه الزخارف والنقوش وغيرها، وسلم على الجناب المحمدي صلى الله عليه وسلم مقتصدا مختصرا يعني في الكلام إلا من الثناء على النبي فأطمئن
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولا تدفع الناس ولا تزاحم الناس.
2: نعم. وقت يعني وكن مقتصدا في السلام على النبي في الصوت غير رافع ولا خافض.
1: نعم.
2: كن وسطا.
1: صحيح.
2: كما يستحب لزائر الروضة الشريفة والقبر المصطفوي المحمدي أن يدخل بعد السلام على النبي
1: صلى الله
2: عليه وسلم إلى الروضة الغناء المشرقة ليصلي المرء فيها ما كتب الله له.
1: وهذا ليس في هذا الزمن
2: بمتاح إلا بترخيص.
1: نعم. الآن الدخول السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه
2: ثم
1: وسلم
2: ثم مباشرة من باب البقية.
1: بالضبط. تخرج
2: من باب البقية.
1: أما الروضة فالآن بالمواعيد.
2: إنا.
1: يدخل إنا. من باب جبريل، من باب سيدنا إنا. جبريل إنا. ولكن إنا. بالمواعيد هذه
2: إنا.
1: فالإنسان يعني
2: يتهيأ
1: لأخذ موعد. بالضبط. إنا. هذا هو،
2: وهذا من باب يعني
1: تنظيم.
2: التنظيم. نعم. وحتى يتسنى للجميع الدخول.
1: دخول. نعم.
2: لا للأقوياء الذين يزاحمون ويطيقون الوقوف كثيرا.
1: نعم.
2: منتظرين السماح لهم بالدخول.
1: صحيح.
2: فهذا جانب يعني إيجابي حقيقة. هذه الروضة التي هي في الحقيقة قطعة مصغرة من الجنة.
1: نعم.
2: من جنة الفردوس.
1: يلا.
2: كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وإمامنا مالك وغيرهم عن عبد الله بن زيد المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وصدق رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: قطعة من الجنة. وفي رواية ما بين قبري ومنبري. نعم. ثم أتي إلى المنبر الشريف.
1: صحيح.
2: وقف عنده قليلا فهو موطن من مواطن
1: استجابة
2: الدعاء.
1: سيدي زياد، هو الحديث هذا على كل نعم. إذا سمحتم لي
2: فضل سيدي.
1: هذا المعنى إما على ظاهره كما أشرتم قالوا هذه هو هذه المكان هو نفسه سيكون بحول الله تعالى موجود في الفردوس الأعلى وفي الجنة
2: نعم.
1: كما أشرتم. وقيل أن العبادة في هذه في هذا المكان تقودك
2: إلى الجنة.
1: إلى الجنة. ولذلك يعني فمن وكلا المعنيين يعني حسن وجميل.
2: نعم.
1: إما تصلي وتعبد ربي في ذلك المكان
2: لتصل بذلك إلى الجنة، وإما أنك تستشعر أنك جالس في الجنة.
1: والله العظيم سبحان الله.
2: راحة نفسية. راحة عجيبة.
1: صحيح.
2: وطمأنينة وسكينة غريبة جدا. لا تتسنى لك في غير ذلك المكان.
1: هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، واضحة جلية لا يتناطح فيها عن زاني ولا كبشاني ولا يختلف فيها شخصان.
2: نعم. إذن عند المنبر أكثر من الدعاء فهو موطن من مواطن استجابة الدعاء. فعن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط رضي الله عنه قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: إذا دخل المسجد يأخذون برمانة المنبر الصلعاء.
1: نعم.
2: يلمسون تلك الرمانة.
1: نعم.
2: المستديرة. نعم. من المنبر الشريف التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسكها بيده
1: صلى الله عليه وسلم،
2: ثم يستقبلون القبلة ويصلون ويدعون.
1: نعم.
2: ولا ريب أن الصحابة ما فعلوا ذلك الأمر إلا لكون الدعاء في ذلك المكان مجرب الاستجابة.
1: نعم. سبحان
2: من
1: الله.
2: المجربات.
1: نعم.
2: نعم. ثم حاول أخي الزائر أن تصلي في الأماكن الفاضلة في المسجد.
1: نعم.
2: عند اسطوانة المهاجرين مثلا.
1: نعم.
2: وغيرها من الأساطين ذات الفضل، والدكانة أهل الصفة.
1: أي.
2: التي كان يؤوي إليها رسول الله فقراء الصحابة رضوان الله عليهم
1: في
2: أجمعين
1: المسجد.
2: نعم. خلف الحجرة.
1: نعم.
2: مباشرة. ثم أكثر من السلام على الحبيب صلى الله
1: صلى
2: عليه وسلم
1: عليه
2: كلما مررت عليه
1: صلى الله
2: داخلا عليه أو خارجا فأكثر من السلام عليه صلى الله
1: صلى
2: عليه وسلم
1: الله.
2: فقد أورد ابن رشد في جامع البيان قال سئل مالك عن المار بقبر النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: أترى أن يسلم عليه كلما مر؟ يا مالك هل ترى أنه يجب السلام عليه كلما مر بين القبر الشريف؟ فقال نعم أرى ذلك عليه كل ما مر به صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وآله وصحبه
2: وقد
1: وسلم.
2: أكثر الناس من ذلك، فأما إذا لم يمر عليه فهو في ساعة من ذلك إن شاء سلم وإن شاء نعم. ترك. والأفضل أن يسلم
1: طبعاً طبعاً
2: سلم على حبيبك
1: رسول الله.
2: لأنه لا ريب أن حبيبك يرد وسلم. عليك السلام نعم. فالسلام سنة والرد على السلام
1: واجب. بارك الله فيكم سيدي جهاد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة سيدي. يا رب العالمين، بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نختم هذه الحصة ولعله موقف حسن إن شاء الله، لنبدأ بحول الله تعالى المرة القادمة حصة جديدة. بارك الله فيكم أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. أخرجه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: اتصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من معين العلم الصافي ومن أصول الفقه الراسخة نرافقكم في رحلة مع السالكين إلى أنوار المذهب المالكي، حيث تكون الحكمة أصلاً ويكون الدليل برهاناً ويتجسد العمل سنة وهدى. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه حلقة جديدة، هي الحلقة 29 من حلقات برنامجنا إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي نتدارس فيه نظم العلامة ابن أبي جفة رحمه الله تعالى، والذي عرض فيه أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من أول هذه المنظومة، حيث قال: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، وعدد لنا الأصول وتدارسناها في سابق الحلقات بحمد الله تبارك وتعالى، إلى أن بلغنا ما قد ألحق به هذه المنظومة، وهي القواعد الفقهية 5 الكبرى. وهذه 5 قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وشرعنا في الحلقة السابقة في القاعدة الأولى من هذه القواعد 5، وهي اليقين لا يزول بالشك، حينما قال: وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. وهذه الحلقة نتدارس فيها بعون الله تبارك وتعالى قاعدتين 2 من القواعد 5، حيث قال عنهما الناظم رحمه الله تعالى: وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيث ما تقع. فهاتان قاعدتان ضمنهما هذا البيت: الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير. أما القاعدة الثانية من القواعد 5 فهي قاعدة الضرر يزال. هذه قاعدة جليلة وكثيرة الدخول في كثير من أبواب الفقه، وهي أصلها ما كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذت هذه القاعدة، ولفظها الضرر يزال، يعني أن الضرر يجب أن يزال عمن نزل به هذا الضرر. وإذا فهمنا معنى هذه القاعدة، فهمنا كيف أنها تدخل في كثير من أبواب الفقه، لما كان من دفع الضرر عن الضروريات 5 المعتبرة بالإجماع، بل المقررة كذلك حتى في جميع الشرائع. عندنا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض أو حفظ النسل. لذلك ذكر الفقهاء أن هذه القاعدة داخلة في كثير من أبواب الفقه، وينبني عليها كثير من المسائل، من بين ذلك ما يكون من أحكام النكاح والطلاق فيما يكون فيه ضرر على أحد الزوجين فيثبت الخيار بينهما لوجود ضرر، وكذلك حتى ما يكون من الطلاق، ما يكون كذلك حتى من زوال الضرر، الضرر يزال عما يكون فيه. مثلا الضرر قد نزل بأحد المتبايعين حينما وجد عيبا في سلعته، عقد المتبايعان البائع والمشتري عقدا، وبعد ذلك تبين للمشتري أن بهذه السلعة التي قد اشتراها عيب هو لا يعلمه، وكذلك حتى المشتري لا يعلمه، لكن هذا العيب لما ثبت أنه عيب قديم، يعني أنه موجود قبل انعقاد العقد وقبل انبرام هذه الصفقة، فهذا الضرر يزال إما برد البيع ورد السلعة برمتها إن كان هذا العيب كبيرا، أو إن كان متوسطا فحينئذ على البائع أن يرد قيمة هذا البيع من الثمن، يعني أن ينقصه. كذلك ما يكون من أحكام كثيرة، يعني هي ليست محصورة، هذه القاعدة ليست محصورة في النكاح ولا في البيوع، بل كذلك أيضا حتى فيما يكون من أبواب البيوع المختلفة ومن أبواب القضاء والكفارات وغير ذلك من المسائل التي تندرج أو تتفرع عن هذه القاعدة. فهذا هو معناها، وهذه كذلك أيضا لنقل مواضع وجود هذه القاعدة، وهذا ليس من نافلة القول، نحن علمنا من قبل أن هذه القواعد الخمس هي قواعد خمس كبرى، لأنها إنما تكون داخلة في أبواب الفقه كلها، لذلك خصت وميزت وسميت كذلك أيضا ولقبت بأنها القواعد الخمس الكبرى. القاعدة الثالثة هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في نظمه لما قال: والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. نعيد قراءة البيت شاملا القاعدتين: وضرر يزال، والتيسير مع مشقة يدور حيثما وقع. هذه كذلك أيضا هذه القاعدة قاعدة عظيمة جليلة كما ذكر الفقهاء، داخلة في العبادات والمعاملات، داخلة في العبادات والنكاح والبيوع والجنايات، داخلة في العبادات التي إن دخلها شيء من المشقة مباشرة يتحول الحكم إلى التيسير، بما يكون من الطهارة وما قد أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيها من التخفيف، حينما ننتقل من الوضوء إلى التيمم أو من الغسل إلى التيمم، وكذلك حتى فيما يكون من جمع الصلاتين حينما يكون ذلك بسبب السفر، أو حتى كذلك في الحضر لأجل المطر أو لأجل المرض ونحو ذلك. فهذه مشقة لما نزلت جلبت التيسير، هذا معنى المشقة تجلب التيسير. أصل هذه القاعدة آيات كثيرة وأحاديث متعددة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا معنى أن المشقة تجلب التيسير في الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل في بعض العبادات، كذلك حتى في الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا السفر لما جاء جلب التيسير، السفر فيه مشقة قد تكون مثقلة على المسافر أن يصوم بسبب السفر، كذلك حتى المرض هذه مشقة، كلاهما مشقة جلب التيسير، والتيسير حينئذ كان الفطر وعدة بعد ذلك من أيام أخر. مسائل كثيرة معروفة بأنها إنما كانت من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ومن تيسيره علينا في ديننا، وما جعل علينا سبحانه وتعالى في هذا الدين من حرج. لذلك يمكن أن يقال كما قال العلماء أن هذه القاعدة يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته، كل ما كان من رخصة، كل ما كان من تخفيف، كل ما كان من تيسير، فإنما أصله هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير. ذكر إمامنا القرافي رحمه الله تعالى قاعدة للتمييز بين أنواع المشاق، هذه القاعدة يذكرونها حتى لا يؤخذ من هذه القاعدة أو ينبني عليها أو يستند إليها لما يمكن أن يكون من التحلل من الدين، وما يكون كذلك أيضا من الترخص الذي ليس مستندا إلى هذه القاعدة. الإمام القرافي رحمه الله تعالى بين أن قاعدة المشاق على قسمين: القسم الأول يعني من أنواع المشاق، مشاق لا تنفك عنه العبادة، يعني العبادة ملازمة لهذه المشقة، هي أصلا العبادة إنما هي تكليف، إنما هي بذل وعمل يتقرب به هذا المكلف إلى الله سبحانه وتعالى، وسميت تكليفا لأن فيها كلفة، لكنها كلفة لا تبلغ إلى أن تكون فيها مشقة شديدة ومشقة كبرى، لكن لا بد أن تكون هذه العبادة مصاحبة للكلفة، وإلا لم تكن تكليفا ولم تكن عبادة يتقرب بها إلى الله. فالنوع الأول من هذه المشاق، مشاق لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في البرد الذي يتوضأ في الجو البارد، هذا أمر مطلوب منه وهذه العبادة لا تنفك عن هذا الجو. كذلك أيضا الصوم في النهار الأطول، لا فرق في صيام رمضان بين أن يكون صيفا وشتاء، النهار طويل أو النهار قصير، لأن هذه العبادة ملازمة للنهار، والنهار يختلف طولا وقصرا. وكذلك حتى المخاطرة بالنفوس في الجهاد، نعم إنما هو لإعلاء كلمة الله عز وجل، فيمكن حينئذ أن تكون هذه النفوس فداء لله عز وجل. فهذا إذن القسم الأول، ونحو ذلك كما بيّن الإمام، يعني مثل هذه النماذج أو الأمثلة، وهذه لا توجب تخفيفا في العبادة لأنها قررت معها. القسم الثاني تنفك العبادة عنه، يعني مشقة تنفك العبادة عنه، يعني يمكن أن يفصل بين هذه المشقة وبين العبادة، ليسا متلازمين. قال: وهو ثلاثة أنواع: نوع في المرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع، فهذا يوجب التخفيف لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثالها. وكلام علمائنا رحمهم الله تعالى دقيق، يعني أنت حينما تخاف على النفس إذا صمت أو إذا صام هذا المريض سيترتب على صيامه هلاك نفسه، أو يترتب على صيامه لو لم يترتب هلاك نفسه يترتب ذهاب أعضائه أو ذهاب منافعه، يعني حينما يصوم قد يحصل له انخفاض في السكري على سبيل المثال، فيفقد بعد ذلك شيئا من أعضائه، من أعضائه الداخلية، أو حتى كذلك يفقد بصره، أو بما يمكن أن يقع من الاختلال، أو حتى كذلك حينما يقال له توضأ في هذا البرد الشديد وهو مريض، وحينما يتوضأ سيحصل له ما يمكن أن يقع له. هذا معنى كلام الإمام، كالخوف على النفوس، يعني أن تذهب النفس برمتها، وأن تذهب النفس كلها، يعني أن يحصل له الموت بسبب إقباله على هذه العبادة في هذا الظرف الخاص الذي يتعلق بنفسه، أو كذلك ذهاب الأعضاء أو ذهاب المنافع، المنافع يعني الحواس، فهذا يوجب التخفيف، يعني مثل هذه المشقة توجب التخفيف لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا، حفظ النفس والأعضاء والمنافع هو الذي يحصل به الإنسان منافع الدنيا وكذلك حتى الآخرة كي يعبد الله عز وجل. فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها قلنا له أقدم، حتى لو ترتب على صومك هذا ما يكون من الضرر لحصل الثواب، لكنه سيذهب أمثال هذه العبادة، سيتعطل عنده بعد ذلك شيء من أعضائه، ولن يستطيع أن يؤدي عبادات أخرى، لا صلاة ولا كذلك حتى صيام آخر. هذا إذن لنقول، أو هذه الرتبة الأولى من هذه المشاق، أو من القسم الثاني من المشاق. ونوع في المرتبة الدنيا كأذى وجع في إصبع، يعني هذا شيء بسيط، رجل يشعر بألم في إصبعه نقول له لا تتوضأ، أو أنت يجوز لك أن تفطر، أو يجوز لك كذلك حتى أن تصلي قاعدا، هو ألم يسير في إصبعه. قال: فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخسة هذه المشقة، يعني صغر هذه، يعني من تعبيرات العلماء رحمهم الله تعالى. النوع الثالث: مشقة بين هذين النوعين، فما قرب من العليا أوجب التخفيف، هي وسط، لا نستطيع أن نلحقها بالمشقة العليا ولا كذلك أن نصنفها بأنها من ضمن المشقة الدنيا، فهي وسط. فكما أشار الشيخ: فما قرب من العليا أوجب التخفيف، وما قرب من الدنيا لم يوجب، وما توسط يختلف فيه أو يختلف فيه لتجاذب الطرفين له. فعلى هذه القاعدة تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات. رجل مزكوم والزكام مرض من الأمراض وفيه نوع من التعب والجهد، لكن مثل هذا المرض يستطاع معه الصوم، فلا يقال لهذا المزكوم أفطر في نهار رمضان لأنك مريض، وليس مريضا مرضا فادحا وكبيرا جدا حتى نقول له أفطر، وليس كذلك هو الذي يتوجع من ألم خفيف يسير حتى نقول له لا تفطر، هو الآن مزكوم كيف نلحقه؟ لا لكن هذا الزكام لما كان يسيرا نلحقه بالمرتبة الدنيا، لو كان أعلى من الزكام كما يسمى الإنفلونزا أو معه حرارة وحمى وغير ذلك ووهن في البدن، وهذا قد نصحه الطبيب بشرب السوائل والأشياء الساخنة الدافئة حتى يتعافى بإذن الله تبارك وتعالى من هذا المرض، فهذا نعم يمكن أن يلحق بسبب هذه المشقة بأن يقرب أو بسبب قربها من المشقة العليا، فيقال له حينئذ لك أن تفطر لأن هذه المشقة التي نزلت بك تلحق بالمشقة العليا. هذا كلام الإمام القرافي رحمه الله تعالى في تقريب هذه المشاق، وأظن أننا في غنى عن بيان الأمثلة المندرجة تحت هذه القاعدة وكذلك حتى القاعدة السابقة، فقد ألمحت إلماحا ومثلت تمثيلا يسيرا ويقاس ما كان معلوم من الأحكام الشرعية ويندرج تحت هاتين القاعدتين. نكتفي بهذا القدر ونتناول إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة القاعدة الرابعة، العادة محكمة، وكذلك القاعدة الخامسة، الأمور تبع للمقاصد، وبهما نختم ختم الله لنا بالحسنى القواعد الخمس. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة

الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.

0: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
2: اللهم يا كريم يا مجيب، اللهم إني أعوذ بك من الزيف والجزع، وأعوذ بك من الطمع في غير مطمع. اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم، أو أن أبغي أو يبغى علي، أو أطغي أو يطغى علي، يا حفيظ يا مغيث.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي برنامج التربية السليمة. اليوم الاثنين صحبة الدكتور فتحي سعيد مدير مركز الإرشاد النفسي بنابل. نذكر أنه الدكتور متحصل على الدكتوراه في علم النفس. إذن سعداء جدا بانضمامكم لنا في هذا اللقاء التربوي. المجال مفتوح لاستقبال استشاراتكم على 71-136 ألف، ويسعدنا أيضا قراءة تعليقاتكم وتفاعلكم معنا حول موضوعنا اليوم. طبعا التعليقات تنجموا تكتبوها على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتنجموا تابعونا صوتا وصورة. هذا اللقاء يؤمنه تقنيا معنا في الهندسة التقنية زميلنا سالم الشعري، وطبعا في استقبال تليفوناتكم وتأمين البث على المباشر على الصفحة عفوا. معنا اليوم أحمد الطبابي. أحمد حاضر حتى يكون يعني حاضر حتى يستقبل تليفوناتكم كما قلت على هذا الرقم. ما نجمش نبدأ الحقيقة لقاء اليوم من غير ما نوجه طبعا تحية إكبار وتهنئة من القلب إلى القلب إلى كل من تكلل تعبه بالنجاح. تحيتنا موصولة إلى الناجحين في البكالوريا. طبعا هنيئا لكم هذه الفرحة اللي استنيتوها برشا عام كامل من التعب والخدمة ما مشيش هكاكا، واليوم طبعا تحصدوا ثمرة مجهودكم لأنه الفرحة هذه تستحقوها. النجاح ما جاش طبعا بالصدفة معاكم، جاء بعد صبر بعد عزيمة بعد إصرار كبير. فربي يبارك لكم في نجاحكم وإن شاء الله يجعلوا أول خطوة في طريق طويل من التألق والنجاحات الأخرى، لأنه هذه هي ضربة البداية كما يقولوا في مسرحياتكم. إن شاء الله يا رب يكون مكلل بالنجاح. أما اللي ما نجحش فما فما حتى داعي لليأس. الباك مازال ما قالش كلمته الأخرى. طبعا فما دورة التدارك وهي فرصة جديدة باش نصلح ونتدارك اللي فات. فشدوا العزائم من جديد وابدأوا من جديد بثقة وإرادة. وساعات النجاح يتأخر شوية، أما عمره ما يضيع على اللي واصل وعلي حاول من جديد. فإن شاء الله بالتوفيق، شدوا العزائم، استغلوا الفرصة هذه طبعا للمراجعة. إذا سمع مشاعر سلبية فحاولوا تدركوها. طبعا في موضوع المشاعر السلبية خلينا نقول حصة اليوم إن شاء الله تكون مهدات للتلاميذ اللي ما أسعفهمش النجاح في الدورة الأولى وعلى أبواب الدورة الثانية دورة التدارك. تابعونا إذا كان عندكم استشارة كيف يعني خلينا نقول كيف تتفاعلون إيجابيا مع مشاعركم الداخلية، سواء كان شعور بالإحباط أو شعور بالحزن أو الغضب، الله أعلم شنو هي المشاعر المختزنة يعني في داخلكم. فمرحبا بكم، تنجموا تشاركونا هذا اللقاء سواء أنتم أو أوليائكم. مرحبا بكم، إن شاء الله دكتوري وجهكم التوجيه السديد في هذا الباب، لأنه إحنا ما زلنا مواصلين مع ملف المشاعر. دكتور في حلقة فارطة قدم برشا تصريحات حول موضوع ملف المشاعر وقال برشا كلام محتاجين اليوم زادة باش نرجعوا عليه نرجعوا له وندقوا فيها أكثر، وباش نطرح لكم سؤال خاص بالسادة المستمعين لأنه حصة اليوم نحبوها تفاعلية. خليني أعطيكم السؤال لكم أنتم ثم أن نحدد تفاصيل هذا اللقاء. السؤال لكم مستمعين الكرام، شنو أكثر شعور سلبي يقلقك وتتمنى تتخلص منه؟ ما هو أكثر شعور سلبي يقلقك وتتمنى تتخلص منه؟ أحكي لنا عليه، كيفاش تحس يعني تشعر بهذا الشعور ووقتش يظهر، وخاصة شنو تأثيره على حياتك اليومية أو على صحتك؟ لأنه فما بعض الناس اللي بسبب مشاعرهم السلبية يمرضوا عضويا وهم مش مدركين لذلك. إن شاء الله دكتور فتحي سعيد بشيء فصلنا في هذا الباب تحديدا. إذن كما قلت ثم اليوم باش نحكيه على المشاعر. في تصريح سابق في الحلقة الفارطة قال الدكتور قال المشاعر، الحياة هي المشاعر، ولو الجانب السلبي هو الطاغي على حياتك، يعني لو المشاعر السلبية هي الطاغية على حياتنا، فقد تتحول أيامنا إلى معاناة وضغط وتعب نفسي وجسدي. أما إذا كانت المشاعر الإيجابية والصحية هي الغالبة فإنها تمنحنا شعوراً بالراحة والطمأنينة وجودة الحياة. موجودين حتى نغلب على المشاعر الإيجابية الصحية
على المشاعر السلبية. الدكتور طبعا بيشفيكم جيدا بالتوصيات العملية، فكلكم شفرة المشاعر، يعطيكم كيفاش تخرجوا من المشاعر، وإذا كان ثم توصيات أخرى أكثر يعني نقولوا احنا أكثر عمق وتطلب استشارة، فبيشكون أيضا صريح معاكم بالقدر الكافي ويقول لكم أنه راهو في الحالة هذه لابد أنكم تمشيوا إلى مختص، إلى معالج معرفي سلوكي، إلى مختص نفسي، لأنه أحيانا ما نجموش نغيروا كل شيء وحدنا. طيب مرحبا بكم على 71 136 ألف، نستنى تفاعلكم معنا سواء بالتليفون أو بالتعليقات. شنو أكثر شعور سلبي يقلقك وتتمنى تتخلص منه؟ وإذا كان عندكم انتوما في يعني الآن يعني خاصة جماعة البكالوريا عندكم طيف أو نقول نحن عندكم جانب كبير من الضغط، فمرحبا بكم، لكم الأولوية في المشاركة. نمشي لفاصل قصير جدا ثم عود بعده لاستقبال ضيفنا. إرادة الزيتونة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه. رجعنا لكم وننطلق على بركة الله في أولى مداخلات التربية السليمة، صحبة الدكتور فتحي سعيد مدير مركز الإرشاد النفسي بنابل، وحديثنا عن ملف المشاعر. قبل ما نتفاعل مع إجابات السادة المستمعين حول السؤال اللي طرحناه اليوم، طبعا سؤالنا ليكم في هذا اللقاء: شنو أكثر شعور يقلقكم وحابين تتخلصوا منه؟ مرحبا بكم سواء بالتعليقات أو على 71-136-1000. وكما قلت، حلقة اليوم أيضا مهداة إلى تلاميذ البكالوريا لما طبعا اللي قادمين على الدور الثاني، إذا كان يحبوا يشاركوا معنا فمرحبا بهم. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهراء، بكل سادة المستمعين الأفاضل على جميع وسائل التواصل المختلفة.
0: باهي دكتور، باش نرجع لبعض الحلقة الفارطة الحقيقة، عاود تسمعتها أنا

0: الحقيقي. يعني لهنا برشا ناس تستغرب الفكرة هذه وتعتقد أنه الصلاة والصيام يعني كيفاش ما يغيروش ما خلونيش نتخلص من القلق، ونحن نعرف أنه يعني يقولك استغفر وصلي حتى تطمئن النفس. فمحتاجين الحقيقة لنزل توضح لنا أكثر الفرق ما بين أداء الشعائر وبين يعني تزكية النفس أو ما تقول عليه أنت تغيير المشاعر. هات نمشي للطرح الأول، الموضوع المشاعر السلبية تغير كيمياء الدماغ وممكن يتحول إلى مشكل عضوي. وضح لنا أكثر العملية كيفاش تصير، كيفاش تتم، هل كل شعور سلبي بالضرورة سيتحول إلى مرض نفسي إلى مرض عضوي؟ عفوا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا مقدمات كثيرة جدا في الحلقتين اللي فاتوا، منها أن المشاعر في الطبيعة أنها عادية، لكن إذا زادت عن الحد واستمرت فترة معينة، زادت عن الحد واستمرت فترة معينة أكثر من 14 يوم، تتحول إلى اضطراب في المزاج، ما بقى الشعور أصبح أكثر كثافة، أكثر عبئاً، المخ ما عادش عارف يتخلص منه.
0: باهي، كيفاش اللي هنا باش نقف عند أنه زادت عن الحد، لأنه اللي هنا نسبية، هل ثم علامات تنبهنا أنه الشعور السلبي هذا زاد عن الحد؟
1: طبعاً.
0: هل ثم أمارات معينة؟
1: طبعاً، قلنا في ثلاث علامات: سايكوفيزيك سوشيال، أوجاع جسدية معاه، نفسيا الشعور هذا غالب على نفسي، غالب عليا طول اليوم او اغلب اليوم، اغلب وقت اليوم، شعور الحزن مثلا، شعور الخوف، شعور القلق اغلب اليوم. ثم ديسفانكشنال، انه يعيقني عن وظيفي، مش قادر اصلي، مش قادر اذاكر. النهارده اولادنا اللي في الكنترول ينجم عندهم الحزن، عندهم الاحباط، هذا الاحباط لو زاد عن الحد سيجعله يعتزل ويقول مش هكمل ومش داخل كنترول، ما ينجمش يذاكر، بلوكاج، ما ينجمش. اللي عنده بانيك اتاك من الامتحانات، اللي عنده فوبيا من الامتحانات، لو زاد عن الحد يقول مش رايح الامتحان، يقول هعمل عام ابيض. إذن انه يعطل حياتي وانه يعمل لي اوجاع جسديه، صداع، التروس، كتفي، راسي،
0: الم المفاصل،
1: الم بطبيعه فما برشا كتاب فما برشا حاجات كده، انه هذا يعمل لي اوجاع جسديه، ياثر لي على النوم والشهيه، ياثر لي على النوم والشهيه، ويعمل لي زي صداع بدون اسباب عضويه. كل الحاجات دي بيكون لما تعمل سكانير وتعمل ام ار اي يطلع ما في سبب عضوي، وهتلاقي الطبيب بيقول لك في الاخر جوست ستريس. وللاسف جوست ستريس هذه كارثه في الوطن العربي. المفروض ساعتها يقول لك بكل نزاهه وامانه هذا مرض ليس له سبب عضوي، اذهب الى الطبيب النفسي. لكن هو هيصغرها ويميعها ويخليها تافهه، يقول لك جوست ستريس، اتفرهد. يا سلام، انا كنت فرق، كنت جبت لك ايه وعامل ام ار اي ب 500 دينار وعامل تحليل ب 100 دينار وعامل تخطيط على الدماغ ب 500 دينار، معليش. فيش حاجة اسمها جوست ستريس،
0: في
1: حاجة
0: اسمها فقط
1: مرض
0: قلق
1: نفسي جسمي. هذا المرض تقوله كده ليس له سببا عضويا، أما هذا مرض ناتج عن قلق أو ضغط نفسي مزمن تحتاج إلى مراجعة بسيكاتر الآن. تتقال كده على بعضها كده، لوكشة كده على بعضها. جوست ستريس تهوين، جوست ستريس تقليل، جوست ستريس جوست ستريس بتمشي المريض من قدامك وخلاص ويمشي. الطبيب اللي بيقوله كده، تخيل طبيب قال لك كده، فتحس إنه عادي.
0: هل القصور في المعرفة عند المختصين؟
1: ممكن القصور بالمعرفة بتأثير الحاجات دي، رغم انه مطبق المفروض يكونوا دارسين الكلام ده، لأن الطبيب النفسي والطبيب العادي دارسين لحد سنة خمسة جامعة أو سبعة جامعة زي بعض، في الآخر بيتخصصوا في آخر سنتين. فالمفروض أنت عارف إن زميلك، في زميل تاني كان معاك في نفس البنش لحد سنة سبعة طب، كان بيقرأ معاك نفس القراية في كل شيء.
0: واضح.
1: فبتقولش جوست ستريس، نقول له هذا مرض، الصداع اللي عندك ده هذا مرض ليس له سبب عضوي واضح، إنما له سبب نفسي، اذهب إلى الطبيب النفسي. هذا يسمى بسيكوسوماتيك، هذا يسمى نفسي جسمي،
0: سيكوسوماتيك
1: يعني سيكوسوماتيك ديسوردر. هذا بقى تحته أكتر من 50 مرض بسيكوسوماتيك: دقة القلب الزايدة، القولون العصبي، البهاق، حب الشباب اللي ما ليش سبب عضوي. كل شيء ليس له سبب عضوي يرصد تحت الميكروسكوب نحيله إلى هذا الباب. كل شيء: تساقط الشعر، نتف الشعر، الصداع المزمن، الشقيقة. مع أن لدي اكتف هذا اسمه لدي اكتف اسمه الأمراض النفسي جسمية. مرصود الأبحاث العلمية رصد أكثر من 50 مرض، مهما تذهب لكل الطب العضويين.
0: نذكر كما ذكرت،
1: أنا ذكرت منهم
0: نتف الشعر، إذا الصلع الوراثي
1: ذكرت، لا مش الوراثي، الصلع النفسي. فما واحد يتغشى ولا يشد شعره حد ما يقرع، فما واحد يطلع له حب الشباب كتير أكتر من ناس تاني، غير من البشرة دول، يروح يقول البشرة مش دهنية. طب يطلع لي ليه شعور معين متخزن فيه؟ طب ليه عندي كتفي بيوجعني على طول وظهري أروح ما فيش ديسك؟ طب ليه ضهري بيوجعني؟ الفايبروميليجيا، جسمي كله مكسر، ندور على سبب عضوي مفيش،

0: الروماتويد كله فما نوع من انواع التهاب المفاصل ما في سبب. يقول لك استرس، كرونيك استرس، اي استرس مزمن بيولد الكورتيزول، والكورتيزول والادرينالين بينقصوا جهاز المناعه، وعندما ينقص جهاز المناعه تنشط امراض لا يعلمها الا الله. كلمه السر كرونيك استرس، اي ضغط اكتر من شهر، لان استرس يعني ادرينالين ثم كورتيزول، هم دول سبب كل الخراب اللي بيحصل في جهازك العصبي. دول هرمونين بيتولدوا من الكلية في الخوف او في الضغط المزمن. علاقة سامة دي اسمها ضغط مزمن، اب سام ده اسمه ضغط مزمن، ابن صعوبات تعلم ده اسمه ضغط مزمن، ازمة مالية طويلة المدى ضغط مزمن، واحدة في حالة طلاق لمدة سنتين ثلاثة ده اسمه ضغط مزمن. ضغط مزمن يعني الضغط ضغط عدى عليه اكتر من شهر ما تحلش السورس بتاعه، يتحول من ضغط عادي من تروما الى كرونيك ستريس. تروما يعني حاجه كبيره، مره واحده ابويا مات دوبلت في الباك، هي ضربه واحده، هفضل بقى اعاني من المعاناه دي قد ايه، دي الصدمه دوبلت في الباك صدمه، هفضل في الضغط ده قد ايه، شهر، يتحول من شهر لثلاث شهور، يتحول من تروما الى كرونيك ستريس. يعني ادرينالين يعني كورتيزول اتولدوا كتير في الجسم، يعني جهاز المناعه ابتدى يقل وبقيت عرضه لكل الامراض. ده اللي بيحصل بيولوجيا بالضبط في دماغ. طبعا الكلام ده كله يا جماعه باختصار مبسط لتوصيل الفكره، وليس مخل ولكنه ينقص برشا تفاصيل.
1: ايه صح، احنا نحكيه بشكل مجمل. قلت اذا زاد عن الحد، وذكرت الاوجاع الجسديه، اصحابه اوجاع جسديه، شعور غالب يعني مسيطر عليك،
0: هذا الشعور عليك طول النهار مش عارف تطلع منه،
1: تعرفش تخرج منه جمله، تحس بدايه تفكير مضني متنجد وقت.
0: احسنتي، بيسموه رومينيشن يعني اكترار فكري، بتلف
1: اشترار الفكري.
0: اشترار ما بتنجمش تبطل منه، مش بنجم ابطل الخوف.
1: ايوه،
0: مش ببطل افكر الاحباط، اطلع من الاحباط، مش قادر.
1: ويبدا عنده الرغبه الانسان لكن ما يقدرش.
0: هنا مش ما يحبش، لاحظي نقطه مهمه جدا، المريض النفسي لا يستطيع، مش ما يحبش.
1: صح.
0: المريض النفسي لديه خلل كيميائي في اماكن معينه في الدماغ، وخلل في مناطق الاراده في الدماغ، وخلل في قدرته على التحليل المنطقي عشان يخرج، فبيحاول يخرج بالعقل العاطفي، وكل ما يحاول يخرج زي اللي بيغرق في البحر، كل ما يعوم يغرق، فبيبقى الحل ما تعومش، هو مش متقبل الفكره دي. لما نقول له تقبل كل شيء يعني سيب نفسك تطفو، ما ينجمش.
1: ممتاز دكتور، شنو نطلب منك فعلا؟ كما تقول ملينا واحده واحده. كلامك معادلات فكريه صراحه، لانه يعني كل كلمه قاعد تقول فيها في محلها، ما قاعد تقول في كلام مهم جدا، به محتاجين نفهمه. فنحكي فقط تتملينا بشويه. به اذا زاد عن الحد ولفتره طويله، قلت لهنا ذكرت 14 يوم فما فوق، به لكن مش
0: اللي محدد ده WHO مش انا، يعني منظمه الصحه العالميه في تشخيص الامراض النفسيه وفي الدي اس ام 5 هم اللي محددين المده دي. فما امراض 14 يوم، فما امراض 3 شهور، فما امراض 6 شهور، يعني حسب نوع المرض، لكن في المتوسط دايما 14 يوم او اكثر.
1: واضح. نذكر هو الدكتور الاسبوع الفارط قال راني نحكي توا من زوز مدارس، مدرسه العلاج الجدلي السلوكي ومدرسه العلاج بالمخططات.
0: احسنتي، هذه
1: المدارس قاعد يحكي منها الدكتور، ينطلق منها في طرحه الدكتور فتحي سعيد. باهي بشي اكيد يكون كلامنا راه مبني طرح علمي، ماهوش مش من بنات افكاره. باهي
0: اللي فتره جيت انا في الراديو هنا
1: نعرف.
0: قلت لحضرتك ما بقولش كلمه من ما عنديش فيك اي حد يجيب اي دراسه احدث من دراستي، هقولها بكره على لسانه.
1: نعرفوا انا قاعده نقف عليه الكلام هذا الحقيقه، في نرجع نسمع الحلقه ونسمع شنو قلت. فلا شكرا، ربي يبارك لك. باهي قلت لي فتره طويله
0: كمان يا ست زهرة سامحيني، احنا قلنا بالدي بي تي والسكيما ده في العلاج، لكن في التشخيص دايما بنتكلم الدي اس ام 5، مفيش غيره، اللي هو الدي اس ام 5 اللي هو الدليل التشخيصي الاحصائي الخامس للامراض النفسيه، الدليل التشخيصي الاحصائي الخامس للامراض النفسيه والعصبيه الصادر عن الجمعيه الامريكيه 2013، ده احدث نسخه. فدايما بنشخص منه او من الاي سي دي ال، واحد ثاني اسمه الاي سي دي ال الانترناشونال كلاسيفيكيشن اوف ديزيزز بتاع الامراض النفسيه، الاي سي دي، سامحوني الاي سي دي. واضح. بس ده لما نيجي نتكلم في التشخيص بنتكلم من الاثنين دول، وده المرجع لكل العاملين في القطاع النفسي، واللي بيستخدم الاثنين دول برشا الطبيب النفسي. احنا بنستعين بس بادوات لتمهيد الناس، نعرف احنا بنجيب منين، والعلاج كله بقى من المدارس اللي انا قلت عليها دي. يبقى في فرق، ما تكلميني تقول لي ما هي معايير التشخيص، اقول لك ايه المعايير، سايكو فيزيك سوشيال، دول من الدي اس ام 5. ولما تيجي تقول لي في العلاج هتعالج بايه، نقول والله اما بالدواء اما بالمدرسه العلاجيه اللي احنا بنتكلم بيها دي.
1: واضح. نوجه تحيه متابعي الصفحة عليا قالت لك والله كلام ممتع ومهم ومفيد يا دكتور، فملينا واحدة واحدة. مرحبا بك كرامة بوشاش، سي رمضان النجازم، دكتورة منجية الفياش مرحبا بك، أحلام البحري، جميع أبو علاك قالت الغضب هو الشعور اللي دمر لي نفسيتي خاصة مع ولدي، نضربه ساعات حاجات ما تستاهلش ومن بعد مبيت في الليل نبكي من إحساس بالذنب. أحلام البحري قالت لك كلامك كله صحيح دكتور فتحي ربي يجازيك. سلمي أمال شعور البكاء السريع يرافقني ومن الطفولة، يقف حاجز بين تعبيري على شعوري وغضبي وقت المشكل أو دفاع عن الرأي أمام الناس خاصة وقت الغضب أو الإحساس بالظلم. إلهام أهلا وسهلا قالت إلهام جنوني قالت أكثر شعور متعبني برشا شعور الفشل اللي نحس العمر تعدى ما حققت حتى حلم. أعتقد شعور هذا مصاحب الجيل الثمانينات الكل. به مرحبا بيكم الكل اللي عنده
0: فشل مشعور.
1: باش نحكي في فصل معتقد قلنا الاسبوع الفارط، ايضا قلنا ارجعوا بالله حلقه الاسبوع الفارط راهي مهمه جدا وتاسيسيه واللي قبلها، وما توا احنا توا هذا الجزء الثالث. به دكتور نسالك هنا سؤال في مساله الفتره الطويله وان شاء الله تو نرجع نجاوب على التعليقات هذوما مع الدكتور. به قلت فتره طويله ويكون معيق عن الوظائف، احنا توا فما شعور خلينا نقول في الوسط مقلقني لكن أنا قاعدة نقوم بوظائفي، نقوم مصباح متقلقة لكني نجم نمشي نخدم نخلط الناس ما نتأثرش برشا، الشعور بتاع القلق الخفي والهمدان في الجسم هل يدخل في تحت دائرة السايكو سوماتيك
0: الأمراض النفسية الجسمية؟ لا احنا نقول لا، نقول فيه ثلاث مستويات في العلاج النفسي. في مستوى إنمائي ده بقى بتاع الناس اللي هو زي حضرتك كده، هو حياته ماشي وعايز يبقى أحسن، مش كل الناس كده. انا قديم بدور على الكاليتي بتاع الحياه ده، يعني موجه برشا للناس اللي هم الايه، في ناس عندها العقل بتاعها كده، انا ليه اخد الجانب عندنا منهج ادمائي منهج وقائي منهج ثيرابيوتيكال علاجي، العلاج ده اللي حياتي توقف. فاحنا علم النفس بيشتغل على ثلاث محاور كبار، يا اما علاجي اللي هو الناس حياتهم وقفت فده اللي بنتكلم عنهم لان دول واضح عليهم ان حياتهم واقفه، وفي منهج اسمه انمائي ديفلوبمنتال، انا اللباس عليا وعايز ابقى خير. وفي منهج وقائي، انا كنت مريض وتعالجت وبيتعمل لي وقايه عشان ما انتكش. فاحنا دلوقتي في ثلاث محاول، احنا دي ما نتكلم هنا في الراديو هنا عن ايه ثيرابيوتيكال العلاج اللي حياته واقفه مش مقتنع. فانا مش هقدر اقنع واحد حياته ماشيه، لان احنا في دول ناميه، دول الناميه ما بتذهبش للعلاج غير ما تخش في حيط، مش في حيط، في 1500 حيط. ولما تدخل دايما في الحيط كمان بتبقى عايزه تغير الشكل مش الجوهر، التمظهر ليس التجوهر، هي ما شكل النجاح. لما احنا بنفشل ممكن نغير المدرب والفريق كله زي ما هو، الشكل اهم حاجه، ندهن الدار الحاج جاي من الحج، ندهن الدار والدار زي ما هي وطبع الحاج زي ما هو، نجهز الشقه للعروسين وطبعهم مش راكبين مع بعض، الاثنين داخلين في حيط.
1: هتقول انت مش الحل مش بتغيير مدربين وانما بتغيير
0: تشكيله، العقليه دي هي الناس نفسها، المايند سيت، طريقه التفكير، طريقه التعامل مع الضغوطات، المكونات نفسها. هكذا في النجاح، احنا يهمنا شكل الشفاء مش جوهر الشفاء، شكل الشفاء انا تبعتكم في الراديو، جوهر الشفاء روح ركتبه وروح لمختص، شكل الشفاء انا بضرب ابني وبحس بالذنب، جوهر الشفاء روح اتعلم ما تضربش ابنك، شكل الشفاء ولا انا عندي شعور مقلقني روح اقرا عن كتاب عنه، جوهر ما تقولي اعمل ايه، ما احنا قلنا لك مش هتعرف تعمل، وانت ليه معتقد ان لو قلنا لك بهذا التمظهر ان التغيير تغيير الجوهر، لما نغير القشره الخارجيه الجوهر بيفضل زي ما هو، العلاج كله في تغيير الجوهر، ان الانسان يتصل بذاته الحقيقيه ويبتدي يخدم على ذاته الحقيقيه على قدراته الحقيقيه، لان احنا عندنا ثلاثه سيلف احنا مستخبين وراهم، سوشيال سيلف ذات اجتماعيه، دي اللي بنتهم فيها كل شويه، كيف اظهر للناس لبسي وشكلي وكلامي قدام الناس، اهم حاجه اللقطه على الانستغرام على التيك توك على الفيسبوك على الانستغرام، ان حتى صلي شكل الصلاه ده تمظهر للدين، في جوهر الصلاه ان صلاتنا عن الفحشاء والمنكر والبغي، وبنصوم ليه؟ لعلكم تتقون، وبنحج ليه؟ كل صلاه كل ركن من اركان الاسلام عنده غايه لازم توصل لها. طب لو انا صليت 100 سنه وما وصلتش للغايه بتاع الصلاه بتاع الاسلام ما من حد شيء، هو ده انك تتمظهر، تاخد تمظهرات الدين مش جوهره، تمظهرات الدين كل شيء النهارده يا زهره فيه التمظهر والتجوهر. احنا كدول الغالب بنحب شكل النجاح، احنا ممكن واحد يجيب معدل 17 بالفشك بس المهم يجيب 17 التمظهر،
1: صح.
0: احنا ممكن ندخل واحد جايب 18 كلية طب هو ما بيحبش طب بس عشان التمظهر. هم موضوع معقد، ان العقل العربي اغلبه مبني على فكرة التمظهر، to look good يسموها، مش to be good. to be good it's a process عملية، to look good
1: عملية تغيير،
0: امشي اعمل اللي الناس عايزاه، يعني اعمل الناس عايزاه تبقى كويس وقول الناس عايزاه تو لوك جود، الناس تحبك جدا لكن ما تفيدهمش.
1: واضح به. خليني نقرا لك شويه من التعليقات وقول لي هل يندرجوا هذو المشاعر هذه هل تندرج ضمن خانه الامراض النفس الجسديه والا لا؟ سميه،
0: لا ما فيش امراض، ما فيش مشاعر تحت النفس الجسميه، فما امراض ما فيش مشاعر تحت النفس الجسميه، هي المشاعر دي اللي بتسبب الامراض،
1: اللي تسبب به المشاعر هذه هل ممكن تسبب الامراض النفس الجسديه
0: لا
1: ولا
0: لا؟ لا مش يبدو ان التعليق غلط كده. جميع المشاعر تسبب امراض نفسيه جسميه، لكن انت هتسالني في المرض اقول لك عملت خطوات ايه عشان اقول ده مرض نفسي جسمي ولا لا، لكن مفيش مثلا مش اقول الحزن بيجيب الكتف، مفيش كده، مفيش كده. لكن ممكن تقول لي عندي الم في الكتف، اقول لك خلينا ندي مثال عشان الناس تفهم في الكتاب بيعمل ازاي. والله عندي الم الظهر، فتلاقيني كاتب لك في الكتاب اذهب للطبيب العضوي يعمل سكانير، قال لك ما عندكش حاجه، اذا الم الظهر كده لها معنى نفسي. فنبتدي نسال نقول له ما هو الشعور اللي عندك في ما هو الاحمال الثقيله التي تشيلها ولا تستطيع الانفلات منها في حياتك؟ يقول لك مسؤوليه ولادي وجوزي ميت وفوق ظهري. هنبتدي نكتشف انه شايل حمل مجبر عليه، فسمع في حته تخليه يعجز غصب عنه لانه ما سمعش جسمه.
1: كيفاش يسمع؟ بالله خلينا نفهم سيشا اي لا وضح لي كيفاش يسمع فكره في الدماغ تسمع في عضو من اعضاء الجسم؟ هل اللينك هذا او الرابطه هذه كيفاش تصير؟
0: حاضر، لازم نحكي الحكايه من الاول.
1: ميسيرش
0: مخ حضرتك ده في مركز لكل عضو في جسمك. يعني ببساطه اهو مخك ده في مركز، ايدي ده مركز، ايدي ده فين؟ في مخي. مركز عيني ده في مخي.
1: مراكز التحكم،
0: جميع مراكز الاعضاء بتاعتنا كل عضو له مركز في المخ.
1: جميع الاعضاء عندهم مراكز تحكم في الدماغ.
0: ايوه بطبيعه.
1: ايوه
0: لذلك لو واحد لا قدر الله جاله شلل نصفي، مراكز التحكم، مراكز الاعضاء. عندك مركز البصر، مركز السمع، مركز ال لان دي اسمها الحاسه، دي مش المركز، دي اسمها الحاسه، حاسه اللمس، حاسه البصر.
1: الحاسه هي اللي بتتحرك الا بالمركز، يعطيها الاشاره الدماغيه،
0: لها اعصاب موديه مفتاح كده زي اللمبه ومفتاح الضوء. المفتاح هو المركز، هو اللي بيولع الضوء، والكابل هو العصب، واللمبه هي الحاسه في الاخر اللي بنشوف بيها. فكل شيء، كل عضو عندك له مركز في دماغك. لا قدر الله لما واحد يجيله شلل نصفي، جاله نزيف على النص اليمين كله، يقوم كل النص الشمال يتعطل. كل النص الشمال كلام، لو في كلام في النص الشمال ما يتكلمش، بقه يتعود، ايده ما تتحركش. لو واحد لا قدر الله جاله جلطه وجاله شلل كلي، يعني ايه جات له جلطه في الدماغ كله، كل المراكز تعطلت، تقوم كل الاعضاء تتعطل.
1: ايوه
0: فهمنا كده. يبقى احنا عندنا في المخ بتاعنا في لوحه مفاتيح، كل عضو له مركز بيعمل معالجه للمعلومات اللي جايه من هذا المركز.
1: باي طب اعمل لي رابطه ما بين
0: ايوه معلش اقول اهو كويس. يبقى كل مركز عنده عضو. المرض يجي لنا بطريقتين اتنين، يا اما مرض عضوي العضو نفسه اللي يمرض، ايده اتكسرت خلاص كده كده المركز يبقى لابس عليه، لكن ما يبعت الاشاره ما تمشيش لان مكسوره، ايدي انخبطت في الالم هنا، اتجرحت، هنا المركز لابس عليه لكن ايدي مجروحه. في الامراض النفسيه الجسميه هتبقى ايدك لابس عليها اما المركز مقفول، فمهما تحاول تحرك ما تنجمش، بس نكشف عليك عضويا تطلع لابس عليك. في الدقه الزايده تروح تعمل مفيش حاجه، بس المخ مسجل 102 دق، بس هو في الحقيقه دق كام؟ دق 72. طب ليه مخ دق مركز بيقول 73؟ المركز ولا يهنج ليه بقى؟ الضغط في المشاعر في الأميجدالة بيأثر، قلنا قبل كده الراجل بتاع دانيال سيج، الأميجدالة اهي والكورتكس اهو، المراكز دي كلها في الكورتكس. عندما تنضغط الكسره الأميجدالة بتعطل المراكز دي، بتشوشك لا ما تخدمنيش. ليه؟ ركزي لي في حاجه واحده بس، الحفاظ على بقاء هذا الكائن، عطل كل شيء، فقط حافظ له على بقاء. هو خايف من ايه؟ خايف من الشيء ده وهمي ولا حقيقي؟ مش دي مشكله، عشان كده هيبقى في خوف وهمي وخوف حقيقي، حزن وهمي وحزن حقيقي، ذنب وهمي ذنب حقيقي. مثال، هو خايف من الامتحان، هو الامتحان ده حاجه بتخوف حقيقيه؟ في ناس بتخاف منه. فكل شيء يعطله على الامتحان عطل المراكز بتاعته. هات له اسهال، دخله التواليت 100 مره، خلي قلبه يدق ده زياده، خليه يتنفس بسرعه، ده كله عايز. طب انا عايز ايه؟ حاجه يطلع على مركز على الكليه، طلع على الادرينالين زياده، خليه يرعش، لو خمسه بيعنقوا فيه ما يقدرش يهدوه، يبقى لازم يروح ياخد حقنه في الاستعجالي. طب لو ما يهدى ويقوم الحقنه عيد الكره تاني، ما دام الفكره موجوده. ما دام الفكره موجوده،
1: طالما الفكره موجوده
0: يفضل نفس اللف. يبقى ده اول حاجه، ان احنا عندنا مراكز في التحكم لكل عضو في الدماغ. في الامراض النفس الجسميه اللي بيتعطل هو المركز. ممكن تصحى من النوم تلاقي دراعك مشلول، تروح تعمل اسكانير يقول لك لبس على الام ار اي، دايما ام ار اي يقول لك لبس عليك، امال انا مشلول ليه؟ سموه مرض نفسي جسمي عند الشخصيه الهستيريه مثلا، تصحى فاقده الكلام، احنا نقول جن لبس في الغالب ده بيحصل خلط بين الجن كده موجود، لكن لو نتاكد نعمل كل الفحوصات اللي تؤكد ان لا هذا ليس شيء نفسي او عضوي. اذا ما لقيناش تفسير في عالم الشاهد في عالم الشهاده نبرر العالم الخايب او الميتافيزيق، لكن ما يبقاش اول تفسير فاقد الكلام. هتصحى تلاقي الصبح واحده مثلا تعرضت لصدمه كبيره تعمى، تبقى عينك ما تشوفش، يقول لك عيني مضببه، نودي بتاع الميه البيضاء ما فيش حاجه، نودي بتاع العيون ما فيش حاجه، فجاه سبحان الله تقعد مع مختص نفسي تحكي شويه تاخد دواء، فجاه تقول لك رجع تاني زي حزن سيدنا يعقوب. ده كان عمى نفسي جسمي فبيضت عينه من الايه، من الحزن. فهو ايه قضيم، ده يسموه ايه حزن نفسي جسمي، مش حزن مش عمى، سامحوني، عمى نفسي جسمي مش عمى حقيقي، مع ان الله قدر على كل شيء، لكن ده عمى ناتج من الحزن. القران تحدث عنه هكذا، بيضت عينه من الحزن فهو قضيم من الحزن. مجرد بس ما شم ريحه القميص بتاع يوسف راح مفتح، لان هو المشكله في فقدان يوسف صدمه الفقر، مش قادر يتحملها، مش قادر يشوف عياله الذين قتلوا ابنه او ضيعوه. هو يعلم من الله ان اولادهم اللي عاملين الليله السوداء دي كلها، فبقى بين صراع يقول لهم ويواجههم ولا ابوهم وما يفرقهمش، صراع انهم بيكذبوا عليه. فكبت هذا الصراع في قلبه بامر من الله سبحانه وتعالى، هذا الصراع عمله النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن، كان يعني صلى الله عليه وسلم ما يبتسمش، اسمه عام الحزن كتر الاسى اللي كان عليه. النبي لم يحصل له مرض عضوي، لكن عندما عرج به الى السماء واساه في حزنه مش الحزن، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الامراض النفسيه الجسميه عايزه مواساه، عايزه تفهم،
1: كما عايزة قلت تفهم عقلي مش تعاطف.
0: لا تفهم عقلي، احنا قلنا قبل كده حد يقول لك طب ما هم، ممكن حد يقول لك طب ما هم يا عم هم دول ربنا اللي عليكم اهو، ايه دول انبياء، احنا بقى ربنا مسخر المختصين يعالجوك، انت عايز يقول لك اروح اصلي زي الانبياء انت كده دخلت كده ايه في قص عربي. احنا ما بنقولكش ما تصليش، صلي، لكن الله لن يتواصل معك مباشره،
1: تغيير الافكار مش تكون انت قادر عليه، لانه اصلا الدماغ المعطل كيفاش باش يفكر بطريقه
0: يعني
1: هو دماغك اللي باش تفكر به هو معطل، فهذاك علاش لهنا دور المختص كونه يعطيك يعني يغير لك يزكي النفس بمعنى تغيير منظومه الافكار اللي عندك.
0: صحيح صحيح. ولا نقول برضه في الامراض النفسيه في ثلاث، في كتاب الامراض النفسيه وامراض القلوب قبل كده قلت لحضرتك على الكتاب ده اهو، في ثلاث مراحل مهمين جدا يا ست زهر، في الحاله النفسيه او المزاجيه وفي الامراض النفسيه وفي الايه وفي اضطرابات النفس، الامراض العقليه يسموها زي الفصام سكيزوفرينيا، وفي الامراض النفسيه زي الاكتئاب والقلق والوسواس، وفي امراض القلوب او الحاله المزاجيه. انا حزين شويه، قلنا ما عداش 3 ايام 4 ايام كل المشاعر قبل 15 يوم رياضه صلاه صوم تمشي. فدي نقطه مهمه جدا. ونعلم نحن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعلم بما يضيق صدرك، فيقول له ايه صلي واستغفر ربنا سبحانه وتعالى. كل ما تكون الامراض حاله مزاجيه بس يا سلام ومرق برجل، لما تتحول سوري ما تبقى مشاعر عاديه حاله نفسيه يسموها او مشاعر عاديه، العباده والصلاه ماشيه، لما تتحول الى مرض هنا اثرت هذه المشاعر، اثرت على كيمياء الدماغ واثرت على طريقه التفكير، بوظت المنطق بتاعك، فبقيت عايز علاج مع الصلاه. ولو الموضوع اتدور الى امراض عقليه ضلاله ديليوجن هلوسه، دواء وعلاج وصلاه،
1: واضح. به خليني نقرا لك تعليقات توا وباش تفصل لي او تشرح لي طبيعه هذه المشاعر هل تندرج ضمن النفس الجسميه ام لا. به نمشي لاخر تعليق.
0: مازال السؤال غلط يا ست زهر. اي ما مشاعر لك مازال هو بيكتب مش الشعور هو النفس جسمي، المرض
1: نفس جسمي. هل طيب تقرا لي طبيعه المشاعر اللي قاعده تطرح في التعليقات فقط. بي رشيده خليفي نمشي لاخر تعليق ثم نطلع. به رشيده خليفي تقول كيف اتغلب على الخوف من الامتحان، انا خفت من الباك، خفت من امتحان العلوم الشرعيه، خفت من امتحان القران، يعني الخوف مسيطر قبل
0: ده الخوف اللي عطلها اهو، يا اما ده خوف عطل غير انها تستعين وشوف راح هتمتحن حاجات دينيه. يعني المفروض دلوقتي ما اقول لها استعيني بالله وصلي واعمل، تقول لك الموضوع اكبر من كده، عشان كده محتاجه تروح لمختص نفسي يتعلم حاجه اسمها، ده نوع من انواع الاضطرابات اسمه قلق الامتحان. الناس لما تيجي تتقيم في ناس بتخش ببعضها، طول ما هي بتقرا طول النهار طول السنه كده، على فكره هذا الخوف مش هيجي غير في الامتحان بس، طول ما هي بتقرا طول السنه وده الخدعه، طول ما هي بتقرا دون تقييم مش هتحس بالخوف ده. اول ما تتحط في تقييم انترفيو امتحان شفاهي كتابي تخش ببعضها. اذا انا محتاج اروح الاول افهم ليه بخاف من التقييم، لان في الغالب اللي بيخاف دايما بيبقى رافض الفشل، ومن كتر رفضه للفشل وخوفه من الفشل وعنده المثاليه رافض الفشل، فبيخاف يجرب عشان ما يفشلش فيقوم يفشل. نقول دايما ما خفت منه انت وقعت فيه، لكن هو بيحسش كده، هو مخه بيحسبها زي اللي في الباك دلوقتي يقول لك ايه انا مش داخل الامتحان، ما انت كده دوبلت، يقول لك لا بس مش دوبلت، هو دوبلت بس بالانجليزي يا مرسي، يعني انت بتعيد العام، لا اسمه عام ابيض، اسمه فشلت، لا اسمه عام ابيض نيل اك، احنا بنغير الاسم بس.
1: عنده بخوف من الفشل.
0: تخاف تواجه الامتحان.
1: ترجعنا رشيدة إذا بال.
0: يرحم والديك. نعم. خايفة من الفشل، خايفة من التقييم. فما برامج لعلاج القلق، تعرف مشاعرها، تعرف خايفة من إيه بالضبط، ثم تواجه الأفكار اللي بتولد. لحظي الامتحان ما بيولدش خوف يا زهر، الأفكار حول الامتحان هي مولد الخوف. واضح؟
1: حنان عبيد، الغدد من الحزن والنفسية. الغدة الدرقية، هل بسببها الحزن؟
0: لا، الغدد سببها الحزن الشديد فترة طويلة وما عالجتوش. يعني لو أنا عندي حزن طبعا الأول تروح للدكتور العضوي، إذا قال لها لا ما عندكيش، عندك خمول فيها، بتوع الاكتئاب عموما دايما عندهم ضعف نشاط في الغدة الدرقية. الغدة الدرقية. وبتوع القلق عندهم دايما نشاط زايد في الغدة الدرقية. فهو لأن بتوع القلق بيقعد 7-8 سنين ولا بتاع الاكتئاب على ما يروح يتعالج، فبيكون دمر له أكتر حاجة الغدة، والغدة بتزود الاكتئاب، والاكتئاب بيكسل الغدة. وفي القلق العكس، القلق بيزود الغدة، نشاط الغدة، والغدة بتزود نشاط القلق. فهتروح لدكتور بتاع الغدد الأول، وبعدين تاخد الدواء، وبعدين تسأل نفسها سؤال، ما دام في الغدة بقى، هنا بقى ليه الغدة اللي تسبب بالذات؟ الغدة لديها ضغوطات أو حياة هي رفضاها ومش عارفة تعبر عنها. فيجي المرض في الحتة دي كده، حتة التعبير. تسأل نفسها السؤال ده، هو ده الشعور المستخبي، عدم القدرة على الإفصاح عما في داخلها. لأن لو راحت خدت دواء الغدة وفضل عندها نفس الشعور ده المدفون ده، برضه هيزيد ومش هتخف أبدا. تفضل تاخد دواء طول العمر. فتسأل ترد عليها تقول لها لديك حياة أنت ترفضيها ولكنك مضطرة أن تتعايشي معاها ومش عارفة تعبري. حمس أما جسام بيت وحش ومش قادرة تقولي. يفضل ده مكبوت جواكي فيجي عطلك دي.
1: واضح.
0: يقول بقى.
1: ايوه ترجونا بالتعليقات تفاعلوا معنا. هادية بن اسماعيل، الخوف قلت مرتبط بالحالة النفسية، عندي شعور عندي شعور الخوف من كل شيء.
0: هذا اسمه اضطراب القلق المعمم، جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر. هذا روح تتعالج عند طبيب نفسي او سيكولوج، لازم تتعالج. يعني ده خوف على اولادها، خوف على حياتها، ده اسمه قلق معمم في كل جوانب الحياة. غير الاستاذ الاولاني اللي قال القلق من الامتحانات بس، ده اسمه سبيسيفيك فوبي، خوف محدد من الامتحان. انكزام انكزايتي.
1: نعديو الفاصل الاشاري ثم نواصل بعد الفاصل مباشرة مع التعليقات.
2: اشهار من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: اشهار. أنتم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة.
1: به نفيسة بكوشي تقول أنا ديما عندي أفكار سلبية، دكتور بارك الله فيك، كيف يمكنني أن أعقل الناصية؟ شو جواب؟
0: تقرا برشا في التفكير المنطقي، تقرا برشا. الكلام ده يا جماعة الكلام ده سهل. أما رحلته بصي، احنا عندنا ثلاث حاجات خلينا نقولهم. أنا عامل لايف امبارح على الصفحة، صفحة الدكتور فتح سعيد، يا ريت يدخلوا عليه يشوفوه. اللايف ده كنت بوضح ثلاث حاجات. الفرق بين التشخيص وبين خطة العلاج وبين تنفيذ العلاج وبين متابعة العلاج. عشان نعالج بنمشي في الأربع خطوات دول. أربع أعمدة كبار. التشخيص، التشخيص ده كله لما تروح للدكتور 3-4 حصص ويعمل لك مقاييس. أنت كلمتني كم مرة تقول لي أي أنا عارفة أن أنا أمي سامة، أنا عارفة أن أنا مكتئبة. التشخيص لا يغير أي شيء في العملية العلاجية، لكن أنا اعترفت هدرة فارغة. التشخيص كأن إحنا في الفراغ، كأن الجي بي اس كده يا زهر. طب انا جاي من نابل ما اعرفش الطريق، فقلت للنابل حدد لي الجي بي اس، حدد لي موقعي. والنبي حق الله يبارك لك قال لي اضف موقعك. قلت له انا في نابل، عايز تروح فين؟ قلت له عايز اروح تونس. هل لو حددت موقعي واعترفت بي انا في نابل، هل كده اتحركت من مكاني؟ الانترنت كله شات جي بي تي بيخلي الناس مركزه في فكره التشخيص اللي عندي وانا اعترفت. هذا ما عملنا حتى شيء. التشخيص بيفيد في حاجه واحده بس، المختص بيفيده عشان يفهم الاسباب ويضع إطار يفسر به لماذا تقوم بهكذا، لماذا تقوم بما تقوم به، ثم يبتدي يعمل خطة للإيه؟ للعلاج. الخطوة 2 خطة للعلاج. أما أقول لحد النهاردة تابع دورة، روح لمختص، خد دواء، اعمل حصص، دي اسمها خطة العلاج. بعدين ياخد الدورة، نعمل متابعة للتطبيق، وبعدين بعد ما ياخد الدورة ولا البرنامج العلاجي يعمل الشرط، بعدين نعمل تقييم للعملية، بعدين نقول ساعتها العلاج نجح ولا لا. أما فكرة اكتفاء الناس بفكرة هي أنا اعترفت، هاني بضرب ولدي، هاني بشعر بالذنب، هذا نمبرتكوا. نمبرتكوا في العلاج كويس كويس، اما نمبرتكوا بشوف علم الله ينفع جهله لا ضر، بيسموها كده، انا سميته قبل كده الوعي الزائف. انت عامل واعي بس، الوعي بيوقف الانسان عما يقوم به من خطا ثم يدخله في دائره الاصلاح. اما اللي احنا بنعمله ده اسمه الوعي الزائف. موجود في كتابي ايضا امراض القلوب، قصه الوعي الزائف دي مهمه جدا يا سيده زهره. فاللي بتقول الاستاذ اللي سالتني بقى على موضوع النصيه ده، اول حاجه تكتب ايه افكارها السلبيه.
1: نعم.
0: وبعدين تتعلم تقييم الافكار السلبيه، تقرا حاجه اسمها اخطاء التفكير، عندي بلاي ليست موجوده مجانا على اليوتيوب اسمها كيف يخدعك عقلك.
1: نعم.
0: تقعد تتفرج على الحاجات دي كلها او تقرا كتب في اخطاء التفكير، المغالطات المنطقيه، التفكير المنطقي، التفكير العلمي، التفكير الـ الـ التفكير الـ الواقعي. هذه الاشياء التي تزيد من الكورتكس، نشاط الكورتكس. هذه نقطه مهمه جدا. بس مهم جدا نوضح الحاجه دي، التشخيص غير خطه العلاج. التشخيص بينفعنا عشان نكون خطه. لما بقول للناس النهارده اعملوا كذا، دي كان دي الخطه السريعه. اقول روح لمختص عشان يشخصك، عشان نعمل خطه اكتر دقه. ثم تروح تطبق، ده اسمه ايه؟ تطبيق الخطه هو اللي بيحدث التغيير بقى. التغيير بيتم لما تطبق الخطوات الاثنين اللي فاتوا دول. التجهيز للانطلاق، اول مركب عربيتي حطيت الموقع بتاعي قال لي نابل، قلت له رايح فين؟ قال لي تونس، قلت له تونس، قال لي والله امسك بقى دركسون وقود لمده ساعه، بعد ساعه امشي على الطريق بتاعه بعدين اعمل تقييم اقول له انا وصلت ولا لا. ساعتها بقى يبقى ده العلاج. اما طول ما الناس قاعده بتسمع بس وفي مخها ان ده هو العلاج، يا جماعه ده تخدير، تخدير موضعي غير ما تاخد بالك. اذا ديننا الاسلام، واحنا نقول في الدين بتاعنا كلنا، اذا خطب الجمعه، اذا الاحاديث، اذا ايات القران، اذا الحديث اللي بتقراه كل يوم لم يدفعك الى العمل. لما تقرا حديث كان صلى الله عليه وسلم ليس سبابا ولا لعانا ولا شتاما، وتقوم تضرب ابنك بعد كده، تقرا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب احد قط وتقوم تضرب ابنك، ما تقرا حديث كفى بالمرء اثما ان يضيع ما يعول وتقوم تضرب ابنك ولا تنتقده. هذه مشكله. لما نقول الصلاه وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وبعد ما تصلي تقول كلام بذيء، لما نقول الصوم يعلم التقوى وبعدين تغش مثلا ولا تتقي الله في زوجتك ولا في اولادك، هذه المشكله. إذا في كتاب القرآن نسختك أنت، تحدثت عن فكرة أن كل آية في القرآن موجهة لك أنت، إذا طبقنا القرآن بقى علم وعمل ساعتها نتغير. لكن طول ما هو بس للحفظ وللشعائر وهذا جيد ولكنه غير كاف، هذا تمظهرات الدين. فقلت قبل كده لو في كائن فضاء نزل من الفضاء ما يعرفش إحنا ديننا إيه، ما يعرفش لغتنا، وقعدنا نقول له إحنا مسلمين وده بينا بيقول كذا وكذا، وقعد يراقبنا لمدة شهر، أعتقد هيسيبنا ويمشي ويقول يا جماعة أنتم مجانين، يا جماعة أنتم بتقولوا نبيكم بيعلم الصدق وأنتم بتكذبوا، بيعلم الاحترام وانتوا بتعملوا، يا جماعه انتوا بيقول لكم اشتغلوا وانتوا نايمين، يا جماعه بيقول لكم ما تسهروش وانتوا سهرانين وانتوا عاملين اذونات اجازه من الشغل، تقولوا احنا ديننا دين العمل وانتوا سهرانين تتفرجوا على النت وعلى الكوره ونرد الصبح عاملين اجازه من الشغل. اذا خسرنا محزنين، واذا فرحنا فرحانين مش عايزين الفرحتين، اذا فرحنا فرحه الفريق يا اخي، واذا حزننا حزن الفريق يا اخي. طول ما الدول شغاله بالمايند سيت ده، مايند سيت العاطفي، عقل الثدييات ده، مفيش نهوض، لازم نشتغل بعقل. شايفين ولادنا نجحوا في الباك السنه دي، كل الولاد اللي جايبين 19 و20 يقول لك النجاح ثمره مجهود مستمر، ان الله يضيع اجر من احسن عمله. ما هوش بتاع ضربه حظ، النجاح مش ضربه حظ، النجاح بناء عمليه. ناس عندها مايند سيت عقليه تقول لك 3 سنين مجهود بصلي واقرا واعمل وابويا وامي ومعلميني، فريق عمل بيساعد في النجاح. ما فكره العصاميه وفكره ضربه الحظ وفكره انا عارف الاسئله واصل انا معلم مخي، ما حدش زمن الفهلوه. احنا مش في زمن الفهلوه الله يسترك، احنا في زمن العلم الحقيقي والنجاح الحقيقي يبنى، لان الدنيا بقت صعبه.
1: سارة بن عبد الله تقول السلام عليكم، هل فقر الدم المزمن هو من بسبب الضغط النفسي؟ طبعا الضغط النفسي اللي هنا تقول بسبب العيش في علاقه سامه، هل
0: تذهب الاول للطبيب اذا عندها نقص حديد الاول؟ اذا دايما عندنا قاعده في العلاج يا ست زهرة اسمها اساسيه البيولوجيا وعلو السيكولوجيا. يعني ايه؟ الاول نروح للطبيب قال لك نقص حديد، صحيح نقص فقر دم، خدنا الحديد والمغنيسيوم. لو عندي مشكله نفسيه لازم احلها، لان كده الفقر بيفضل مستمر، لكن على الاقل اروح للجانب العضوي الاول اساسي اديله اللي ناقصه، لان كمان شويه هذا الجانب لو عطل انا هضيع. فاروح اخد الحديد، اخد المغنيسيوم، اعمل التحليل بتاعي، ثم اشتغل العلاقه السامه. بتجيب كده العلاقه السامه، عندي في كتاب علاقات سامه حضرتك قبل كده وريتك الكتاب، قلت لك ثم 7-8 امراض رصدوا في كل العلاقات السامه، القلق المزمن، الاكتئاب، التروما، ضعف الجسم والهزال
1: والهمدان
0: يعطيك الصحه، فقر الدم لوجيك، انا في علاقه مش عارف انام. الانسان ضعيف لدرجه ان فكره ممكن تنكد عليه ليله، فكره مش كائن حي حتى، الفكره دي عباره عن فيروس خطير احنا شايفينه، فكره السامه،
1: خاصه انه تعلي هرمون الكورتيزون اللي قلت عليه اللي
0: هو يعطل الكورتيزون دي معطل فمناعتك
1: يعطل
0: اللي هو. لكن ما اقدرش اقول النهارده بشكل مباشر الا ما تروح لدكتور الاول يقول لا ما في سبب عضوي، او لو لقى السبب العضوي يديها الحديد ولا تكتفي بيه. في الامراض النفسيه الجسميه ما تعالجش العضو بس، لان اول ما تعالج العضو انا عندي التروز دلوقتي هاخد المسكن بعد بكره هيتنقل هنا. الامراض النفسيه الجسميه عندها ميزه انها متنقله، المرض العضوي ثابت محدود. هنميز العضو من النفسي ازاي؟ اولا حاجه النفسي بيجي بالتدريج ويزيد، يعني النفسي سامحين العضوي كتفي وجعني بعد اسبوع بيزيد، كل يوم بيزيد ما يتغيرش عن كتفي. فلما اروح للدكتور يقول لي لا عندك هنا خطه في كتفك، المرض النفسي جسمي يصحى يبدا شديد، نتغشش النهارده رقبتي عن كل شيء عن كل شيء مسكت. كمان شويه اتفرهدت قعدت مع واحده بحبها مشيت، كمان شويه رقبتي اتشل، كمان شويه صدري وجعني، كمان شويه بطني بتوجعني،
1: يتغير
0: كمان شويه بيتغير ويبدا شديد ويقل، يبدا عكس المرض العضوي يبدا قليل ما عدا طبعا الكسور والحاجات دي يا جماعه، بنتكلم على الامراض مش على واحد رجله انكسرت، فالكسر هو على طول بيبدا شديد وبعدين يقل. واضح
1: به واضح. سمية تقول انا من اللي توفيت امي وانا البكاء ملازمني منذ عام ونص، ما عادش عندي حتى امل، حتى زوجي واولادي تعبتهم معايا.
0: لا اختنا العسل تطلع لدور نفسي دلوقتي اهوت، لان ده اسمه اكتئاب ما بعد الوفاه، جريف جريف ديبريشن، اكتئاب ما بعد الوفاه. فما نوع من انواع الاكتئاب يجي لما نفقد حد، واحنا قلنا الحزن قبل كده شعور مرتبط بالايه بالفقد. وهذا الحزن قعد اكتر من 30 يوم يولي اكتئاب الفقد.
1: أيوة.
0: ومعاه بيبقى معاه شعور بالذنب عميق هك، كان انا المسؤول عن مطول.
1: الخوف من الفقد،
0: خوف من
1: إيه؟ خوف من الفقد، هل يسحبه شعور الخوف من
0: لا هي فقدت خلاص، هي حزن على الفقد ومعاه شعور الفقد، هي حاسه بالاسى على الفقد ويبقى عندها شعور بالذنب كان هي المسؤول عن موت امها.
1: لانه عندي تعليق اخر من علي يقول انا شعور الخوف ديما مسيطر علي خاصه بعد وفاه بابا الله يرحمه، قاعد ديما نخاف من الفقد.
0: لا هذيك عندها قلق، شفت بقى واحد اثنين ابوهم ماتوا. واحد عنده ترانفا فيراب للاكتئاب فسمع معاه في اكتئاب نشط جيل الاكتئاب، واحد عنده ترانفا فيراب للقلق فعمل له نوبه قلق الموت. فنوع من انواع القلق اسمه قلق الموت، الخوف انك تموت والخوف ان حد بتحبه تموت ده. اللي انت بتحبه ولادك جوزك يموت. فواحد عنده الخوف من الموت، واحد عنده الشعور بالذنب تجاه من مات، ده بيدخله في الاكتئاب. وشوف نفسي سبحان الله نفس المثير عشان تعرف قد ايه الاستعداد الوراثي والجينات والتربيه والعمليه معقده مش ببساطه كده. عشان كده دايما نقول النصيحه حلوه لكن ما تعالجش، كل واحد بيتوصل له علاج لوحده. هذه تسحب لدكتور هتقول له عندي اكتئاب، هذا تسحب لدكتور هتقول له عندي قلق. هذه بتاخد منشطات، لو هتاخد ادويه بتاخد مضادات لاكتئاب محسنات المزاج، هذه بتاخد مهدئات القلق، دوايين عكس بعض كمان، وفي السي بي تي الاثنين عكس بعض. مدرسه بتنشط المريض وتقول له ارجع للحياه، ومدرسه بتهد المريض وتقول له يزي من بكره.
1: المشكله هنا لو كان جهه نصيحه ايجابيه فيها انه حاول انك انت تصلي ترجع
0: لا ربي، كل ده مع الصلاه اوكي، مع الصلاه من غير علاج لا
1: لا، والا فقط يعني تغيير المزاج بالالفاظ ما يجيبش نتيجه يعني.
0: بالعلاج اوكي، العلاج المعرفي السلوك بيغير المزاج
1: بالالفاظ فقط.
0: العلاج مش الالفاظ، مش النصايح، الصلاة حاجة والعلاج حاجة. العلاج بيشتغل على النقاط الغلط في التفكير، الصلاة بتشتغل على جانب روحاني ما بتعلمش حاجة في التفكير، هو أصلا مخ اللي بيفكر بيه داخل في حيط، حتى لما بيقرأ القرآن بيقرأه بجانب العاطفي المشاعري مش التدبري.
1: به الهام جينا لتعليق الهام. الهام تقول أكثر شعور متعبني برشا شعور الفشل، نحس العمر تعدى وما حققت حتى حول.
0: الفشل ليس شعور، الفشل معتقد، الناس مش عارفة تفرق بين الإحباط شعور.
1: أي باش نفصلوا فيها هذه لحدود الأذان، فخذ راحتك فيها.
0: حاضر. الفشل ليس شعور، الفشل معتقد، الواحد بيطلع من الطفولة لو تعرض يعني لتربية قاسية بيطلع معتقد أنا فاشل، وهذا الفشل معاه شعور دايما بالإحباط وشعور باليأس سبير يأس فقدان الامل. فهتحاول اختنا الهام بتحاول تنجح، حاولت مره وفشلت، حاولت مره وفشلت لحد ما تكون لها معتقد انا فاشل، اتقال لها كتير وانت صغير انت فاشله وانت ما تصلحيش، وبعدين حاولت في الحياه فاكدت الفكره، سموه سيلف فليفلنج بروفيسي، نبوءه حققت ذاتها. وبعدين ممكن تكون اشتغلت ولم تنجح، اتجوزت ولم تنجح، كل تجربه فشل بتعزز هذا الملف الى ان تكون لها هذا الاعتقاد. طبعا هي السؤال البسيط جدا تقعد مع نفسها وتقول انا بفشل ليه، وبعدين تقول سؤال تاني مهم جدا مين يساعدني في النجاح، وتختار بقى الشخص المختص اللي يساعدها في النجاح. لكن انها لوحدها تعمل العمليه دي يستحيل، في الغالب تعرف مشكلتها فين. الانسان لما بيراجع حياته ما بيعرفش اغلطه فين الا اذا عرضها على مرجعين اتنين المثبتين علميا دلوقتي، يا اما عرضها على الدين ماذا طلب الله منها في هذه الحياه وماذا فعلت، وتشوف بقى تعرض على كل ايه في القران ربنا قال لي اعملي ايه، اسالها للذكر ما سالتش، استعين بالصبر فديت، اتبع سببه مش تابع، انا مخي كده قول حسنة انا عصبي. طيب يا عم يعني معلم انت كده واخد صفر، طيب ايه بتروح للعلم وانت عايز تنجح في ايه؟ عايز انجح ابيع مشروع بطاطا، في ناس فاتحه، في ناس بتدرس اداره مشروعات البطاطا بس. اما فكره امي واساله، لازم تفرق بين اتنين برضو، اهل الثقه واهل الكفاءه. ابعد عن امك وابوك واخواتك في الاسئله دي خالص، لو هم دخلوا باك ولا نكحوا في الحياه، ودي نكحوا سنه 1980 لما كانت تونس كلها 30 مليون. فارحمني العالم معقد دلوقتي والتنافس عالي، اذهب تعلم تدبر كل شيء عايز تنجح فيه النهارده، الناس عامله فيه برامج تدريبيه والنصايح ماليه اليوتيوب ماليه شات جي بي تي، وابعد عن كلام امك وابوك شويه.
1: صحيح
0: نجاح كبير.
1: باهي باش نرجع من بعد دار على الاذان اللي تعليق مها تقول ملك مها تقول بنتي تعدي في الامتحان يتخيل تتخيل انها تسمع في صوت السياحة قوي تخرج تسال يقولوا لها ما فما حتى شيء لكن هي وحده تسمع وتزيد تخاف. نرجع لك يا ملك لنجاوب على هذا التعليق نمشيوا لرفع الاذان ثم لنعود باذنه تعالى.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: تستمعون إلى برنامج التربية السليمة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
1: من القلب إلى القلب.

0: أن نواصل معكم مستمعينا الكرام. تقبل الله صلاة الجميع. موصلين مع الموضوع الحقيقة، برشا تليفونات وبرشا استشارات قاعدة توصلنا عفوا على الصفحة أو على الرقم 71-136-000. موضوع يبدو مهم جدا، وإن شاء الله نكمل في جزء رابع بإذن الله. باهي دكتور، نرجع لك التعليق. أختنا مها قالت بنتها تدخل تسمع السياح، تخرج ما فما حد شيء. شنو هذا بالضبط؟
1: ده بيسموها هلاوة السمعية، يسموها لسونيش. أنا ابتديت يجي لي أسمع أصوات مش موجودة
0: بسبب شنو؟
1: ضغط شديد. ضغط شديد جدا يخلي المخ يبتدي برضو. احنا احنا احنا ما نيجي نسمع برضو ممكن نسمع من الحاسة، من الحواس، يعني أشوف أو أنت تتكلمي فالصوت يدخل ودني، أو أشوف صورتك فتدخل عينيا، فمن الحواس يتعمل معالجة للمعلومات، وأشوفك وأسمع صوتك أو أشوفك جوايا هنا
0: في الدماغ.
1: في الدماغ وقت الضغط الدماغ ممكن المراكز بتاعة السمع أو الروائح أو الصور تتمس، فاللي يحصل أنها تبتدي تفبرك صور من جوه، فالمريض يشوف من جوه البرة وليس من برة لجوه، ودي اسمها الهلوسة. الهلوسة زي إنسان لا قدر الله خمران أو مسكور. عندما تكون مسكور مخك يبتدي يجيب الصور من برة من جوه البرة، يستدعي من الذكريات نتيجة الخوف، والملفات تخش ببعضها، فيبتدي يشوف حاجات مش موجودة، ويبتدي يسمع أصوات مش موجودة، ويبتدي يشم روائح مش موجودة، ويبتدي يحس بأحاسيس، يحسوا فما ناس بتحس ان فما نمله تحت جسمها كده مش موجوده، فما ناس تحس ان عنكبوت تحت الجلد، حسب نوع المرض يعني الفصام يعني. المهم ان المخ هنا، الفكره هنا المخ انضغط ولا يطلع الافكار من جوه، زي احنا في الحلم، احنا في الحلم بنشوف افكارنا من جوه لبره، فماش حاجه بتشوفها بس انت نايم، بس بتشوف صور وتشوف. المريض هنا هو كان نفس العمليه اللي في الاحلام دي بتحصل، لكن هو صاحي،
0: لكن تصير في على ارض الواقع.
1: ايوه، مش عارف انها افكار فبيخاف. ده بتبقى مرعبه جدا. تخيل انت قاعده سامع حد عايز يقتلك، حد بينادي عليك، فدي حاجة الهلوسة، هلوسينيشن دي.
0: هذا مثبت علميا
1: طبيعة بتاع الفصام.
0: هذا نسموه برشا،
1: ما هو يقول لك ده ملبوس مسحور. أي
0: لكن ها مش أقول لك نسموه برشا، لكن تفسيراته غير اللي أنت تحكي فيه. توا هي سهلة العملية أنك تقول أنه مراكز الأعصاب تتمس فتنتج الصورة من الداخل إلى
1: وده بيحصل
0: إلى
1: في السكر، في السكر حشاكة أو في البنج بتبقى المراكز دي مش شغالة كويس، فبيقعد الواحد يهتر بكلام هو أول واحد اللي شايفه ويحكي عن الناس والواحد اللي سامعهم.
0: يقول لك في البنج
1: نفس الفكره، لان البنج هنا بيعمل ايه؟
0: فما لحظات معينه يعيشهم الانسان يكون صريح فيهم اكثر من اللازم، خاصه
1: لأن
0: في
1: لانه غير متصل بالواقع.
0: ايوه، ينفلت عقاله في الكلام.
1: عشان كده احنا والخمره بتعمل كده، نفس الفكره الخمره بتعمل كده، بيعمل تخدير للمراكز دي. عشان كده في الامانه المهنيه في الطبيه ما بنطلعش المريض لاهله غير بعد ما يفوق، لان نجم يقول كلام ما نعرفش هو ايه يعني ما نعرفش، لازم نتاكد انه فاق تماما واصبح مدرك راسه من رجله زي ما احنا بنقول والواعي، وبعدين نطلعه لاهله. لكن لو دخلوا اهله في لحظات الافاقه دي الله اعلم ماذا سيقول.
0: المفروض لحظات
1: اللحظات دي من الامانه المهنيه ما فيش حد يقابل المريض في الوقت ده.
0: ايوه،
1: باب الستر. وتاني حاجه ينجم يقول حاجات هي قديمه، بس هو دلوقتي بيقولها كانها في الحاضر، وعلى ما يفوق بقى ويثبت للاهل ان ده الكلام ده في القديم ما يصدقوش، يعني هيدخل في رحله من المعاناه.
0: اذا هي فيش قاعده تسمع تو هلاوس،
1: دي اسمها هلوسه سمعيه
0: بسبب الضغط الشديد.
1: الضغط الشديد برشا،
0: شو لازم تعمل؟
1: المفروض تذهب لطبيب نفسي، تاخد دواء يهدئ مراكز القلق جواها. هذه تخاف برشا، البنت دي تخاف برشا وخايفه تفشل برشا، وامها بتنتقدها برشا، وعندها مثاليه برشا، ومرعوبه برشا، وشايله هم العيله برشا، وهي اول حد ينجح في الباك، وهي حملت الشعله في العيله، وعليها اعباء كتيره برشا، لدرجه مخها ولا يسمعها ناس بيندوا عليها، بيندوا يقولوا يبقى موضوع تاني بقى.
0: باهي، باهي.
1: طبعا يا جماعه نودي للدكتور، نعمل السكانير، نعمل الدواء، ونعمل رقيه، ما عنده حتى مشكله في ده، لكن مع الدواء الله، دي اسمها هلوسه سمعيه. لان الهلوسه جايه بايه؟ بحاجه بسيطه دلوقتي. هناك هلوسه تقول لك اقتل زهره، او زهره هتقتلني، فهتلاقيني عنيف. تخيل انا متخيل دلوقتي شايفك جايبه سكينه وجايه تضربيني دلوقتي، انت هتلاقيني اجريسيف جدا تو. ساعتها مش هنقول جن، ساعتها هنقول مجنون، ساعتها ونديه لرازي. ساعتها هنا حسب نوع الهلوسه بنقول جن لو كان هلوسه ايه؟ جن عاشق لو كان بوس وتعنيق. لكن لو كان عنيف ما اسموش جن كافر، جن عنيف لا، ده هزه للاصلاحيه وهزه للرازي. فارجوكم ما توزعوش الجنون على حسب الامراض، دي امراض حسب نوع الهلوسه ونوع مخاوف المريض ومكبوتاته بتكون نوع الهلوسه. فالاول نسب الى الطب اذا ما، ومع الرقيه يا ولد اعمل الرقيه مع الطب.
0: باهي، عندك شي تفسير للقاع الزرقاء اللي تتوجد في البدن؟ الناس ترقد وتقوم تقول لك نلقى بدني ازرق.
1: إن حاجه عاديه جدا، تشنجات في النوم، ولها تفسير طبي موجود جدا بتوع الاعصاب عارفينه، ولها تشنجات. وساعات المريض بيقرص نفسه وياكل درسه ويكسر سنانه وهو نايم من العصبيه. الناس دي بتبقى مضغوطه برشا، فلما تنام هو ينجم ومن غير ما ياخد باله يكرس في جلده ويمضغ في اسنانه ويقطع لسانه.
0: ملك هي تقول اللي هنا ملك رجعتي بتعليق تقول هي تخاف من احد توفى والناس تصيح. ملك اطلب من على 71,136 الف نسمعك اكثر.
1: هذيك هو عندها تروم هذا حد سامع والصوت سمعته في ودنها وكانه بينادي عليها كل شويه الشخص اللي فقدته ده او الصياح نفس الصياح فيقول عندها هلوسة سمعية.
0: نكتفي بالتعليق أحلام ونمشي للاتصال. أحلام بحري تقول والله صحيح نحس في النملة تسري في بدني وما نلقى شيء.
1: هذيك اهو هذيك برضو من الهلوسة الحسية احنا جيلنا ناس يقول لك في عنكبوت تحت ايدي كده ويجيب سكين ويقطع في ايده ده ياخد دواء على طول ده مريض فصام اصبح جسمه بيدي ويروح لكل الطبه في الاول. تخيل في واحد يقول لك عنكبوت مش تحت ايدي في سراسيل تحت جلدي بطبيعه هو المركز هنا مركز الاحساس واللي يحس من مخه زي اللي عنده دقه زايده هو حاسس. يا جماعه الامراض النفسيه الجسميه امراض حقيقيه. المريض يتالم ويعاني لكن من اسباب داخل راسه لحت المفاتيح اللي باظت وهميه ايه من اسباب داخليه مش خارجيه. ممكن عنكبوت يمشي على ايدي ده اسمه سبب خارجي لكن ممكن اشعر نفس الشعور من مخي.
0: معناه العلاج هو علاج
1: العلاج دواء هنا ده بيكون دواء هنا ودواء اكتر وجلسات كتير.
0: به نمشي الاتصال ونكتفي بأسئلة سريعة رجاء مش ندخل في استشارات معبقة. ناخذ معي أول اتصال. السلام عليكم. عسلامة مرحبا لله أهلا وسهلا. شكون معنا؟
2: مريم.
0: الصوت مش واضح يا مريم.
2: مريم من منزل بورقيبة حتى واضح؟
0: به واضح ثم شوية ريح يبارك لك. به مريم أعطينا سؤالك تفضل.
2: مدام زهرة أنا البنية بنتي طلعت نتيجة قلت ما في
0: بديت بروحها في الشبوب الجملة يا خمروني. لا مسمعنيش يا مريم. مريم مسمعنيش فعلا ثم صوت كهرباء بحذاك. عاود لي بنتك سنة بكالوريا نجحت ولا
2: حتى تسمع مدام زهرة.
0: اي نسمع فيك. بنتك ما نجحتش ولا دورة تدارك؟
2: لا ما نجحت الجملة هي في بالها يا باش تنجح يا باش تكونترول يا اخي هي ما نجحتش. قدر لهم ما شيء أفعل مين يا البنية وقت اللي روحت تعرف هبط الدمعة برك ما حبيت تبكي ما نجمتش خايفة عليها على ذاك أنا مدام زهرة.
0: أيوة باهي يسألك الدكتور ياخذ منك أكثر تفاصيل. باهي أنت تحب تفهم حالة بنتك.
2: مين نحب نفهمها مبكت ولت عندها كل عرفت مدام زهرة كل فرط التعرف شعرها ولا ينزل ترعش برشا خايفة عليها ما ردت الفعل ما أنا نقولها ابكي مثال شي تقولي ليها وما بساعة ساعة تقولي أنا متقبلة ماما الموضوع بعد كل ماما الحقيقة نكذب عليك اللي جنت متقبل
1: عارف خايفه عليها على المستر. انا والله اول حاجه ادي صدمه مثال على المشاعر واللي احنا كنا بنحكي فيه دلوقتي وشايفين ابتدت تاثر عليها بيولوجيا اهو على بنتنا دي. اول حاجه الاحتواء دون تقليل. ما تقولش للطفل عادي ده مش نهايه العالم بل قل له انا عارف انها صدمه كبيره وخايف على مشاعرك وخايف على وقتك وخد وقتك انا موجود انا مقدر شعورك. 2 انت قيمتك ما تحددش من النتيجه. 3 شجعه على تفريغ المشاعر. اكتب مشاعرك اجي نتناقش شنو حاسس. 4 مهم جدا ابنك يستعيد الثقة بنفسه دي اسمها مراحل تخطي الصدمة. ساعات الطفل ما بيعرفش يعملها مع ابوه وامه لان كيفيش هشتكي لابويا وامي وانا اصلا تروماتيزي ان انا خيبت امل ابويا وامي. فممكن لو هي قلق على بنتها برشا تزعل اي مختص نفسي لكن هي تعمل معاه ايه. انا عارفة ان الصدمة كبيرة خد وقتك ربي قوي بنتي بس تبعت عن التليفون طبعا حط لها اكل تاكل تشرب بعد 2-3 خليها تعيش الشعور ده بعد 2-3 تاخدها تروح بيها البحر وبعدين نحكي بقى إيه عليش دبلنا اتعلمنا ايه تعال نتعلم الدرس ايجي نبدا من جديد. الفشل حاجه وحشه مهم جدا ما تقولش الواحد عنده شعور بالفشل ولا شعور قلت له عادي ما هوش عادي اللي هي فيه ما هوش عادي سنه بتضيع من عمري كده ما هوش عادي كل زمايلي نجحوا انا في دوامه دلوقتي
0: قولها
1: الصدمه كبيره وانا لما دوبلت او تعثرت في مشروع معين او في الباك زمان لو كان ابوها تعثر ولا ما لا حسيت بمشاعر فعلا قويه جدا وكنت بقول يا رب حد يشاركني فيها. اذا تحب اوديك المختص روحي اذا ما تحبيش تحب تاخد وقتك اهم حاجه ما تديش التليفون وهي قاعده في الاوضه بس لان التليفون هيتعلم تخدر مشاعر. احنا مش عايزين نتخدر مشاعر عايزين تواجه الشعور
0: تتكلم
1: وتقعد تكتب مشاعر ونتقبل ونقول دي مش اخر الحياه اما ده درس اتعلمنا فيه ايه. بعد 2-3 تاخدها بقى طبعا تحافظ على صلاتها تحافظ على قراءه القران وبعدين تطلع على البحر بعد كده وتعيش الصيف بتاعها عادي وتبدا السنه الجايه بقى بمايند سيت جديده.
0: نعم
1: مايند سيت جديده مذاكره من اول العام اتعلمنا ايه المفروض بياخد وقت اسبوعين عشان نتعدى الصدمه دي بالراحه. ساعات احنا من كتر حبنا لاولادنا بنبقى عايزين نختصر الاسبوعين في يوم ما نجمش
0: لكن بتخليها تعيش الشعور هذا
1: بطبيعه وكلها صدمه كبيره وعندك حق خذ وقتك بالطبيعة احنا ما حد يفرح نقول له خد وقتك في الفرحة، علاش ما يحزن نقول له ما تحزنش؟ لان احنا بنخاف من المشاعر السلبية. فهذه نقطة مهمة جدا. اختنا امنا
0: فكرة انا تقولها بتقبله وما بتقولها لا يا ماما مش
1: ما فيش حد بيتقبل الفشل. احنا في الوطن العربي ما بنتقبلش الفشل كلنا الا من رحم ربي. ده كله كلام انكار لا شعوري. فيش حد يتقبل صوت الباك. الباك ده عندنا هنا زي الدكتوراه. فحتى لا امها متقبله ولا هي متقبله ولا ابوها متقبل ولا العيله متقبله ولا انا متقبل. فكلمه تقبل كلمه بقت بايخه. بايخه تقول لها متقبله وقاعده بتبكي على جنب، متقبله وقاعده تقول لها بس بنت عمك نجحت، متقبله وتقول لها بس ما فرحناش، متقبله بس تقول لها والنبي ما كان نفسنا الفرح يخش دارنا. كل ده عكس التقبل.
0: باهي كيفاش تشد تشد لها الهمه باش العام الجاي تعاود
1: الباقي؟ الاول تمشي بالطريقه دي بس تخليها تفرغ بالاربع طرقات اللي قلتهم. ما تحرقش مراحل.
0: واضح.
1: ما تحرقش مراحل، اصل ده شعور بياخد وقته. واحد تعب سنه بطبيعه المصيبه كبيره. وقلب عندك لما حد بيموت لحد ما بنقولوش عمرك تروح تعز حد ميت، تقول له عادي سنه الحياه، ما كل الناس هتموت.
0: والله يقولوها
1: ديك حد يعني مصيبتك كبيره يا اخي، يعني نطف عليك قدر ما شاف عليك، تقول له عادي. انكار لل... ايه يا معلم
0: سنه الحياه.
1: انت جاي تكلمني منطقيا دلوقتي؟
0: من القبول يعني تقبل هذا
1: الشعور. شكر. هذيك هو ديك اللي بيخلي الناس تعمل ايه وقت الموت؟ واقفين وبعد اسبوعين من الموت اكتئاب حاد، فنقعد نضحك عليك نقول لك يا معلم انت ما حزنتش ليه لما كان ميت؟ لان احنا بنحزن بعد الميت بسنه، لان احنا وقت الحزن بنحب بقى اقوياء. معلم احزن ان العين لا تدمع هنا مواقف الحزن. يعني تخيل انت رايح، تخيل كده انت رايح لحد ميت تقول له معلش حزين
0: عادي كلنا لها
1: ليش بيك
0: كلنا ماشيين.
1: ماشي هذا كلام غير في محله وليس تعاطف. ده وعظ فارغ او كلام فارغ من المشاعر والانسانيه. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن هنا الحزن، فنروح البقاء لله. شد حيلك، اجرك الله في مصيبتك خيرا، ربي يصبرك ويرزقك الجنه. قول الكلام المنطقي، الكلام اللي يواسي ده، مش تروح تقول لي ماشي بكره تموت عندك حد واقول لك الكلام ده وهتتشل مني يعني. فلا بنتي انا اتصدمت وعندها حق. وساعات برضو لو هي مش مصدومه قوي، ساعات واحد عارف مستواها مش مذاكر اصلا، ما هو الصدمه لازم تيجي غير متوقعه. فانا لو متوقع انها هتصدم ساعات بتبقى صدمه قويه قوي، لكن على الاقل هناك صدمه. خذي وقتك يا بنتي.

0: باش نكملوا العام الجاري يصير من بعد بيه نمشي الاتصال. علي قالت لك حلقه من الوزن الثقيل. بن هاديه اسماعيل قالت لك حلقه اكثر من رائعه شكرا لكم. هيكل الدهش ايضا قال لك مشكور دكتور على هذه التوضيحات. سؤال الهيكل بسرعه ونمشي للتليفون. هيكل يقول فما بنيه صغيره تخاف من اي حاجه حتى عند مرض احد الوالدين او اي مشكله حتى ابسط الاشياء عندها خوف شديد.
1: العيله عندها القلق الام والاب عايزين يتعالجوا
0: يعني هي واخده
1: اي وراثه. العيله عندها حد قلقي هك حد خواف هكا بيتكلموا على الخوف كتير حد مات صدمه العيله واخده صدمه كلها. فلازم نعالج السورس ما نجيبش نعالج الطفل وهو في قلب البيئه. ما نجيبش نعالج السمكه من الميه وهي في قلب الميه.
0: ايوه به به واضح. شكرا ليك. نمشي للاتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا شكون معنا؟
2: خوله.
0: خوله اهلا يا خوله بكل مستمعين في المستير. به خوله سؤالك تفضل.
2: به واكثر احساس الحب يتنحى هو احساس العجز عزيزي من على حماية أولادي وحامي ربي سبحانه. أما صرفت كلمة كبيرة على الأخر خلت حياتي كل عن حسها تقف لأنا فقط أقرب النسلية واللي هو كان أكثر سند عندي في ذرتي في أولادي وأكثر حاجة ذرتي في بنتي اللي هي اسمها باك ومن جورته ما عدت شباك نتاحها وما نشهدش خدتها هي في دار خالتها البارح وخلتني نبكي خاطر جهاز التليفون قطيرة ما انت طب انت وياه طب باش ما خليتونيش ننجح خاطر هي كانت متفوقة في دراستها. ثقت بيه اللي هو 6 سنين يتحرش بها جنسيا.
1: مين ابوها ولا مين؟
0: لا مقرب
1: ابوها بتقول ابوها لطف لطف.
0: هذا وقتش فقت بيها خولة؟
1: تقول بعد 6 سنين.
2: اللي يخطي في اللي فات
1: اللطف
2: هذا وقت لي حياتي بكل وهم السيدي فاني اللي دمعت فيهم.
1: احنا مستمعينك بوضوح
0: اي خاولة حاول تعلي صوتك شوي بارك لك.
2: ملك غير دباني قولي دمعت حاول اصلا دخلت في الذنب قلت كان انا كنت قريبة ربي اكثر او ما صار ليش حتى وليت من حسك لك غير دباني كنت عارف خوف من الموت وعديتهم أشهر وانا في الحالة هذيك.
1: بنتك ولا أنت؟
2: أنا ساعة أنا
1: وبنتك
2: هم اللي هم صاروا يتخذوكم أما كان تقلية برش ما تحكي حتى شيء.
1: وجوزك شنو عمل؟
2: تعالج في الحاجات هذي تقول بالنوم مكحو.
1: في النوم؟
0: لا بنتها تعالج فيهم بالنوم فقط لكن
1: راجل بتهرب مش بتعالج. احنا بنتكلم عن راجلك
0: هو راجلك
1: رحت مندوبة الطفولة اشتكيتي خدت حق بنتك عملت علاج نفسي ليكي ولبنتك
2: حق. هي خايفه قالت ولدي زوج حتى هي مشت قالت لها انا
1: الاب مدمن بيشرب كحول زطله
2: حتى شيء حتى شيء. الاب المشكله فيش اللي هو ولا يحبها مع الكبن
1: ايه
2: ولا يحبها حب اخر يعني مهووس
0: يحب بنته حب اخر يعني تغيرت مشاعر الابوه المشاعر المحبه هكا
1: طلع على مندوبه الطفوله ما دام عملوا كشف كلكم محتاجين علاج اسري كلكم. ده بيبقى نوع من انواع البيدوفيليا.
0: اكتشفت خوله قداش عندك من الكتاب من اللي صارت الحكايه هذه؟
2: يا عندها 6 سنين انا فقت بيها بيها تو فقت بيها العام هذا
0: 6 سنين لكن هي فقت السنين
1: إيه العلاقه من 6 سنين هي فقت بيها السنه دي ولذلك محتاجين علاج طبعا من الطفوله اول حاجه وبعدين علاج اسري للعيله كلها ونشوف الاول الحاجات دي ان كانت حدث كان حصل نتاكد دي حقيقه ولا تخيلات ولا مخاوف ويعملوا علاج اسري كلهم تقييم موضوع الاول. إذا كان تم ذلك ياخد بقى القانون ياخد إجراءاته الاسمها لحماية الضحايا دول لأن دول مرضى. لو كان كده هو يبقى بيدوفيلك مثلا فده موضوع تاني. لكن الأول نتأكد احنا دلوقتي احنا دايما يا جماعة ما حد بيسألنا احنا بنأجب من طرف واحد ونرشد من طرف واحد ولا نحكم على الطرف الآخر أما بنوجه للأطراف المعنية بذلك.
2: سامحوني المشكلة أكبر حاجة إنك أنت كده تمشي لطبيب نفسي ومشينا حتى السيكياتري كلنا كعائلة يقول لك يعطيوها ديما الحكايه لبنتي خاطرها توا ولات في 19 سنه يقول لها انت شنو تحب تعمل؟ تقول لهم انا اعطيني نفسانيا نتعداها المرحله هذه ما حشتي بحتى شيء خاطر باش ندخل في دوامه اخرى خايبه برشا باش نتعب نفسانيا انا واخويا اعطيني الحاجه هذه تتعدى وتحب.
1: شنو الحاجه هذا؟
0: الاحساس بالتحرش
1: ما دام ازاي وهي عايشه معاه في نفس البيت
0: هو عايش
1: اذا كان وقع التوفر. ذلك لابد لها من الطلاق او الانفصال
2: قعدت متقطعه على خاطر بعدها دار خالتها
1: هي ما هو دار خالتها ما انت برضه عايشه مع الجانب بتاعها يا ستي الموضوع معقد اكتر من كده الموضوع علاجه اكتر من كده بعتها عند

0: خليتها ما عملناش حاجه، ما دعمناش الضحيه. الضحيه تشعر بالتخلي الان، هي عايشه مع الجاني، امه عايشه مع الجاني. الاول الجاني ياخد اجراءات تجاهه الاول، لو كان ثبت ذلك يتحط العلاج بيتم بكده، وبعدين لو حصل بعد كده طلاق ولا انفصال الام تحمي ولادها وتقعد معاها. اما دلوقتي هي ابوها تحرش بيها وما تخلت عنها، ده اللي وصل لبنتها دلوقتي، فالموضوع معقد اصلا دلوقتي. يعني تخيل ابوها تحرش بيها وامي رمتني عند خالتي.
1: شو موقفها منك يا خوله؟ بنتك كيف حطيتها عند اختك تمشي عند اختك؟ شو
2: تعرف برشا، تعرف
1: برشا. شو موقفها منك انت؟ موقفها منك انت
2: جزء تحطي في الذنب على حضرتك، اللي انت مخذتيش حقي،
1: ما خذتليش حقي
2: قتلك. وقت اللي انا تحتي هي اللي مأثرتني، خاطر انا شكون لاقيه؟ لقيته هو اللي لاهي بيا في صحتي وفي مرضي وكل شيء. خاطر انا ديما طريح الفراش، ما نقومش من الفرش الجمره.
0: لطف عليك يا رب.
2: حتى كي اعيش بارك الله فيك، حتى كي نقوم شويه ونتنفس في صعب نرجع ننتكس، معناها ديما هكاك. ملي كانت لي حاجات حتى كي نمشي نعدي يقولوا لي امور نفسيه بركه، والتي توا امور عضويه اللي هي الدم طايح، الملاح طايح، السكر طايح، معناتها اثرت لي على بدني برك. شكون اللي لاهي بيا؟ هو اللي لاهي بيا، معناها خاطر متقطعه ما بين هكا وهكا. عندي بعد بنت ومتوحشتها على الاخر، مش منجمه نعيش بعيد عليها.
1: شو موقفك من زوجك خوله بعد اللي عملوا؟ موقفك من زوجك بعد اللي عملوا؟ بعد التحرش اللي معناها
2: صراحة ما فما حتى احساس، اما ديما قاعد الرالو بالاهتمام نتاعو بيا وصحو، فما حتى احساس.
1: كيفاش تبرر له السقطة الاخلاقية الكبيرة في حق بنتك؟ يعني هو اعتدى على بنته، كيفاش انت تبرر له اللي صار في دماغك؟ شنو تقول؟
2: بدني مصدوم، مخي مصدوم، مانيش قاعده
0: نبرر. هي كمان مصدومه، هي كمان مريضه، وتحليلها للموقف يبقى غلط. يعني قلت لها المعالجه هتتم ازاي، لكن هي قيودها وظروفها للاسف.
1: عشان كده قلت لكم
0: الحلول بتتفصل لكل واحد. اما الان لما هي تبدا في رحله علاج، ولا افترض دلوقتي هتعالج نفسيا، هيبقى العلاج دلوقتي على بنتها كمان، ان بنتها تقبل تتعامل مع جرح ان ابوها اتحرش بيها وما تخلت عنها، والمدام تتعلم تتعامل مع الذنب بتاع بنتها، عندها حق تتقبل كده. ما عندها ما تقوليش بقى عايز بنتي تحبني دلوقتي. لما تتعالج بعد الصدمه، ينجم لما تتجوز بنتها وتتحط في سياقات مشابهه تفهم ليه امها اختارت الاختيار القاسي ده. ان الصحه اجبرت امها، المرض اجبر امها تختار هذا الاختيار، وليس ان امها تخلت عنها. هذا عايز يعمل ريفريم لمخ بنتها، وده بياخد وقت، لان احنا في بنتها في 19 سنه وعندها باك زي ما احنا بنقول، وعايشه عند دار خليط، وحسب تحرش بقى تحرشنا تاني، ومشكله هتبقى مشكله برضه، لازم تنجح، وعايز تنجح في الباك، عمليه معقده، عايزه حصص نفسيه كتير، مش دواء. ما هيش دواء.
1: دكتور، فما احنا وصلنا للختام، اقعد معنا خوله. فما كلمه تتقال يقولك المجروح من اهله لا يشفى ابدا. بنت خوله هل تتوقع انها تتجاوز حتى مع العلاج؟ تتجاوز
0: مش لازم تشفى، تتجاوز. احنا دي في مرحله في العلاج، احنا عندنا اربع مراحل في العلاج. مرحله التجاوز، مرحله تخطي الصدمه، مرحله التسامح والعفو. احنا دي بنقول للناس عايزين الناس تتجاوز وخلاص، حياتها تمشي. كيفاش نفصل الماضي ده عنها؟ هياخد وقت كتير. ده اللي ابوه بيضربه كفين بنقعد نعالجه سنه.
1: اذا فرضا ما مشيتش البنيه في العلاج النفسي، شو يصير؟
0: توقع
1: سيناريوهات.
0: انا اسف، مصير امها. امها ما مشيتش في العلاج النفسي، مرضت نفسيا وجسديا، ده فهمت، وعاشت مع الجلاد. هي هتروح تتجوز جلاد تاني تتوحد معاه، ونعيد نفس السيناريو ده تاني بالضبط بحذافيره. تتجوز واحد نسخه من ابوها، يعمل معاه نفس العمل، او لا قدر الله بنتي ممكن تمشي في سكه الانحراف. النهارده انا فقدت الثقه في كل الرجال، فقدت الثقه في اقرب الناس ليا، ما عنديش شعور بالامان تجاه حد. كان الله في عون خالتها وولاد خالتها وجوز خالتها، هي عندها شك في كل الناس دلوقتي. فهذا انسان مضطرب جدا. فنقدر نقول ربنا يحفظها ويحفظ ولادنا كلهم، اما مع الاخذ بالاسباب، من غير اخذ بالاسباب العمليه معقده.
1: باهي خوله،
0: بصراحه مكالمه خوله مرعبه،
1: مرعبة
0: بصراحة، مرعبة. وتعصر القلب. ليه؟ مش قادر تلوم الأم على عجزها ومرأتها إن عاشت مع الجلاد. في الآخر عاشت مع الجلاد في الآخر، والجلاد طليق لم يلاقى عقابه، والبنت ضاعت، والولد بيضيع. وللأسف المجتمع ممكن يلوم الضحية في الغالب.
1: صحيح.
0: سواء إحنا مجتمع شاطر في لوم الضحية. بنتي لو بتسمعني، أنت ما عليك الذنب، أبوكي هو المتلاعب، لو كان تم ذلك هو المتلاعب، هو الجلاد، أنت ما عليك الذنب يا بنتي. دائما المتحرش بها على الذنب. انت طفله بريئه، بتقعدي في حجر ابوكي، بتقعدي على رجل ابوكي، ما تعرفيش عمرك ان هذا الذيب الذي يلبس ثوب الحمل هيذيك لا انت ولا ابنك. اكتر شعور عندهم دي مشعور الذنب. ليه عملوا فينا كده؟ لانه هو وحش مش لان انتوا وحشين، لانه هو مريض مش لان انتوا منحرفين، لانه هو خبيث مش لان انتوا شياطين ولا قالعين ولا مش لابسين، هو المريض. كل العلاج يكون موجه لكده، نزع الذنب ونزع دور نزع دور الشعور بالذنب من الضحيه، والقاء اللوم او العقاب الى الجاني. للاسف ان حتى ان الام ما خدتش صف الولاد سينوبها جزء من هذا الغضب وعندهم حق.
1: على فرض ان هو يحب يصلح غلطه، شنو المفروض يعمل؟
0: موضوع معقد. يقعدوا كلهم نقعد نسمع منهم كلهم، بعدين نبتدي نبني العلاج على التشخيص. ما فيش نصايح، ما فيش واحد اتنين تلاته، ما فيش كده، مش كده، فيش كده. هذا اختزال مخل.
1: نعم.
0: لمعاناه عميقه. المكالمه فعلا مرعبه، فعلا المكالمه مرعبه. ربنا يكون وفقني وقلت الكلام اللي في الحق بالضبط واللي في صالح الاثنين، وما تجنتش على حد. ربنا يكون يا رب اجريت على لساني ما يحق الحق ليهم. اذا كان جاني يعاقب، واذا كان ام مصدومه فعلا مش قادر. انا متعاطف معاك مريضه كانسان ما عندوش مصدر دخل، كانسان هي كمان عاجزه، والبنت ما قدرش.
1: نعم. نوجه رساله فقط للخوله، حاول تتواصل معنا مره اخرى خوله. الحقيقه المكالمه اللي كنت نعرف احوالك كنت نخصص لها حلقه كامله. ربي معك يا خوله، ارجعنا خوله رجاء.
0: ولادنا اللي تعثروا في الكنترول يا ريت يدخلوا على صفحتي يعمل لهم حلقه اسمها الجرينتا، ثلاث دقايق كده، ثلاث دقايق اسمها الجرينتا يتفرجوا عليه. كان نفسي اعملها لهم لكن ما المكالمه خوله برجلتنا.
1: صحيح. شكرا لك دكتور، شكرا لكم. المواد الجديدة يوم الأربعاء، في أمان الله. بسم الله.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. متفق عليه. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نور على نور.

0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: في رحاب التفسير الموضوعي للقرآن الكريم سيدي، وأنتم لكم في كل حلقة يعني منذ مدة اختيار لموضوع معين يعني جاء في سياق القرآن الكريم.
2: نعم.
1: وموضوع هذا الأسبوع سيدي
2: موضوع مهم جدا، هو موضوع الزينة في القرآن.
1: نعم.
2: هذا الموضوع هو بالغ العمق، لأنه يلامس جوهر الفلسفة القرآنية التي لا تنظر إلى الحياة على أساس أنها مجرد ساحة للبقاء البيولوجي فحسب.
1: نعم.
2: مجرد البقاء كصراع من أجل البقاء حسب نظرية داروين الزائفة، بل تنظر تتأسس فلسفة القرآن في النظر للحياة على أساس أنها فضاء للارتقاء الجمالي والارتقاء الروحي.
1: نعم.
2: ولذلك كلمة الزينة في النص القرآني لها أبعاد كثيرة ولها دلالات متنوعة، سنحاول أن ننظر إليها من مقاربات مختلفة، مقاربات تشريعية، مقاربات فنية، مقاربات جمالية، باستعمال لفظ الزينة كما ورد في القرآن.
1: نعم.
2: أو حتى بلفظ الجمال.
1: نعم.
2: سنبدأ في هذه الحصة بالمحور الأول.
1: نجم نقول سيدي أن هذه الزينة التي تظهر لنا هي تجلي لاسم الله عز وجل الجميل،
2: تجلي الله جميل يحب الجمال. إذن نبدأ بجمالية التكوين وتناسقها مع جمالية التشريع.
1: نعم.
2: هذا المحور هو مدخل أساسي ضمن البوصلة. أولا نبدأ بالزينة التكوينية، الجمال الكوني مهندسة بديعة في الجمال الكوني. فالكون هذا في النظرة القرآنية ليس مجرد آلة، مش مجرد آلة ميكانيكية، مش مجرد آلة صماء خلقت لغاية وظيفية ولا بيولوجية بحتة فقط محافظة على البقاء. هو لوحة فنية مقصودة. ولذلك ربي يقول ولقد زينا السماء الدنيا
1: بمصابيح.
2: هنا يثبت لنا مقصد التحسينيات في الجيولوجيا وفي الكون، فهمتني؟ يعني المقصد هذا سابقة للوجود البشري، هي مغروسة في بنية الوجود. الجمال قصد إلهي بذاته، مش مجرد زينة كعرضية ولا طرف. هذا باش يسقط لنا أنك النظرة النفعية المجردة التي تجرد الطبيعة من زينتها وتختزلها في وظائف نفعية. باه هذا هو زينة التكوينية. التشريع سبحان الله، فما زينة في العلاقات، فما جمال في العلاقات، سرحوهن سراحا جميلا.
1: نعم.
2: فصبر جميل هكا ولا.
1: نعم.
2: يعني جمال الخلق في آداب اللقاء، التبسم في وجه طلق.
1: نعم.
2: ربي شو يقول لنا؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
1: يعني عند اعتبار رب العالمين الزين،
2: عند اعتبار. فما ارتقاء أن اللباس لا يحقق وظيفة ستر العورة فقط، اللي هي تسمى مهمة لكن يرتقي بها إلى مرتبة الزينة التي تتوج وتتجاوز مرتبة الضروريات إلى مرتبة التحسينيات. يعني التشريع هنا ينقل اللباس وكالتهندم وكالتزيين من وظيفته البيولوجية اللي هي ستر العورة وإلا الحماية من الحر أو الحماية من القر، ها، إلى فعل تعبدي. فالجمال الظاهري أمره خذوا زينتكم، جمال الظاهري هنا يصبح يعني جزء من تهيئة النفس وتهيئة الوجدان لشهود الجلال الإلهي. فما كتناغم خارجي شرط لك تحقيق الخشوع مع التناغم الداخلي. هنا باش نفرق وبين فرق تزيين الله سبحانه وتعالى وتزيين الشيطان. فما الزينة هي تحسين ولكنها قد تكون فتنة.
1: نعم.
2: ولذلك التزيين الإلهي وتزيين الجوهر يطابق الفطرة وينسجم مع البصيرة. أوصيك زيننا ربي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.
1: نعم.
2: لو كان يقعد الإيمان هيك مجرد صم وكذا ما يحدثش الفاعلية، لكن التزيين كي يجدده.
1: نعم.
2: يجدد الإيمان ويجعله حبيبا إلى القلوب كلما استمر. فالتزيين الإلهي الإيمان يضبط لنا هيكلة الحركية الروحية، بينما التزيين الشيطاني هو هندسة عكسية. الشيطان يزين الإيمان ويزين الحقائق ويزين الأمور النافعة. الربي ربي يزين الإيمان ويزين الحقائق والأمور النافعة، بينما الشيطان يزين الباطل،
1: زين القبيح،
2: ويزين القبيح ويلبسه بلباس غير لباسه الحقيقي، فيظهر الأعمال الباطلة في صورة قبيحة. فتزيين الشيطان هو هندسة عكسية لهندسة زينة الرحمن. هي هندسة ليش عكسية؟ للإدراك، للوعي الفردي والجماعي. ربي يقول لنا في الآية وزين لهم الشيطان أعماله. إذن الشيطان هنا ما يخلق حد شيء، يجي للأشياء اللي خلقها ربي واللي يعملها الناس ويزيفها.
1: نعم.
2: ويلبس الحق القبيحة لباس الجمال. وهنا يتطلب هذا صرامة في المصطلحات وفهم وانتباه إلى هذا الشيطان الذي يسوق الباطل في شكل دعائي جميل. وهذه يعني أسلوب من أساليب الدعاية الزائفة للحقائق الباطلة وحتى وللسلع المغشو وللسلع المغشوشة.
1: نعم.
2: في هذا في السياق نفسه الزينة راهي حاجة فطرية في الإنسان.
1: وربي سبحانه قال زين للناس حب الشهوات.
2: حب الشهوات حاجة فطرية سبحان الله. يعني ولذلك القرآن مش يعترف بالزينة بل يأكد أنها فعل إلهي. زين لهم زين للناس، فهمتني؟ الزينة يعترف في القرآن فيها باعتبارها عنصر أصيل في البناء النفسي للإنسان. هي ليست مجرد أمر عارض ولا ميل، لا، ومشو الإنسان مش مجرد حيوان يسعى إلى البقاء البيولوجي. ولذلك القرآن يهاجم أولئك الذين يحرمون الزينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لأن تحريم الزينة يوجد صدع في البنية النفسية. ليش؟ لأن الفطرة تتطلب الزينة باش يقع تناغم بين المظهر الخارجي والداخلي. كيف نستدعيه شوية هيك يعني مفاهيم علم النفس التحليلي، ناخذ مفهوم القناع. القناع يعني ايش نلقاه؟ نلقاه ان الزينة كثيرا ما تنحرف من مجرد أداة للتعبير عن الذات الى قناع زائف يخفي الإنسان وراءه القبحة. نعم. باش يرضي الناس، يبتسم من ذا رأى فيما رأى قبلا لها أنيابه. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث
1: يبتسم
2: فما ابتسامة وكلام حلو ولكنه هو زينة خارجية هي قناع للقبح الداخلي. وأحيانا يظهر روح الإنسان في جمال وزينة ليخفي نقائصه.
1: وهذا حل المنافقين سيدي ذكرهم ربي في القرآن، قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم.
2: منطق المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم. سبحان الله، هم يعني يقدموا أنفسهم باعتبارهم أجسام جميلة ولباس أنيق وقول جميل
1: وكاريزما،
2: فهنا تصبح الزينة قناعا.
1: نعم،
2: تغترب بالذات داخل الزينة وداخل البهرج، ولكنها تخفي
1: إنسان فارغ
2: الفراغ وتخفي القبح وتخفي السوء. فما يعني محلل نفسي مشهور اسمه إيريك فروم، قريت له كتابه قبل منذ مدة، عنوانه الكينونة والتملك.
1: نعم،
2: شو معنات الكينونة والتملك؟ يعني يفرق بين نمطين من العيش، العيش الكينوني والعيش التملكي. وسبحان الله كيف تقرأ الكتاب تقرأ الكينونة هو النموذج القرآني.
1: نعم،
2: والتملكي هو النموذج الوضعي المادي.
1: المادي، نعم.
2: قال لك يقول لك فما فرق بين تقول أنا سعيد ولا أنا عندي سعادة، ولا أنا مريض ولا أنا عندي مرض، مش كما ولا عندما ترى وردة جميلة تجتهد في يعني تتملى جمالها وحسنها، بينما يجي الآخر يحب يقطفها يحب يملكها.
1: نعم،
2: هكا ولا نظام الكينونة هو أن تعيش الجمال، هو أن تتمتع به، ولا وأن لا تطغي عليه النظام التملك فيتحول الجمال إلى سلعة للبيع والشراء والتبادل والغش وما إلى ذلك. يعني نمط التملك هنا يحول الفتنة إلى يحول الجمال والزينة إلى سلعة، ويحول إلى فتنة زادة وإلى أداة للاستعراض تضخيم الأنا. أنا عندي كذا وعندي كذا إلى آخره، تولي نرجسية. ولكن باختصار يعني نظام التملك هو أعطانا عليه القرآن نموذج قارون الذي خرج على قومه
1: في زينته.
2: شفت كيفاش هو يملك، ومن هنا أكل القناع وأكل بهرج وأكل استعراض اللي يبهر الآخرين. يعني هنا ولات الزينة هي عبارة على هوية زائفة وطريقة للاستعلاء الطبقي على الناس وتضخيم الذات.
1: وسيدي لكم كلام جميل سمعته منكم سابقا.
2: نعم،
1: في أحد الدروس قلتم أنه نحن نعيش في زمن انتشار الثقافة القارونية.
2: الثقافة القارونية الاستعراضية.
1: الكل يستعرض سفراته ويستعرض، فبعض يستعرض موائده سيدي ويستعرض
2: مناسبة الأعياد والحفلات وعيد الميلاد وإلى آخره. لا، أكل استعراض
1: والتفاخر بينكم،
2: وكل التفاخر وزينة. يعني هنا مسألة قارون ذات وزينة قارون في ذلك الزمن لم تعد تقارن بالزينة الحاضرة. فالإسلام ليس ضد الزينة، ولكن هو ماذا يرفض؟ يرفض أن تستعمل الزينة قناعا.
1: نعم،
2: وأن تكون الزينة إسرافا، وأن تكون الزينة مقصودة في حد
1: ذاتها. نعم،
2: في حد ذاتها. وسبحان الله يعني تو في مواعيد الأعياد هي أيام للزينة. إيش قال سيدنا موسى؟ قال موعدكم
1: يوم الزينة،
2: يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. شنو يوم الزينة؟ يعني هو يوم العيد. هنا يوم العيد يعني هو ما سماش القرآن يوم الراحة ولا يوم اللعب، سماه يوم الزينة. إيش معنى هنا؟ إحنا كل الأمم عندها أعياد، وهذا أمر مهم في الوجدان الجمعي. الأعياد مهمة تحققك التوازن، ومناسبات الاحتفال والفرح هي حاجة نفسية عميقة متجذرة في الشعوب. التشريع القرآني ما منعش الأعياد، ولكنه أعطى فلسفة خاصة للأعياد. يعني فضمن هاك الدائرة متاع التحسينيات اللي فيها هاك الإفراغ ناخذ مثال تاريخيا وحتى أعياد الأمم كش كانت وحتى أعياد الأمم الحاضرة في أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية هي غالبا احتفالات تعزينة يمارس فيها نوع من الانفلات الغريزي والمادي كذلك البحث. هنا يتدخل التشريع يتدخل الإسلام في ضبط التعامل مع الزينة. هو لم يلغي الحاجة إلى الزينة وإلى اللباس الجميل وإلى الفرح ولكنه ربط ذلك بالتعبد. تبدأ الزينة في أيام العيد باش بالتكبيرات بصلاة الجماعة وبعدين تمتد للتواصل الاجتماعي. يولي الزينة هنا معبرة عن الكينونة ويولي ما أن يحشر الناس وضحاها هك الزينة تتجاوز الفرد. وأيام العيد بتاع المسلمين ولا حتى الأعياد الأخرى هي فيها ما يسمى بضرب لاحتكار الفرح واحتكار الزينة. الزينة ما عادش يحتكرها كالأغنياء وكذا تصبح يعني منتشرة. ولذلك نحن ينبغي أن نخذع أن نخشى من الزينة الخادعة عندما يعني يقع التجاوز والإسراف في مجال الكلام على هذه الزينة. إذا سمح الوقت نتوقف عند الآية المهمة قل من حرم زينة الله.
1: نعم سيدي نعم.
2: نعم إذن ربي سبحانه وتعالى يقول بوضوح قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: نعم.
2: يعني هذه الآية محورية تعتبر بحق وثيقة تأسيسية وثيقة تأسيسية كبرى لمقصد التحسينيات وتعتبر ضرب في الصميم لكن نزعات التشدد والمصادرة على ضغط على الفطرة. يعني تبدأ الآية باستنكار استفهامي قصد نزع الشرعية عن منطق التشدد. الآية تقول من حرم صيغة استفهام إنكاري من حرم فهمني شنو كل من حرم من أعطاك الحق في التحريم هذه تسحب سلطة التحريم من أي جهة بشرية تحاول أن تنصب نفسها وصية على علاقة الإنسان بالزينة والجمال. فما إيش وصايا وصايا على العلاقة بالزينة والجمال؟ يعني التشدد هنا ما يعملوش القرآن باعتباره اجتهاد خاطئ بل يعتبره اعتداء على مساحة الإباحة الإلهية. ربي أباح وانت تعتدي عليك المساحة ذيك وتنقصها

0: ربط بين التقوى والقبح.
1: نعم.
0: المناظر غير الجميلة وكل هيئة المزرية يولي وينظروا باش كتعذيب الجسد وإهمال المظهر وأشعث أغبر ذي طمريني والابتعاد عن المباهج الحياة كدليل على الارتقاء إلى آخره. مع شكون أحد الصالحين يقول ينظر الشيء يعني أبو الحسن الشاذلي.
1: نعم.
0: كان يلبس لباسا
1: فاخرا
0: حسنا. فاخرا حسنا. فقال له أحد المريدين اللي هو مظهرهم يعني مزريك وفي فقر يعني لامه على لباسه لا هو
1: الحسن
0: على حسن الحسن. نعم. قالوا نعم. كأن هذا يعني
1: إسراف
0: إسراف
1: وخيلاء
0: وخيلاء. إيش قال هو؟ إيش قال أبو الحسن الشاذلي؟
1: نعم.
0: قالوا لباسي ينطق باستغنائي عن الناس.
1: سبحان الله. نعم.
0: هو لباسك ينطق بحاجتك إلى الناس.
1: سبحان الله. جميل.
0: ها؟
1: نعم.
0: أنا عاونوني راني أموري
1: تعب.
0: شكرا.
1: فهم فهم.
0: إنسان نعم. صوفي قلنا القول هي بالمعنى ما هذا هو المعنى بتاعها. ضد هذه هو يعني متماشي مع النسق القرآني. هذه سوسيولوجيا الحرمان وربطها بالتقوى والتقوى مرتبطة بالابتعاد عن مباهج الحياة وإلى آخره. لا هذه رهبانية مبتدعة. يقرر لنا الإسلام أن الجمال وتذوق الزينة والطيبات هي ليست أمورا مناقضة للإيمان بل هي مساحة لشهود فضل الله سبحانه وتعالى ولك العيش الكينونة المتوازنة اللي ما فيهاش تناقض بين المادة والروح.
1: نعم.
0: مرجان تلقوا في موضوع في الزينة وتوسعوا الزينة باعتبارها مظهر حضاري واجتماعي مهم.
1: نعم. بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نشكركم على المتابعة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر. نزكو بالتدبر. ونغوص في العبر والتفكر. ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع. نكتشف المعاني والبدائع. ونحيي الحكم الجوامع. ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم. نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سبرة طبخ المبدعين.
1: إشهار.
4: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وجماله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 7 من شهر محرم 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي أولى الحصص في هذه السنة الهجرية الجديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة علينا وعلى ذوينا وعلى أحبابنا وأرحامنا وعلى بلدنا وعلى هذه الأمة الإسلامية. طبعا قلت 7 محرم 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 22 من شهر جوان 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية

0: سلام.
1: ونحن نقول لك كذلك بكل ود وحب، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي سالم الشعري تحياتي ليك، وأيضا في التنسيق معنا أختنا سوسن فرجاني تحياتي ليك سوسن، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدام الله النفع بكم وبهذه الإذاعة الغراء،
1: يا رب يا رب،
2: وجعل ذلك في موازين حسنات كل من آمين. أدار وعمل وسير
1: يا رب
2: منذ
1: يا رب.
2: بدايتها
1: يا رب يا رب يا
2: إلى أن نلقى الله وهو راض عنا بإذن الله تعالى. وعندي ملاحظة، وقد وافانا الصيف والصيف ضيف،
1: نعم،
2: فلنكرم هذا الضيف.
1: واضح.
2: ونعلم جيدا أن الصيف هو موسم الخلاعة،
1: نعم،
2: وكلمة الخلاعة في اللغة العربية تدل على الانخلاع من بعض الأشياء التي تدعو إلى التهتك، وهو واقع يعيشه الناس في كل وقت، لكن في زماننا هذا زاد الأمر عن حدوده المعلومة، حتى أصبح العري فنا من الفنون. ولن أتكلم عن عري النساء، لا أبدا. ليش؟ لأنه كل النساء تعلم، كل النساء تعلم بدون استثناء موقف الشرع من ذلك، لكن سأتكلم عمن يزينون عري الرجال باسم الدين.
1: عري الرجال باسم الدين؟
2: نعم.
1: كيف ذلك سيخ؟
2: نعم.
1: فجأتني بالكلمة.
2: نجد ومضات إشهارية للباس،
1: نعم،
2: يقولون إنه لباس السنة.
1: لا نعم، رأيت ذلك.
2: ولباس السنة هذا الذي أوردوه يغطي، نعم، السرة ويغطي الركبة، وهذا الكلام سليم 100% إلى حدودي إلى حدودي أن نقول أن هذا هو السنة في لباس الرجل بين الرجال.
1: نعم.
2: أما لباس الرجل،
1: هي سيدي بين قوسين مش السنة، هي نقول الحدود التي حدها، نعم، الشرع. خاطر السنة راهو سيدي
2: بيصحص نفس كلامهم.
1: واضح شيخ.
2: لأن الكلام متاعهم هذا، قالوا هذا هو السنة، كما كانوا يقبلوا يقولوا اللحية سنة. طيب، والرجل أمام غير محارمه، أشكون غير محارمه؟ غير محارمه بنت عمه، غير محارمه بنت خاله، غير محارمه مرت عمه ومرت خاله،
1: نعم،
2: لأنه ومرت خوه، لأن ثلاثة هذم ينجم نهار اللي العم والخال والأخ والخو يطلق المرأة، وإلا يموت يجوز له أن يتزوجها.
1: لا مانع شرعيا، نعم.
2: فهؤلاء أيضا ليسوا بمحارمه. ما تقولش لي أنا مرت خالك، مثالش، لا مش مرت خالي، مرت خالي لك تنجم نهار اللي يموت خالي وإلا يطلقك خالي نجم ناخذك، ثم حتى إشكال، وبالتالي فأنت لست محرما. فالرجل أمام غير محارمه عورته كامل جسده ما عدا الرأس والأطراف فقط،
1: نعم.
2: وكنت أظن أني أجذف ضد التيار، لكن باطلاعي على خطب شيخنا العالم العلامة سيدي محمد الأخوة رحمه الله
1: رحمة
2: تعالى
1: الله عليه، نعم،
2: رأيته قد نبه على هذه المسألة، لأنها منصوص عليها في كتب المالكية،
1: نعم.
2: مش تقول لي لا وما لا وها وقالوا،
1: انقل
2: يا أخوي الغالي اللي هو لو جعل فتوى راهو يلقى الفتاوي. مش نعطيك مثال ضحكة للأسف الشديد. كنت مرة في مؤتمر، مؤتمر ذا فيه رجال علم،
1: نعم،
2: في فترة الراحة، راحة القهوة،
1: نعم،
2: جاتني امرأة قالت لي كيف واحدة تتزوج من غير ما توثق الزواج متاحة ومن غير علم الولي متاحها، جايز ولا مش جايز؟ هاو يقولوا في المذهب الحنفي،
1: صحيح،
2: اللي الولي
1: ليس،
2: اي خويا ما خذها كامله،
1: اي نعم،
2: لان الولي عنده حق الاعتراض،
1: نعم،
2: ويعترض بعدم الكفاءه، ويعترض عند القاضي، مثل ما المراه عندها الحق باش تعترض على عدم الزواج، تقول لا ما نحبوش الشخص هذا، عندها الحق، كذلك الولي عنده الحق باش يعترض. معلين، قلت لها بنتي أنت تو أقدمت على هذا الأمر ولا ما زلت؟
1: أيوة،
2: خطر أنت باش تسهلني،
1: نعم،
2: نحب نشوف أنا ندرى الفيس في الراس وإلا احنا مازلنا على بابك يا كريم. قالت لي لا لي واخذني هكاك كان يعمل في المحاضرة بجنبك. قلت لها ما عاد بنتي كيف أنت سيد الشيخ فتالك والقالك فتوى تسأل في أنا ليش مشيت وخليتها.
1: الله المستعان. أيوة
2: زاد أحلى اللي يحب يلوج على الفتاوى نعم. حتى تحليل الحرام تلقى في مجال الفتاوى الشاذة ما لذ وطاب.
1: نعم.
2: وأنا قلت ما لذ وطاب مش قولي هي مصدر الهواء الإنساني. تلقى ما لذ وطاب من الفتاوى على قد المقاس. أنا منيش مفتي قد المقاس.
1: هذا هو
2: الرجل قلنا ديما المرأة يتكلم عليها وعينين بالصحاف حتى حاجات أباحة الشرعي يمنعها ولا مسائل خلافية يشدوا فيها صحيح. بينما الرجل طلعونا قاعدة جديدة ما فقناش بها قبل قالوا عورة الرجل مبنية على التخفيف. منين جاءت القاعدة دي؟ العورة عورة سواء كانت من الرجل
1: نعم.
2: أو كانت من المرأة. فالرجل لا يجوز له أن يتعرى في البحر أمام النساء غير المحارم ولا يجوز له أن يصور جسده وعضلاته ويتفنن في عرضها أمام الأعين على صفحات الفيسبوك والإنستغرام وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها ويجمع في الجامات والهموم الجامدة هذه ونقول له ستكتب شهادتهم ويسألون
1: واضح
2: يوم القيامة سيسألون
1: إن شاء الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم دكتورنا ونفعنا الله بعلومكم. أنا فقط قبل ما نأخذ أولى الاتصالات الهاتفية نحب نهنئ الناجحين والناجحات في الامتحان البكالوريا مبارك عليكم جميعا حتى مبروك زادة تقال على حسب ما حققها
2: والعاقبة لما هو أولى
1: هذا العاقبة لما أهم حسب حققه طبعا الشيخ زهير الجندوبي وأنا قرأت هذا المقال في كلمة مبروك ولذلك أكتبها صح خاطر أنا مرات نكتب مبروك يقولوا لي أنتم مش معجزتون من البروك قل لهم أرجعوا ما كتبه الشيخ زهير يهديكم ربي وما نشره
2: الغريب في الأمر أنهم يردون على اللغة وهم يجهلون اللغة.
1: نعم يا شيخ أنا لا أناقش نقول لهم أرجعوا هاو المصدر وشوفوا على كل. فأنا نحب نهنيهم نقول لهم مبارك عليكم وعقب ما أهم إن شاء الله وربي يوفق كذلك للناس اللي بيش يجتازوا دورة التدارك دورة الأبطال بين قوسين إن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله يا رب لما يحبه ويرضاه.
2: أمين يا
1: ثم أستسمحكم في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية شيخنا نقول السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
1: مرحبا.
0: الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا أهلا وسهلا أختي الكريم.
0: حجة مقبولة إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك ربي يثيبك وربي يطعمك يا رب إن شاء الله وأنت والمستمعين الكل يا رب أجمعين صلى الله عليه وصحبه وسلم أجمعين يا لله أجمعين. ذكرني بالاسم فقط أختي
0: سونيا من الكيف عندي التجرويد.
1: سونيا من الكيف يعني أنتم في الكيف أعلى معدل عندكم 20.01 ما شاء الله.
0: الحمد لله.
1: أيوة.
0: كله مفضل ربي كله فضل ربي مش فضل العبد.
1: أي نعم أكيد
0: هو صحيح
1: هذه أولى مراتب الشكر أحسنتي. أيوة أختي سوني
0: أنا بابا زيتون
1: ما شاء الله أي ربي يحفظكم إن شاء الله
0: زيتونة في الكيف
1: ما شاء الله. أيوة
2: شكون والدك أختي
1: شو اسمه العالمنا الزيتون أو الذي درس الوالد شو اسمه
0: علي البغالمي قرى معلم عربية
1: واضح الله يرحمه إن شاء الله
0: هو حاسيل وهو باللي يقرأ في الزيتونة وهو كتبه لتو متاع الزيتونة
1: ما شاء الله استحفظوا عليهم رد بالكم تتلف أختي الكريمة وإلا أعطوها لمن يستطيع أنه يثمنها يا باهي الحمد لله
0: أولاده وأولاد أولاده
1: جميل جدا
2: هو أكتب حاجة
0: أنا مانيش قاري الله
2: خير هو كتب حاجة
1: ما تعرفش هي قالت أنا مش قاري
0: تعيط هكا أنا ما
2: خاطر ينجم على كتب متاعه وتلقاها كاتب في الحواشي
1: يجم لكن هي ممكن ما تعرفش
0: عامل كراسات كراسة يختص أنتم مزوجة تعرفوها
2: طيب يا سيدي أحسن حاجة أنك أختي الكريمة الكتب أظن عند أخوتك ولا عندك أنت
0: عند
2: أخوتك أعطينا رقم الهاتف متاع أخوتك خليه هنا في في الاستقبال ونكلمهم إن شاء الله ونشوفه
1: إن شاء الله أختي
0: إن شاء الله
1: يا رب إن شاء الله إن شاء الله
0: أنا نسأل على صلاة الاستخارة وهم يقولوا صلاة الاستخارة لبنية تذبحوا لها شيء تقولوا لي شيء
1: هذيك هو ما يقولوا هذكم اللي فتاوى
0: نعرف
1: لا مش الشرع يقول ما هو ما خاطر لبسوها قالك السنة الذكر زوز علالش والبنت علوش واحد. لا مش هذيك، حتى احنا ما نقولوش هاك السنة، احنا نقولوا حاجة أخرى. طيب الشيخ يجاوبنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله عندنا ثقة في الشيخ
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يقولوا توسمع عندها إيش علماء.
1: لا عنا علماء الحمد لله رب العالمين. أيوة
0: أنا بابا كان يتغشك يسمع يقول توسمع عندها إيش علماء.
1: والله حقها له ذلك، عاد هو مزويتنا. أيوة
0: مزويتنا مزويتنا.
1: فأنت تسأل تقول هل هذا العقيقة وإلا لا هكا ولا
0: صحيح. أنا أحب أسأل وهم يقولوا قبل اللي الوليد ولا به. أنا عندي بنت خويا بركة لمصر عاملة الماستير وتحب توا تعمل العقيقة
1: على روحها معناها،
0: بس مفكش الظروف.
1: أنهم
0: يقولوا الشعر توزنوه هنضرب قطعة ذهب ولا نضرب شنو، هل هذا صحيح في العقيقة وإلا لا؟
1: واضح واضح.
0: وصلت الاستخارة سألت عليها قبل 12 ركعة، أما حبيت أخي يفسر فيها أكثر ويعطينا. لا
1: مش معناها صلاة الاستخارة 12 ركعة تقصد؟
0: طيب صلاة الثم إيه تعرفها
1: شيخ؟ نعم نعم، لكن أنت هو ما قرر لك صلاة الاستخارة لازمها تكون 12 ركعة وإلا تحكي على
0: لا موجودة. لا هي
1: واضح هكاك واضح. طيب خلاص،
0: حتى أنا الوالد قالها لي.
1: أي نعم نعم.
0: أما أنا حبيت نسأل على الشيخ زهير الآيات القرآن اللي تقرأ بها فقط، حبيت آيات القرآن وحبيت الدعاء يقول لي يفسرها لي بالتفصيل حتى أنا نحفظ بالسمع.
1: حاضر حاضر.
0: الظروف
1: أنت ما عندكش بلاصة بحذاك معناها تمشي تتعلم الجمعية، نقصد الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم في البلاصة اللي أنت موجودة فيها.
0: أنا حافظ القرآن.
1: لا قصدي يا أختي سونيا يعلموك تقرأ وتكتب. احنا عندنا مثلا نحن في الفرع اللي
0: احنا
1: عندكم ما
0: عندنا. انا كنت باب الوالد مريض وانا نعاني فيه، انا خطر انا الوحيده في الدار كلهم عرسوا بعض، وعندي الوالد وتو عندي زاد الوالده كيف ما تنجمش تتحرك. انا نعاني فيه.
1: واضح اختي
0: يعني
1: واضح.
0: ظروف قاسيه جدا بالنسبه لي انا.
1: نعم.
0: وان شاء الله ربي يجازيني جزاية الخير
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله.
0: ما هوش عذر خاطر ما قاعده نقرا في القران.
1: واضح اختي الكريمه. طيب ان شاء الله
0: الحمد لله
1: رب يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا سلام عايشك يا لاله. شكرا
0: اجمعين
1: بارك الله فيك
0: وربي يرزقك برجيل
1: اللي شاعتي ربي باهي اللي وإحنا راضين به ونفرح به وهذاك الخير فيه لنا نحن إن شاء الله بحول الله تعالى. إن شاء الله ربي يبارك في الجميع. عن اتصال آخر شيخنا لو تسمح قولوا السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا لله.
3: أخويا
1: ذكرني بالاسم أختي.
3: لطيفة من قروي.
1: لطيفة من القيروان. مرحبا أختي لطيفة وبأهلنا في القيروان. تفضل يا لله.
3: السلام عليكم ورد أخويا زهير.
1: ربي يحفظك.
3: لا عندي أمي عندها 8 سنين في الكروس.
1: عندك الوالدة؟
3: عندها 8 سنين في الكروس.
1: ربي يشفيها إن شاء الله.
3: فيها توفت.
1: الله يرحمها. ما علاش ما لا تقول الوالدة قول الوالدة رحمها الله. شوف لازمنا نحن ديما كلمة هذه ربي يرحمها وندعو لآبائنا وأمهاتنا ما تتنحاش. الأحياء قبل الأموات زاد، لأنه هذا مشايخنا دائما إذا ذكروا سواء والداتهم ولا آبائهم ديما يدعو لهم. إيش أنا ما أذكر شيخا من مشايخي ذكر أباه ولا أمه إلا ويدعي لها أو يدعي له. فماش
3: يرحمها.
1: أيوة صحيح. ربي يحفظك أختي لطيف. أيوة الوالدة رحمها الله منذ 8 كانت في الكروس. أيوة
3: أي مشي في
1: الصين.
3: هي معناتها نجم خلص فلوس لا سنة اللي فات اللي عليها
1: ما صامتش 8 سنين هي.
3: أي
1: واضح بسبب المرض.
3: حشك كروسة جلط.
1: جلط. واضح أختي.
3: والسؤال الثاني
1: هي عندها كانت عندها فلوسة.
3: عندها فلوس وعندها ذهب.
1: واضح باهية لله.
3: السؤال الثاني
1: أي
3: نهار 6 شوال اللي بعد رمضان.
1: نهار 6 شوال. نعم
3: إذي نهارت في الحصة ذيك أنت جيت تقول 6 رمضان قلت 6 شوال.
1: لا هي
3: تفكرها كنا هك
1: في حصة في رمضان.
3: هذه 6 شوال بعد رمضان.
1: في عوض نقول 6 شوال قلت 6 رمضان أنا.
3: هاي.
1: يا به غلطت. نسيت أنا الحقيقة. لكن يعطيك الصحة هنا به تو. لكن
3: ما يدي من طبع.
1: الله يحفظك إن شاء الله. لكن هل ترتب عليها شيء أنا شنو قلت يعني مثلا؟
3: والله ما عرفت جيت تقول 6 رمضان قلت 6 شوال.
1: خير إن شاء الله، ربي فهمنا ويعلمنا إن شاء الله يا كهو. صحيح، جل من لا يسهو.
3: في ليلة ريت جاب العرش.
1: أنت في المنام يعني؟
3: أي في المنام ريت جاب العرش، رو يظهر صفة غريبة يظهر مغطف وجهي بكفير. نطلب يا ربي، نطلب يا ربي، ما عرفش شن هي حكاية دي.
1: والله شكرا، احنا اختي الكريمه تاويل الرؤى هذا ليس من اختصاصنا في هذه الحصه والله، ف يعني انا اعتذر منك بشده، هذا لازم ناس معناها من اهل الاختصاص، ولكن ان شاء الله اذا انت رقدت وانت مصليه العشاء وعملت اذكارك ان شاء الله رؤيه خير وكهو.
3: مصلي والله
1: اختي، القران 8 مرات. لا لا انا مش هذا اكيد، هذا اكيد، انا ما اقول، انا فقط حبيت مبين لك فقط اختي الكريمه ان شاء الله رؤيه خير بحول الله. اي نعم، رؤيه خير ان شاء الله باذن الله. عندك سؤال اخر اختي لطيفه؟ الله يحفظك، الله يبارك لك ان شاء الله.
3: نسلم على ويا خمسين.
1: تسلم؟
3: تسلم على انسان عزيز علي بار.
1: بعجاله بالله يا اختي، بعجاله.
3: بالله نسلم على اخويا بلال بن محمد.
1: اي واضح، ما شاء الله.
3: اخويا سالم الشاعر.
1: انو يسمع فيك ما شاء الله، والاخ بلال طيب وصل له سالم، يخدم معنا نهار الجمعه.
3: غريبة.
1: الله يبارك فيك إن شاء الله، ربي يحفظك وربي ينفع بيك. شكرا جزيلا أختي الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله. سيدي نعزز هذه الاتصالات باتصال ثالث ثم نجيب بحول الله تعالى. نقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
4: عايشك ربي يبارك،
1: ربي يحفظك، بارك الله فيك.
4: عايشك ربي يبارك لك أجمعين. طب ربي صلى منك الحمد،
1: أنت وأمي
4: مشيت معكم. أمي
1: بالله ما شاء الله، قابلتها ولا متقابلناش الغادي؟
4: والله انا كلها راهو معاكم، معناتها نهايه الامامه وانتي
1: نعم.
4: تقول لي اي راهو معنا بتاع زيتون، وما نعرفش عاد حاضر في حاجه من دي.
1: ان شاء الله على كل، ربي يتقبل من الجميع وربي يطعم الجميع يا رب.
4: والله عشنا معكم ريت احلى احلى ايامات في الدنيا والله.
1: الحمد لله،
4: سبحان الله،
1: الحمد
4: والله
1: لله. الحمد لله، ربي ان شاء الله يطعم الجميع يا رب.
4: امين.
1: ذكرني بالاسم اختي الكريمه.
4: انا ألفة.
1: مرحبا اختي ألفة، من اي ولايه؟
4: من الحمديه ولا من خليديه، واحده من
1: ولايه تونس.
4: ولاية بن عروس.
1: بن عروس. حاضر يا لله. اي نعم، المحمدية بن عروس. تفضل يا لله.
4: انا خاصي له امي عندها، معني تعرفت اقاربنا وكل شيء. هي غاديك سمعت صاحبتها وكل شيء، قالت معني كان الشيخ، قالت له راهو عندي عرس بنتي، كيفاش نحضر ولا ما نحضرش؟ قالها الشيخ انت توا في بيت ربي، راك في الحج، معناها كما نقولوا احنا يوفى الكلام، معناتها من غير ما تسالني عليه السؤال. أما ماما مسكينة معني تبقات زيدة حائرة عنا على عرس أقاربنا، يا ما تمشي ما تمشيش، مانيش عارفين
1: يعني شفيهم الأعراس. وعلى كل الفتو هو لعله يقصد الشيخ، قال لها اسألني على الحج تويك ما دابنا مركزين به.
4: لا يسألها أول، اسمعني معناتها على الاختلاط وعلى العلاد وكل شيء، معناها هذيك شنو معناها؟
1: سامحني، هو فيهش معناها فيه انسى ورجال ليش تحموا بعضهم مبريك والا
4: بالطبيعة عملها شنو
1: تكون عارف مش بالطبيعة، خاطر احنا العرس اللي انا نعرفه مش هيك، فهمت؟ فما كل جهة وكيفاش اعراسها، فهمت؟ يعني العادات تتغير.
4: هي الاختلاط، الاختلاط هي ما شاء الله توا معناتها، حتى هي بطبيعتها ما تخرجش معناتها، ما دار وهي ضدها معناتها ما شاء الله من بعض
1: الحاجات. حاضر يا لله، بحاضر اختي وفاء.
4: حايرة حاسينه.
1: واضح.
4: باهي ربي يبارك
1: باهي. وانا تعرف هذه الاعراس هذه اللي تحكي عليها مش كان للحاج برك، راهو للحاج وللغير الحاج، راهو الاسلام يعني وشرعنا وديننا جاء للناس الكل يعني.
4: اي فهمتك فهمتك نعم.
1: واضح اختي ألفة.
4: طيب احنا هنا مازلنا معناتها ربي ان شاء الله يتوب علينا.
1: ولو حتى ولو الانسان حج ولا ما حجش يعني راهو هو مكلف في بقيه الامور، مش حتى يحج.
4: اكيد ما شاء الله نعرف يا شيخ، وعندي اختي عامله عمره وما شاء الله عائله متدينين، اما معناتها ما معناتها
1: ربي يسر لكم الخير.
4: فرع الزيتون عندي معناتها
1: ربي يسر لكم الخير.
4: اما ما حاجت معناتها عائله مثلا اقرب حاجه العائله ما تنجمش مثلا ما تمشيش.
1: طيب خير ان شاء الله.
4: الله غالبك ان شاء الله.
1: سؤال ثاني لله يعيشك.
4: عندي سؤال على صليت نسيت، باش نسالك على حاجه اخرى والله يعني نسيتها.
1: على الصلاه
4: وانا بربي بربي بربي عندي حاجه شخصيه.
1: نعم.
4: معناتها سؤال عائلي نحب نساله لزهير، ما نجمش معناتها شيخ زهير ما نجمش نكلمه في التليفون، معناتها نحب نساله.
1: هو هذا هذا ما لا نستطيعه انه نعطيكم رقم الهاتف، لكن كان بقي للشيخ وقت بعد الحصه مباشره
2: تطلبني على
1: الماسنجر تنجم تبعث له على.
4: والله ديما نبعث له نقول له السلام. طيب. عليكم شيخ زهير، السلام عليكم شيخ زهير.
1: اسمعني اختي الكريمه، انا نشوف حل. كان الشيخ بقي له وقت بعد الحصه، احنا راهو بطلب من المستمعين اللي حبوا الحصه كامله حتى اليوتيوب على شكل البودكاست، العباد قال لي في سيارتي نحطها ونبدا نسمع فيها الحصه. قلت له لا اشكال في ذلك، كانش نعمل واحنا ساعه ونصف، بعد آخر الحصة إذا الشيخ عنده وقت نقول لسوسن تطلبك وتعدي لك الشيخ إن شاء الله.
4: ربي بارك لك.
1: ربي يحفظك. بارك الله فيك.
4: ربي يوفقك.
1: أجمعين. شكرا جزيلا لله. شكرا. ربي يحفظك. شكرا. فما حتى مشكلة لله على الرسول عين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا نجيب إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: نبدأ بسؤال أختنا سونيا من الكاف اللي هي قالت نعرف نحن في العقيقة الذكر يذبح له زوزعلالش
2: نعم.
1: والبنت يذبحوا لها علوش واحد في العقيقة نعم. وتقول لك قالوا لنا زاد قد الشعر ذاك يتقص ويتوزن ويتصدق بالوزن متاعه وذهب
2: نعم.
1: تسأل هذا صحيح ولا وتقول لك أنا بنت خويا ما عملوا لهاش عقيقة وهي صغيرة ظروفها ما تسمحش توا كبيرة وعندها الماجستير تحب تعق على روحها تجم نعم. وإلا لا
2: العقيقة سنة مؤكدة مثل الأضحية للقادر عليها
1: نعم.
2: فمن كان قادرا في الأسبوع الأول فليذبح
1: نعم.
2: وإن كان قادرا غير قادر في الأسبوع الأول وقادر في الأسبوع الثاني فليذبح وإن
1: وصلنا حتى الواحد
2: يكون قادرا
1: ابن حبيب
2: نعم.
1: رحمة الله عليه نعم.
2: فالأسبوع الثالث ثلاثة أسابيع
1: نعم.
2: بعد هذه الأسابيع عند المالكية لا تسن تسقط العقيقة لكن لا يسقط استحباب إطعام الطعام الذي هو سنة المسلمين في كل زمان ومكان
1: صحيح
2: لأن الناس تلوج كان على المناسبة فقط ليش لأنهم يريدون الاقتصار على الأقل المطلوب وأقل الجهد بينما إطعام الطعام هذا مما حظ عنه رب العزة سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
1: وأسيرا إنما نطعم
2: رغم اللي احنا الله. نحب نجمع المال ونحب نلم وماذا بيش لازم يعني يا حراير يجاو كله فطاير وهذا الشيء تقول تعالى درمك فيالة ماذا بينا احنا قال الهرج لا الهرج هذا
1: صحيح
2: هو الذي ينزل البركة
1: نعم
2: ويذهب الأمراض والأسقام ويجمع العائلة ويصل الأرحام
1: أكيد
2: فهمتي ونحاول ما استطعنا أن نفعله ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت
1: نعم.
2: ولذلك نقول من أراد أن يعق عن نفسه مثل ما أفتى العلماء في العمرة الثانية والثالثة والرابعة
1: على غير مذهبنا على
2: صحيح.
1: على غير مذهبنا نقول
2: نحن لا نمنع كما قال مالك
1: نعم.
2: نحن لا نمنع أحدا قام للصلاة
1: صحيح
2: ولا قام لعبادة من العبادات ولا لفضل الفضيلة من الفضائل لأن احنا في المذهب بتاعنا يقول نقول فيه بالكراهة او نقول بعدم المشروعية نحن لا نقول بالحرم
1: لا
2: ما قال احد منا انه من عق عن نفسه بعد فوات هذه الاسابيع الثلاثة فقد قام بمحرم او مكروه لا ليس محرما ولا مكروها وبالتالي من اراد ان يعق عن نفسه فليقلد من اجاز ذلك
1: نعم
2: ويعق عن نفسه ولو حتى عمره 60 عام
1: واضح
2: والإطعام كما ذكرت هو من سنة الإسلام ولا
1: صحيح.
2: أقول من سنة القرآن ولا من سنة لا هي من سنة الإسلام وهو مما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادات العربي حتى في جاهليتهم
1: نعم.
2: كانوا يتبارون آل المطلب كانوا يتبارون مع غيرهم حتى لم يستطع غيرهم أن ينافسهم في ذلك هاشم
1: نعم.
2: هاشم هاشم جد الرسول
1: صلى لماذا الله عليه وسلم
2: لأنه كان يهشم الخبز في الثريد اللي هو من أعز الأكلات عند العربي احنا معنا طوف تونس أعز الأكلات هي اللبلابي اللبلابي هو نوع من الثريد لكن الثريد لحم وخبز مقطع في المرق واللبلابي هو حمص ومرق ويقطع فيه الخبز يفت فيه الخبز هذا هو لماذا سمي هاشما أبو جهل وقت اللي قام فيه الرسول عليه الصلاة والسلام
1: بالإنذار
2: وإبلاغ الدعوة ونادى في قريش بالبطن ثم خص حتى وصل إلى آل بيته أبو جهل إيش قال قال نافسناهم في كذا فغلبونا نافسناهم في كذا
1: فنافسناهم يقولوا منا نبي من أين نأتي لهم
2: صحيح فإطعام الطعام ضروري أن يعود للأمة الإسلامية
1: صحيح.
2: النبي عليه الصلاة والسلام قال
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم
2: من طبخ مرقة فليكثر مرقها وليعطي لجاره
1: صحيح
2: لا تحقرن إحداكن ولو فرس نشاة
1: نعم.
2: محروقة يعني باش تعطاها للجار ولا للجارة. طيبت الملوخية تخلي جيرانك تشم في الريحة.
1: نعم.
2: طيبت بالراس وتخلي الناس تشم في الريحة.
1: كانت من عاداتنا هذه يا شيخ.
2: ما زالت هي ما زالت من عادات التونسيين الإطعام. لكن الإشكالية أنه العلاقات متاعنا اليوم أصبحت علاقات إما جوار وإما عمل ولا دراسة. أصل العلاقات في الشريعة الإسلامية إيش هي؟ أول العلاقات وأصلها هي العائلة.
1: نعم.
2: اليوم هالآسرة هذه بدأت للأسف الشديد تتقطع وتنفصل. علاش؟ على شبر أكثرها. شوف المحاكم.
1: نعم.
2: تو تلقى العائلات الخو وخوه على شبر.
1: الله بل المستعد.
2: شكون اللي شاكي بولده والولاد شاكي بوه في المحاكم. مولي حبي يمشي للمحاكم ويرى بعينه ويشوف هذاك مسرح المجتمع. العائلة أصلاً لم يعد لها حضور. على الأقل سيدي نغتنم فرص. نختلق.
1: صحيح.
2: نختلق فرص
1: تتلم وتعملوا.
2: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطعم الطعام من أجل الدعوة.
1: صحيح. قالها أول ما
2: نعم.
1: الهجرة أيها يا معشر يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نعم. نيام تدخلوا الجنة بسلام.
2: حديث عبد الله بن سلام.
1: نعم صحيح.
2: أول ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم. صحيح.
2: لابد أن نعيد هذه الشعيرة إطعام الطعام. ومعاش نقول هذه بدعة. إطعام الطعام في كل المواسم.
1: نعم.
2: إطعام الطعام على عموم لفظه في كل وقت في كل مناسبة. عق ادفع. شوف سيد النبي عليه الصلاة والسلام
1: هذا
2: فوت علينا دي. عندما رجع من الحج ذبح بقرة.
1: نعم.
2: وهو في حجه قد ذبح مئة نحر مئة من الإبل ولم يترك أضحيته في حجه. وعندما عاد
1: صحيح
2: ذبح وجمع الناس.
1: إمكانيات ما سمحش نذبح بقرة.
2: نعم. كانوا عندما يختمون القرآن يذبحون بقرة.
1: نعم.
2: وعندما يختمون الحديث البخاري يذبحون. هكذا كان الناس.
1: نعم.
2: كانوا يجمعون الناس على الطعام.
1: كانت قبل لكن الآن قلت حتى في جهتنا كان
2: يا سيدي
1: الناس
2: حتى
1: يختم
2: يذبح مش
1: إيجا يا شيخ برك. المهم إحنا تنورنا إن شاء الله.
2: نحن نتحدث على عامة
1: نعم نعم
2: الناس.
1: طبعا سيدي
2: لابد من إيجاد مثل هذه الاحتفالات لا لمعصية الله كما نرى في الأعراس.
1: نعم.
2: وإنما للتعاون على طاعة الله ونشر الخير بين الناس. هذا هو المطلوب.
1: نعم. نعم. فقط إشارة شيخ أنه في مذهبنا إحنا العقيقة بالنسبة للذكر والأنثى كبش كبش أو خروف خروف.
2: نعم.
1: شروطه شروط الأضحية.
2: لأنه الأحاديث فيها ما هو معمول به وفيها ما هناك علة لم تذكر في الحديث.
1: نعم.
2: يعني ينجم يكون هذه الحديث الذي ورد بالتضحية باثنين على الذكر كان لشخص طار فرحا بالذكر والعرب يحبون الذكور إلى يوم الناس هذا.
1: نعم.
2: فبقدر فرحك
1: أطعم وخرج.
2: نعم.
1: كلها هبة من الله سبحانه وتعالى.
2: من أراد أنا مثال.
1: نعم.
2: في ولادة بنتي رقية ذبحتني.
1: ما شاء الله.
2: نعم. الرجل اللي قيد في البلدية قال لهم أنا بخطف من مرودة في بوحجلة.
1: نعم.
2: قال لهم أنا شفته يضحك وفرحان حسابه جايب وليد.
1: سبحان الله. أي لأنهم هم
2: وقت حضر في العقيقة وشاف الذبائح من زوز زاد هبل لأنهم في البقعة ذيك يفرحوا بالذكر وما يفرحوش باللمثة.
1: سبحان الله.
2: أنا ناسي أنا كي جاتي بنتي رقية كنت أتمنى تجيني بنتي أم كلثوم لكن ما جاتش.
1: الحمد لله. ربي إن شاء الله يجعلها
2: نعم.
1: وجاء لأبيها وأمها وإن شاء الله ويجعلها يعني مجازا للجنة إن شاء الله.
2: كانت من الأسهل اللي وقت التحقيق. إيش معناها تسمي في صغارك زينب وفاطمة ورقية؟ إيش معناها؟
1: هذا من بنات سيدي النبي
2: زمان مش حكى لتو انا ذاك تو تقول بنات النبي وقولها وراسك مرفوع لكن وقت في عام 90 91 تسمي بناتك معناها زينب وفاطمه ورقية هذه فيها نقطه استفهام.
1: الله المستعان. خير ان شاء الله. طيب ان شاء الله يكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يا رب يا رب. طيب يا شيخ سؤالها الثاني تسال عن هي قالت صلاه الاستخاره لكن اظنها
2: نعم.
1: تقصد صلاه الحاجه.
2: هي استخاره هي ذيك صلاه الحاجه وتعتبر
1: التي
2: من
1: ورد فيها
2: نعم.
1: يعني حديث
2: نعم
1: تكل ما في سنده عندنا فيه لكن يؤخذ به.
2: لا الحديث ضعيف هذا بدو بين غير ما نتكلموا
1: نعم.
2: ابن الجوزي حطه في الموضوعات
1: نعم.
2: واخطا لانه ابن الجوزي كان متشدد في نسبة الأحاديث الضعيفة للوضع. قد تأخذ الموضوعات من الجوزي كثير من الأحاديث استدركت عليه
1: نعم.
2: ليست بل في بعض حسان وهو حكم عليها بالوضع مرة واحدة. هذا الحديث ضعيف نعم، لكن ما نقول جربه، لأنه التجربة قام بها كثير من الناس، وذكرها حتى ابن القيم بالنسبة للي ينتقدون في المسألة نعم. هذه ابن القيم ذكر التجربة، وابن تيمية ذكر التجربة، وكثير من العلماء ذكروا التجربة،
1: ابن حجر وغيرهم من كبار العلماء.
2: لا ينكر علينا أحد أننا الحديث قال جربه فلان ووجده حقا، وجربه فلان ووجده حقا، هذا من رواة الحديث
1: نعم.
2: وجربه فلان ووجده حقا. التجربة في الفقه وفي الرقى وفي التداوي وفي غيره هذا أمر طبيعي نعم. جدا.
1: وقد وسمحني بين قوسين بالدرجة نعم. شيخنا قد تمشي مع فلان وما تمشيش مع فلان نعم. ما تحتجوش علينا بهذا الأمر.
2: ابن تيمية
1: نعم.
2: كان إذا أغلق عليه في مسألة يقول اللهم يا معلم إبراهيم
1: نعم.
2: من جابه عنده حديث فيها يا معلم إبراهيم. فالمسلم من خلال تدبره للقرآن والسنة قد يتفطن لأشياء
1: نعم.
2: يخصه الله بها،
1: يفتح عليه فيها ربي نعم. سبحانه وتعالى
2: نعم. وتكون شفاء لصدره، ولما لا تكون شفاء لصدر غيره
1: نعم.
2: ولذلك كتب ألفت في المجربات قديما وحديثا
1: نعم.
2: فهذا الحديث رغم ضعفه ورغم انتقاد البعض لقضية قراءة القرآن في السجدة
1: نعم.
2: أولا قراءة القرآن في السجدة ليس محرما، كرهه العلماء
1: نعم.
2: ما قالوا بتحريمه. ثم هذه السجدة هي ليست سجدة عبادة اللي هي السجدة متاع الصلاة، بل هي سجدة دون تكبير، يعني هو أن يأخذ وضعية السجود فقط دون تكبير، يأخذ وضعية السجود ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن في هذه الوضعية، وهي أقرب وضعية إلى الله سبحانه وتعالى.
1: طيب هي تقول لك شنية الآيات التي
2: لا هي تقرأ بالآيات، المهم أن لا تنكس بين السورتين في صلاة واحدة، يعني لو كنت تقرأها من 12 ركعة بقول هو الله أحد فقط
1: نعم،
2: هذا جائز
1: جائز
2: فما حتى إشكال.
1: واضح يا شيخ.
2: النافلة نجم النوافل الكل تخصها بيقول هو الله أحد في نعم. الركعتين، كل النوافل حتى الشافعي والوتر نجم تقرأ قل هو الله أحد
1: نعم.
2: في الركعة الأولى من الشافعي، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية من الشافعي، و قل هو الله أحد ركعة متاع الوتر.
1: واضح شيخ، بارك الله فيك نعم. وربي يسر الأختنا إن شاء الله بحول الله. أختنا لطيفة من القيروان شيخ، تقول والدتها الله يرحمها عندها كانت 8 سنوات قبل أن تموت، جاتها جلطة ربي نعم. إن شاء الله يشفي الجميع الصاع ويا ربي يرحمها، فما صمتش 8 سنوات
2: نعم.
1: عندها هي فلوس وعندها ذهيباتها
2: نعم.
1: تقول لك شنو نعمل الآن بعد وفاتها؟
2: بعد ما تعمل انقطع التكليف بعد الوفاة هو يستحب لها
1: أن تخرج
2: عندما كانت حية، يستحب لها بما أنها لم تخرج انتهى الأمر، انتهى التكليف وانتهاء التكليف يعني هي مغير مطالبة، وبالتالي إن أراد
1: هذا
2: إن أراد
1: الورثة
2: إن أرادوا أن يطعموا عنها عن كل يوم مسكينا فلا بأس بذلك، لكن ليس واجبا. وإن أراد أحد الورثة أن لا يشارك في هذا الإطعام
1: نعم.
2: فلا حرج عليه،
1: لا يقع إلزامه.
2: الأستاذ ابن عاشور
1: نعم.
2: عنده ملمح في هذه المسألة في قضية انتهاء التكليف بالوفاة، عندما ذكر نعم. حديث من وقصته الناقة في الحج
1: نعم.
2: فقال لا تخمروا وجهه ولا تطي ولا تمسوه بطيب. قال إيش؟
1: قال فإنه قال يبعث يوم
2: لا لا قال هذاك تطيب لخاطره. قال ابن عاشور الحديث الآخر اللي عبد الله بن عمر وقت اللي تضرب واحد من الأقارب متاعه قال لولا أن حرم لطيبناه، يدل على أن اجتناب تطيب المتوفى وهو في حالة الحج ليس من أجله، لأن التكليف انقطع بالنسبة بوفاته، لكن هو من أجل الأحياء حتى لا يمس الطيبة
1: نعم.
2: وهذا هو الملمح الحقيقي لفهم هذا الحديث، أن الإنسان إذا مات انقطع التكليف عنه
1: نعم.
2: ونقول انقطع التكليف وقت نجيه في مستحب من المستحبات لا يمكن أن يقع أو ينفذ إلا باتفاق كل الورثة،
1: وهو من برهم بأمهم
2: لأن ما تركه هو ميراث
1: ميراث
2: من حق الورثة، ولا ينفذ فيه شيء إلا بإذنهم جميعا
1: نعم. لكن نقول من البر أن الإنسان يعني يحسن لأبيه وأمه بعد الوفاة
2: يقول لك انا باش نتصدق فقط.
1: لا هذا شغل
2: يقول لك مانيش باش نعطيهم بنيتي الفديه.
1: مثال
2: باش نعطيهم
1: صدقه. تصدق مثال احنا نتحدث على الخير اللي يوصل للميت يعني
2: عن كل الاموات.
1: هذا هو اعمل الخير. احنا باش نحب
2: فما شكون الحج على ابن حزم
1: سبحان يعني الله ما حجش
2: هاي
1: حلوه هذه
2: موجود
1: سبحان الله هاي سبحان الله. طيب بارك الله فيكم شيخنا واستسمحكم في اتصال هاتفي نستقبلوه نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: اهلا وسهلا اختي الكريمه مرحبا بك يا لله.
5: عايشك بك اكثر وانا فرحان لي تعديت معاكم.
1: ربي يفرح قلبك ان شاء الله.
5: اول مره ديما نسمعنا اذاعه الزيتونه اول مره نشارك معاكم.
1: الحمد لله مرحبا يا لله اول مره وفي كل مره مرحبا.
2: لانك الرب الاسخال السرور يعافي قلب قلب المؤمن.
1: نعم سرور نعم. تدخله على قلبي هذه من اجل وافضل القربات.
5: الحمد لله.
1: الحمد لله. ذكرني بالاسم أختي الكريمة.
5: أحلام من منوبة.
1: مرحبا أختي أحلام وبأهلنا في منوبة. تفضل يا لله.
5: عايز. ربي سؤال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا حتى تصوير أمي الله يرحمها في تليفوني وأنا كنت حطتها من اللي هي حية.
1: نعم. موجودة معناها. معناها هي ماتت تو. الله يرحمها.
5: بعد ما تفيت قاعدة التصوير. سمعت قالوا اللي تصويرها معناها مكروهة في شاشة التليفون.
2: عليه.
1: هي لحظة بركة أمك ما أنا فقط نسأل
2: جيب التابعة ولا
1: لا أنا نسأل بكشي لعلها مش لابسة اللباس ولا حاجة معناها أمك تصويرة حجابها
5: بكل لسه مستورة الحمد لله.
1: ما قلت بكشي أنا تصويرة عرسها ولا حاجة
2: أكيد تجيب التابعة.
5: لا لا الحمد لله.
1: لا أنا سمعت ما أغرب قال لك تعلقك بالصورة فيه شبهة أنك أنت تصبح كالصورة تعبد فيها هذيك من دون الله. سمعتها في شريط فيديو. على كل جاوبنا الشيخ إن شاء الله بحول الله تعالى. أختي تفضل يا لله تفضل.
5: أنا ساعات الأغلبية نمشي نصلي في الجامعة نحضر على معناها صلاة الظهر أو العصر. كي صلي بين الإمام هل نقرأ معاه أنا في قلبي معناها فاتحة وسورة وإلا نقعد ساكت معناها
2: في الصلاة السرية والجهرية
1: في الظهر والعصر. واضح
5: خلاص
1: حاضر يا
5: جدي. وفي رمضان ثلاث تراويح ساعات نمشي من جامع لجامع اسكو ميسالش والا نقعد نشد جامع واحد
2: اسكو ميسالش
1: يعني هل يمكنني
5: أن هل يمكنني نقعد في جامع واحد والا نتنقل من جامع لجامع؟
1: طيب واضح. لكن انا اسالك سؤالا لهنا في مساله التنقل يعني عندك مسجد معين الخطبة والصلاة تخشعين فيها أكثر من غيرها وإلا لا وهو الأقرب ليك وإلا لا في هذا الاثنين
5: لأغلبية أنا يجلبني الصوت
1: الصوت
5: صوت القارئ
1: صوت الصوت طيب
5: يعجبني نقعد معناها نتسبق
1: حاضر يا لله حاضر يا لله إن شاء الله واضح. شكرا جزيلا ربي يحفظك ان شاء الله
5: كل خير
1: بارك الله فيك. شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استسمحكم في اتصالنا اخر سيدي ثم نجيب ان شاء الله. نقول السلام عليكم.
6: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واخيرا يا سيدي مرحبا وسهلا اول اتصال رجالي في حصه اليوم شرفنا. ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
6: محسن القروي.
1: مرحبا سي محسن وباهلنا في القيروان.
6: بارك الله فيكم ويسركم ويصلح لكم
1: أجمعين يا رب أجمعين.
6: فما السؤال هو الزيادة الزوج وبركة زوجية معنا وبعيات نقبل وتوعات موجودة
1: أي نعم صحيح.
6: حبيت نسأل على كيف يموت الزوج وعنده زوجتين أو ثلاثة ثمن إما ثمن يقسموه كل ولا كل واحدة تخلف ثمن.
1: حاضر يا سيدي.
2: وكذا لي أربعة ويضربوا أربعة ثمان ضربوا اشتغل تلك
1: طيب حاضر حاضر إن شاء الله.
6: ثم مسألة أخرى الأذين ممثنة مثنى هو دين الموجود عند علي البريق وفي جوية في إذاعاتنا كل معنا لكن في بعض جوية ما يعمل التكبيرات أربعة.
1: نعم صحيح.
6: هذا حبيت نسأله بر
1: أي نعم واضح.
6: ومن تقول عليكم
1: حاضر يا سيدي حاضر ربي يحفظك. شكرا جزيلا شكرا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا نجيب إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: نمشي سؤال أختنا لطيفة من القيروان. سؤالها الثاني هي قالت تحب تسأله في الخاص هذاك بعد احنا وعدناها ان شاء الله. نمشي لأختنا ألفة من بن عروس. تقول شيخ أمي مشت للحج ربي إن شاء الله يتقبل من جميع حجيجنا وربي يطعم لي مزال. فسألت الشيخ غاديك على تحضر الأعراس وإلا لا وفسرت له قالها احنا تولهين في الحج خلي بعد فما ما جاوبهاش أو ما سألتش مرة أخرى. هي تسأل تقول لك الآن نجم نحضر للأعراس وإلا لا؟ أنا سألتها ليش الأعراس، قالت رانا إحنا كما أنت تقول حمص وزبيب وفما أشياء، يعني هي عارفة أنه أشياء لا يقبلها الشرع، فتقول لك تمشي وإلا لا. ومسألة هذه كان ما تجينيش هكا كانت وتولي مشاكل، وكيفاش يلقى الحل المسلم في هذا يا شيخ؟
2: احنا سقلنا في وقتها في بداية الحصة نعم. ما احنا نتكلموا عن الحشمة والحياء، قلنا ما في امرأة ما تعرف حدود ربي سبحانه نعم. وتعالى. وكانت ملاحظتنا على الرجال لأنهم لبسوا الأمر باسم الدين
1: نعم. وعندنا زاد قاعدة مجتمعية
2: نعم.
1: ما نعرفش منين جبناها، يقول لك الرجل ما يتعابش. احنا كل ما تدخل تحكي يقول لك الرجل ما يتعابش نعم.
2: فالذهاب إلى الأعراس هو من سنة الإسلام
1: نعم،
2: من سنة العلاقة بين المسلمين إجابة الدعوة. لكن العلماء فصلوا واشترطوا شروطا أن تكون الدعوة في غير معصية
1: نعم.
2: فإذا كان في المحفل معصية فإجابة الدعوة هنا ليست من السنة.
1: حتى ولو سير مشاكل في الأسر يا شيخ، أنا نحب نسألك أسئلة واقعية بسيط. خاطر
2: نعم نحن نمشي ونضطر في بعض الأحيان للذهاب، نحاول باش نكون في الوقت اللي ما يكونش فيه قمة نقول احنا
1: يعني وقت الراحة الحرام. يدخل يسلم على جماعة ويمشي على روح،
2: وقت عقد القران مثلا هذا من الأوقات اللي يكون فيها مفهمش شطيح ومفهمش اختلاط. لأنه اليوم المنظمين الحفلات شو يعمل؟ يبدأ أي جماعة العروس، أي جماعة العروس هاوينكم، أي تراش كون يزغرت أكثر، أي تراش كون يشطح أكثر، أي هذي عروسكم فلان الفلاني كيفاش تخليوه من غير ما تبهجوه تدخلوا له الفرحة، هذه فرحة عمره. فأي جاي فلان أطلع يا فلتان، أي يا سي فلان يا سي العريس اجبد أصحابك، أي ترى دوره بس هاي صاحباتها، ويولي هذا محفل الشيطان وليس محفل متاع إسلام ولا إيمان. حتى أنه هو بيدو يقول لك أنا اللي يكتب في الزداق ويقول قول قابلته
1: نعم على سنة الله ورسوله،
2: هي بلاش عبلاش حويش منها منين جت السنة. فالحلال والحرام ما فهم حتى واحد ما يعرفوش، الناس كل تعرف هذا حلال وهذا حرام. لكن بقينا أني نستعمل موسيقى ما نستعملش، احنا قلنا بجوازها
1: نعم بشروط،
2: لكن مش جوازها يعني يوليوا بنات ولادي يتشاطحوا مع بعضهم على عين كلبي قدام الناس كل، ومش طفل وطفل، لا مجموعة من البنات ومجموعة من الأولاد وفي الأصل ما يعرفوش بعضهم، مع شدان ليدين ومع التمايل ومع ومع ومع ومع كلمات هابطة، كلمات والعياذ بالله. وإلا الفنان هو نفسه يكون من مخانيث هذا الجو الموبوء ويعطي حركات وسكنات وكلمات وغيرها كلها موحية بالفسق والفجور. مش نقولوا حلال،
1: أنا لا أتحدث عن الحلو والحرام، أتحدث كيف يتصرف الإنسان
2: مع بيئة يمشي مجتمعية يمشي في الوقت مثال متاع كتب نزداق. وإذا كان حذر ما ودي ما هي البداية بزناد النبي وفرحنا به
1: نعم،
2: أو بعد
1: تدخل
2: وقت نوصلوا نعم وقت أنا نخرج على روح نهني ونخرج
1: واضح
2: نهني ونخرج.
1: طيب
2: فما مرة حضرت في عرس وقريب ياسر وما نجرش ما نحضرش، فشديت بواب اللي جاي على السلام واللي ماشي بالسلام.
1: أكل برا قاعد البرا. طيب خير إن شاء الله. أختنا أحلام من منوبة شيخنا تسأل، تقول لك أنا عندي في الهاتف متاعي تصويرة أمي منذ حياتها توي الله يرحمها، فمشكون قال لها راه مش باهي ناحية التصويرة من الهاتف.
2: توي الهاتف أنا كي نحطها كيف في الميسنجر
1: نعم،
2: قداش مفهمة من تصويرة متاع
1: كثير من الصور، لكن هذه تصويرة بين قوسين مش نقول الاسم متاعها لكن خليني
2: لا الأم هل يتعز عليها
1: ايه
2: تصويرت، ولا حبيب هل يعز عليها نعم، ولا الراجل حبيبته اللي تعز عليه، ولا تصويرته هو ومرته، ثم حتى إشكال. شو المانع؟ المانع في الصورة أن تكون الصورة ذاتها محرمة، يعني فيها وضعية محرمة، امرأة عريانة.
1: لكن أنا ما وصلناش لهذا، احنا تو نحكي من لباس وكل شيء
2: ما فهم حتى إشكال،
1: حي وإلا ميت نجم نحط
2: ما
1: الصورة
2: ما حتى إشكال. دخلنا نعم. البيوت مشايخنا
1: نعم.
2: وشفنا فيها الصور معلقة وبدون إنكار، لا من زملائهم اليوم شيوخ العلم ولا من عامة الناس.
1: هو البيت الذي فيه سورة مثال سمحي
2: الصورة, الصورة ذات الظل التي تحلها الروح. ولذلك ذكروا من قمحات بن عباس
1: صحيح
2: جاه المصور اللي هو ينحت قالوا خيا صورة كما الخشب نحل الرأس يعني وقت اللي تحط أنت تمثال بدون رأس هل تحله الروح؟ لا تحله الروح. كذلك وقت تحط صورة نصفية يعني الرأس والصدر هذه لا تحلها الروح ولذلك لا تعتبر صورة ممنوعة. أما الصورة هذه اللي هي حبس الظل سواء كانت باليد وإلا كانت بحبس الظل يعني اللي نعمل فيها احنا بالهاتف متاعنا هذه صورة لا مانع منها.
1: نزيدك من البيت شعر
2: قال صلى الله عليه وآله وسلم إلا رقما في ثوب. ما معنى رقم في ثوب؟ طيب يا سيدي سيد النبي عليه الصلاة والسلام مش في الحديث الصحيح جاءت صورة صورة السيدة عائشة في
1: كل الوحدة اللي حطتها نقلها عملتها اسمها ستائر بعد.
2: لا لا لا لا سيدة جبريل جاب له صورة السيدة عائشة
1: نعم نعم نعم
2: في
1: نعم
2: قطعة من الحرير
1: في بالي تقصد على لا لا اللي حطته يصلي عليها
2: لا لا جاب له صورة صورتها صورتها بيده جابها له في جابها له في

0: صحيح أنه تجدد الأحزان ممنوع، هذا غير صحيح بدليل.
1: بل كتبت مقالات على رد علينا نحن يا شيخ،
0: بدليل مش بدليل نعم. بدليل أنه سيدنا يعقوب حزن على ولده إلى يوم لقائه نعم. حتى عامية
1: قيل 40 سنة.
0: طيب عنا قصة وردت في مورد الإنكار، لأن شرع من قبلنا
1: أي نعم.
0: هو شرع لنا ما لم يرد ناسخ، والقصص متاع شرع من قبلنا إذا وردت في محل الإنكار فهي محل إنكار، وإذا وردت في محل التأييد والتنويه فهي جائزة، وإذا لم يرد فيها لا هذا ولا هذا فهي من الأمور التي لا تعاب. سيدنا عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله وسلم
0: عام اللي ماتت فيه السيدة خديجة ومات فيها أبو طالب
1: عمه.
0: عام كامل يسمى هذا
1: عام الحزن،
0: عام الحزن باهي حفيدة الرسول عليه الصلاة والسلام حديث البخاري اللي توفي ابن عمها وهو أيضا حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام، ونصب سرادقا في البقيع عاما كاملا بمحضر كل التابعين ولا يستطيع أحد أن ينكر عليها، كمالة العام أنسات
1: نعم،
0: وحنا وخلاخل وراجل آخر يتزوجك من جديد
1: صحيح نعم.
0: فالحزن أمر فطري نعم، نحن حثنا الإسلام على ترك الحزن وحثنا على الذهاب للتخفيف على الحزين حزنه
1: نعم.
0: أما أن نمنع الحزن مرة واحدة وهو أمر فطري في الإنسان فكمن يحبس الدموع من العين، هل تستطيع ذلك؟
1: أبدا. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن
0: صحيح.
1: وإن على فراقك لبريم، ولكن الضابط
0: لا نقول إلا ما يرضي ربنا
1: نعم.
0: أما أنه إنسان حزن على ولده هذا أمر طبيعي، لكن لا يترك الواجبات من أجل هذا الحزن
1: نعم.
0: وهذا وقع في عهد حمودة باشا الحسيني، مات ولده فحزن وترك تصور أنت ترك الإمارة كلها، فذهب إليه شيخ الشيوخ في زمانه سيدي صالح الكواش
1: رحمة الله عليه
0: وقال بعض الكلمات التي تذهب الحزن وأن هذا قدر الله ويجب الرضاء به
1: نعم.
0: قالوا فإن لم يعجبك فرأسك في ذا وذا وذا وذا، هذه مشهورة على على سيدي صالح الكواش، يكلم في شكون؟ يكلم في السلطان في البي حمودة باشا اللي هو ربيع الدولة الحسينية في زمانه، مش يعزي فيه لأنه ترك العمل، لأنه مش ممكن مش سايب تسيب إمارة البلاد وتتلي هلي خاطرك أنت حزين، حزين ما عجبكش خلي
1: ومشي
0: لغيرك وامشي، أما تترك الأعمال ولو يوم ويومين وثلاثة هذه البلاد كم مش تضيعها، قلتك تصور قالوا فذا وذا وذا وذا أم أربع حيوت ما تطلق علي مراسك، وشكون يقول فيها؟ يقول فعل احزن فما حتى إشكال، نتنحي الحزن ماذا بينا، أكثر أيام الحزن بالنسبة للمرأة 4 شهور
1: وعشر أيام،
0: هذا إذا كان بجد حزين عليه ولا كان تحت منه تتكلف عن بالحزن فالأمر إذن قضية أنه الحزن ممنوع هذه لا وجود لها في الشريعة، أن لا يعطلني الحزن عن واجباتي في الحياة هذا هو
1: الأصل
0: الأصل والمطلوب.
1: بارك الله فيكم سيدي، سامحني أنا تفرعت معك لأنه هذا أمر نعم. واقع ونعيشه،
0: وبعضهم
1: كتب مقالا يرد علينا مما قلناه في حصصنا فحبيت نبين المسألة.
0: هو يمنع حتى في النساء باش تبكي في الأموات،
1: هذا لا يستقيم ما يستقيم،
0: نمنع النساء على الفطرة
1: احنا قلناها ما لكن منعها على ما حرمه الشرع، أما أنك تبكي هذا
0: السيدة يعني. السيدة نعم. فاطمة عليه السلام قلت له أهانت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله
1: التراب نعم وهي تبكي نعم. طيب أختنا أحلام من منوبة شيخ
0: نعم.
1: تقول أنا أصلي أغلب الوقت في المساجد
0: نعم.
1: فالظهر والعصر خاصة، فهل في صلاة الظهر والعصر أقرأ مع الإمام وإلا هو يقرأ وأنا نسكت؟
0: الرجل والمرأة كلاهما في الصلاة السرية يقرأ مع الإمام فاتحة الكتاب ويقرأ ما
1: تيسر
0: من كتاب الله في
1: الركعة الأولى والثانية،
0: الركعة الأولى والثانية حتى الثالثة كان طول الإمام وقرأ فما حتى إشكال ولو حتى تعمد فهو خلاف الأولى سرا
1: نعم.
0: لكن إذا جهر الإمام فعلينا أن ننصت
1: يعني في الصلوات الجهرية،
0: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذه واردة في الصلاة
1: كما قال ابن عباس
0: نعم. إذا صلى وجهر الإمام فعلى المأموم أن ينصت لقراءته
1: نعم واضح.

0: هي تقول كان أتنقل من أجل الصوت الحسن والجميل في المساجد من مسجد إلى مسجد.
1: لا بأس باتباع صوت الحسن الجميل إذا كان هذا الصوت الحسن الجميل يقرأ قراءة صحيحة سليمة، ويجوز الانتقال من مسجد إلى مسجد، ولا أنصحها بذلك لأنها ستفيت على نفسها ختم القرآن في صلاة التراويح.
0: واضح.
1: يفعلها كثير من الرجال، ينتقلون من مكان إلى مكان، يحب يسمع فلان ويسمع فلان ويسمع فلان، لا بأس بذلك إذا كانت الغاية هي التلذذ بكتاب الله من أجل تدبره والانتفاع به.
0: نعم واضح. أيضا سؤال من الصفحة، قل كان نمشي الخطبة الجمعة أكثر من 15 كيلومتر،
1: نعم
0: جائز وإلا لا؟
1: جائز طبعا، خاصة في هذا الزمان الذي تصدر فيه الجهلة يخطبون الجمعة بالناس. وأعي ما أقول، أعي ما أقول، أتصور أنت ميكانيكي، ما تقولش حاصل نجم كرة وميكانيكي وعنده
0: عنده الشهادات. نصيب من العلم، نعم.
1: لكنه في دينه جاهل. حضرت صلاة جمعة في رمضان، وذكرت هذه من قبل، تصور صلاة الجمعة موضوعها حكم النخامة بالنسبة للصائم على المذاهب الأربعة.
0: أي نعم ذكرناها،
1: هذه حضرتها أنا مش قالوا هذه.
0: أنت ذكرتها، نعم
1: أنا
0: ذكرتها صحيح،
1: أنا حضرت في الجمعة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: تصور أنت صلاة الجمعة تخطب فيها
0: والناس صائمين
1: على النخامة.
0: أي نعم،
1: في حكم التنخيمة في المذاهب الأربعة، ما هذا الكلام؟
0: نعم الله المستعان.
1: وكثير من المواضيع الأخرى التي للأسف الشديد عندما ينام بعضهم إنما نام إنكارا على الإمام الذي كان سبب نومه.
0: الله المستعان. طيب ربي يحفظنا جميعا، الله يحفظكم. استسمحكم في اتصالين شيخنا إن شاء الله، وأرحب بالأخ حمدي الفصيلي الذي التحق بنا. مرحبا بك حمدي، ونستقبل الاتصال ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا أختي الكريمة، الله يسلمك. مرحبا يا لله، ربي يحفظك. مرحبا، ذكرني بالاسم. ربي يعزك ويعلم قامك.
2: زينب من منزل بورقيبة.
0: مرحبا أختي زينب، أهلنا في منزل بورقيبة وبنزرت. مرحبا يا لله، تفضل.
2: نسأل على قراءة القرآن اللي بدش ناحي جائز.
0: نعم لا إشكال في بالمصحف يعني.
2: بالمصحف.
0: ومتوضية.
2: متوضية بالمصحف.
0: الحمد لله.
2: ما
0: واضح.
2: خانة في الشيء.
0: أبشر إن شاء الله. نعم سؤال آخر.
2: والله يا تهو أنا أقول لك أدعي لي على ولدي يا ربي سهل له في الزواج.
0: آمين يا رب. أدعي
1: لي لولدي.
0: إيه العلات في إيه. أدعي لي لولدي إن شاء الله ربي يسر له أمره. وهو زاد كذلك أيضا يقصد كما أقول ينوي نية حقيقية، لأن حق على الله ثلاثة، حق على الله أن يعينهم، هكذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، منهم هذا الذي يطلب العفاف، منهم ولدك، هذا حق على ربنا أن يعينه، يقصد إن شاء الله يكون نيته بحول الله نية صادقة مع الله، وأنتم ادعوا له وإحنا زاد ندعو له إن شاء الله ربي يسر له إن شاء الله. إن شاء الله ربي يسر له أمره بحول الله إن شاء الله. ربي يحفظك أختي زينب، بارك الله فيك، شكرا جزيلا يا لله. شكرا شكرا، السلام عليكم. عايشك، ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال آخر شيخنا، قولوا السلام عليكم.
3: عليكم.
0: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا يا لله. أذكرني بالاسم. نعم أختي.
3: كل عام وانتم حيين.
0: الله يحفظك، ربي يبارك فيك ان شاء الله.
3: معك انا الله.
0: من اي ولايه؟
3: ولايه سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد، مرحبا وباهلنا في سيدي بوزيد، تفضل يا لله.
3: الله يبارك بالله يا شيخ حيث. انا حبيت نسال خير اذا كان ثم ممكن سؤال بس، ثم هو حديث صحيح عن ايام يوم عاشوراء.
0: نعم.
3: وبالمناسبه حيث انا الو.
0: نعم نعم أسمعك لا محالة بصعوبة، ولكن هك ذكرت هل هناك حديث صحيح يحث على صيام يوم عاشوراء؟
3: الله عليك، ما شاء الله. بالله يا شيخ هيثم أنا من سنوات.
0: نعم.
3: سوى واضح صوتي.
0: هي أوضح.
3: أنا من سنوات اتصلت بالشيخ أحمد السهيلي. أنا ديما اتصل في الوقت هذا إذا اعتزيتونا. اتصلت بالشيخ أحمد السهيلي الشيخ الفاضل
0: صديقي. تحياتنا للدكتورة.
3: طلبت منه رجوته معناها إذا كان فما إمكانية مناسبة بمناسبة عاشوراء تخصيص حصة ومجلس اللي معناها إحياء ذكرى مقتل الحسين عليه السلام، مستجاب وكان سيادة ترجع
0: مجلس. لا احنا ما نقولوش مقتل الحسين،
1: استشهاد
3: يرحم والديك، استشهاد الحسين
0: وعليه السلام أو رضي الله عنه، هذه لا ضير في قولها، بل نقولها نحن أهل السنة كلهم يقولون ويسلمون على آل البيت. أيوة
3: الله خير. الشيخ والله أنا معناه أرجو منكم ومن الشيخ زهير خاصة إذا كان فما إمكانية معناها تعملوا حصة، لأنه يا شيخ والله العظيم أنا في كل عشرة أنا عشت برا من تونس وكان عندي صديقات معناها شيعية وأنا مش شيعية، أما والله في كل عشرة الإنسان يحس بحزن عميق ويحس بألم، لأن مقتل الشهيد الحسين هو ملحمة إنسانية، هو معناها حريب إذاعة الزيتونة البلد المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وسلم. نعم.
1: يا ابن الذي تحدثنا عن هذا الموضوع مرات.
0: أختي الكريم. عنا فيديو موجود على الشيخ زهيرة هو يتحدث عن ذلك في الإذاعة، فقط حبيت أقول في الإذاعة بخلاف المرات اللي
1: هو سيد
0: اللي مش
1: شباب الجنة وسيدنا وحبيبنا وشهيد الأمة
3: عليه السلام. نعم
1: تكلمنا عليه أختي الكريمة، ومن غير ما يكلمنا حد باش نقول عليه، بالعكس تكلمنا عليه بكل حب وبكل شوق وبكل فخر بما فعله من أجل هذه الأمة.
0: اي طبعا، ثم صيام يوم عاشوراء، لانك انت
3: ان شاء الله يجعلكم في كفاله رسول الله
0: صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، امين اجمعين. الله يبارك لك اختي الكريمه، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، ربي يحفظك، شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نجيب ان شاء الله شيخنا على سؤال سي محسن من القجروان الذي يسال، يقول قبل كانوا يتزوجوا اكثر من زوجه،
1: نعم.
0: يبدو انه عندهم حاله،
1: نعم مات حالة الزوج. عندي خالي متزوج اثنين،
0: اي نعم،
1: وصهري ابو زوجتي متزوج اثنين،
0: وهو يقول كذا ماتوا بقاو زوجتين،
1: يعني كيفاش الميراث ثمن يقسم بينهما؟
0: ايوه
1: اخي سيدنا شو اسمه الغني جدا
0: انس،
1: لا اللي
0: عوف، سيد عبد الرحمن بن عوف،
1: نعم. توفي عن اربع،
0: نعم،
1: وواحده منهم كانت حامل ومش تأخرت القسمة متتركة من أجل الصغير، ما عرفوش عليه ذكر أنثى ولا ذكر، قالت لهم أنتم أقسموه على أساس أنه أنثى، وإذا كان جاء ذكر طبعا نعطيه من النصيب، يعني نعم. الثمن المتاح اللي هو واحد من ربع من ثمن،
0: صحيح،
1: تصور أنت معنا واحد من 16 مش تعطي منه هي،
0: لأنه كان صاحب ثروة، ما شاء الله
1: ثروة كبيرة جدا،
0: كبير جدا، صحيح،
1: يعني ما صبرتش حتى باش حتى تولد هذه أم الصغير بيده،
0: نعم
1: طيب. يقتسموا الزوجات يقتسمنا الثمن،
0: واضح سيدي. سؤالها الثاني وهذا لهنا أنا نتوسع فيه شوية، يقول لك سؤاله سامحني الثاني سي محسن، يقول لك أنا نسمع الأذان، أنتم تحطوا في أذان البراق يقول الله أكبر الله أكبر مرتين،
1: نعم،
0: وأنا أسمع في بعض المساجد يقول الله، نعم، أكبر أربع مرات،
1: نعم،
0: يسأل عن هذا الاختلاف،
1: نعم. الأحاديث الصحيحة وردت بالتربيع والتثنية وما عليه العمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو التثنية، وكلهم يروون التثنية عن بلال وعن ابن أم مكتوب. وردت التربيع من حديث الصدائي ومن حديث أبي محذورة، وهؤلاء كما قال مالك كانوا يؤذنون في الأسفار ولا يؤذنون في المدينة، أذان المدينة بالتثنية، وحتى في السعودية بن جبرين تحقق، نعم، من ذلك، فأرسل إلى مؤذني الحرمين بأن يثنوا ويتركوا التربيع فأبوا،
0: نعم،
1: لهم ذلك لأنه عندهم حديث صحيح، فما حتى إشكال أنه الأصل في الآذان بالتثنية
0: والترجيع، يعني
1: نعم هذا هو الأصل، لكن لو أنهم ربعوا فلا بأس بذلك، لا ننكر عليهم، لكن نحن نود أن هوية الأمة وهوية البلاد نحافظ عليه. ليش؟ لأننا تحققنا أن شخصا بلا هوية هو مسلوب الإرادة،
0: صحيح،
1: يمكن أن يسيطر عليه كل مخلوق،
0: صحيح،
1: وهكذا تشوفوا الشعب التونسي اليوم كل واحد لابسه، تحب تحطه فرنساوي يطلع لك فرنساوي، لكن الفرنسيين ما يعترفش به، تحب تحطه أنت من أي ملة أخرى مثال، تحب تحطه سلفي يطلع لك سلفي، حطه من عش من ما عندوش هوية، حتى أن وقتها بدأت ترجع الدعوة للمحافظة على الهوية، شو ولد فما احتكار الهوية،
0: لا يقول له أنا زيتوني أنت زيتوني أنت كذا أنا تونسي،
1: حتى في اللباس أيوة. أنت وقتها لبست أنا البلوزة المدورة،
0: نعم،
1: كل مرة يعرضني واحد يقول هي بلوزة جربية،
0: لأنه مشهورة يا شيخ، أنا بيدي كنت أظنها جربية،
1: من شهر شهر الفيسبوك، لكن أنا نجيب لك شهداء اللي هم متوفين في الحرب العالمية الأولى بس هو لابسين بلايز من مسير ومن بنبل ومن غيرها ومن غيرها. نجيب لك الصور القديمه نتاع اجدادي.
0: اهل جربه ثمنوه واحنا
1: ليش عندنا ما نلزمش نحتكروا ما نلزمش نحتكروا. هي هي لبسه تونسيه
0: تونسيه صحيح. هي مش تونسيه هي بربريه بين قوسين يعني.
1: لا لا لا البلوزه المدوره
0: بلوزه مش بربريه
1: الكادرون
0: الكادرون بربري.
1: البلوزه اثنين بلايز معروفين البلوزه المدوره والبلوزه المشقوقه معروفين. هي لبسه تونسيه لبسها كل التوانسه.
0: نعم
1: أنهم حافظوا عليها الجرابة هذه مزية تحسب لهم
0: صحيح.
1: لكن أني نبدل اسمها بعد ما كانت اسمها البلوزة المدورة ولا اسمها البلوزة الجربية هذا اعتداء على على الثروة الثقافية التونسية. لا هذه مش بلوزة جربية هي بلوزة تونسية اسمها البلوزة المدورة والبلوزة المشقوقة كذلك يلبسها الجرابة وغير الجرابة. اليوم مثال الكعك متاع الصابونة
0: كعك طابونة
1: الاقليبية يقولوا متاعنا والتميمية يقولوا متاعنا وهو من منزل تميم حتى الهوارية بكلهم يبيعوا في الكعك ويصنعوا في الكعك.
0: نعم.
1: فلا مجال لهذا الاحتكار لكعكنا وكعكم. الهوية التونسية عندها ما نقول احنا مقومات.
0: نعم.
1: نجتمع فيها وهي رابط من الروابط.
0: صحيح.
1: منهم القراءة. انت علاش بدأت قراءة البراق هي اللي اشتهرت؟ لأن هي القراءة التي كان يقرأ بها معظم قرائنا الذين أدركناهم.
0: نعم.
1: صحيح نمقها البرق أكثر لأنه متصدر للإقراء لكن غيرهم مثال من الناس اللي نهاو نسمعوا فيهم توا احنا حاليا شيخ المولدي الداودي.
0: نعم.
1: قراءته قريبة.
0: قريبة صحيح.
1: فهمتني؟ هذيك نفس وقت نسمع مثال الشيخ صالح الإنجليز وعنده تسجيلات حتى في الإذاعة التونسية.
0: ما وجدناهاش.
1: هاي. زاد نفس الشيء قراءته قريبة من قراءة البراق يعني هيك النغمة هذيك خاصة هي قريبة من الأصبعين هي النغمة اللي يقرأوا بها التوانسة. فهذه مقوم من مقومات الهوية. أني نقرأ على رواية قالون وورش هي من مقومات الهوية التونسية. ما يعني شكون كنت مش تقرأ
0: بحفظ غالط.
1: غالط.
0: لا
1: مش غالط.
0: لا مش غالط.
1: لكن أنا نقول لك أنا بصيفتي نصلي كتونسي وراء ومالكي وراء أني قراءة نافع هي السنة ماذا بي ماذا بي تقرأ لي الورش ولا بقارون فما حتى إشكال. فمقومات الهوية بصفة عامة إذا وقع الاعتداء عليها نمتي صاحبها يصبح عرضة لكل ناعق.
0: صحيح صحيح. ما عنده شوية هشاشة يصبح
1: هش على
0: نعم. هذا هو الله المستعان. إن شاء الله نشبث بهويتنا ونرجع إن شاء الله بحول الله تعالى. الله يبارك فيك شيخنا. أستسمحكم في اتصالين إن شاء الله. نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم, وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته سيدي مرحبا. ربي يحفظك ربي يثيبك. أجمعين يا رب أجمعين يا رب. ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
4: محمد حاج مفتاح من شيبة المهدية.
0: مرحبا سيدي محمد وبأهلنا في المهدية. تفضل سيدي الغالي.
4: والله الشيخ كان يتكلم على خطبة الجمعة.
0: أيوة.
4: أحيانا الإنسان يتكلم في أشياء ربما تثير الارتباك مع الماء. هذه المرة نسمع منا في رجل دين يتكلم قال الآن الحرير الطبية معناها ولا تكشف ما في الرحم معناها ثم جنين ولا وإحنا نتكلم عن العدة.
0: نعم نعم نعم صح. وشو يعني شو المشكلة يعني
4: معناها هذا سيلي في نفسي معناها ارتباك.
1: نعم.
4: ما هو الثابت المتغير في الدين.
0: نعم. طيب
4: ولا يقول لك القراءة المعاصرة القرآن الكريم معناها تفسير صبر ابن كثير معاش صالح الزمان سواء إذا تفسير القراءة معاصرة القرآن هل القراءة المعاصرة القرآن شيخ يعني تنسف الموروث يعني القديم
0: شخصت قراءة معاصرة يعني الخمر حلال مثلا ولا إيش معناها فسر لي خاطر
1: بلح العدة
4: مثلا يعني
0: فهم معاصر هذه أحكام شرعية
1: بما أنه ولينا نعرف اللي كون الرحم فارغ ولا مش فارغ
0: هو يقول لك هذه علاتها فقط تحصرها. واضح سي محمد بحول الله يجيبك الشيخ بحول الله
4: لأنه مبدأ مهم أنه الشيخ ربي بارك فيه معناه كلام موزون وإذا يتكلم يقنع ربي بارك فيه.
0: نعم.
4: يعني حقري مسؤولية.
0: نعم.
4: ترى الإنسان مش يقول كلمة ترى يسمعك اللعاب يسمعك المتعلم ويسمعك الأكاديمي.
1: نعم. نعم.
0: واضح سيدي
4: يلزم يتنور الناس ما تربكهمش.
1: نعم.
4: وإذا كان فما خلافات متاع علماء متاع معناها متاع نخبة.
0: نعم.
4: هيك تبقى عند النخبة.
1: نعم.
0: احنا نذكر هذا الامر ومرات احنا والسؤال. الله يبارك فيك سي محمد ربي يحفظك ربي يعزك ربي ينور ذاتك
4: وربي يبارك
0: ربي ينور ذاتك. امين امين يا رب العالمين ربي يحفظك. شكرا جزيلا يا سيدي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر شيخنا.
1: قل
0: والسلام عليكم.
5: الو، اهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا لله.
5: وبيك يعيشك. مرحبا بيك شيخنا وبكل محبي إذا
1: الزيتون،
5: المدرسة الطيبة، مدرسة الحبيب
0: صلى الله عليه وسلم، بالحق
5: اللي نور البيوت الزوينة وكلهم
0: الحمد لله. ربي يتقبل من الجميع يا رب. إن شاء الله
5: عيشك خي الله، إن شاء الله نكون أخو في الدنيا وأخو في الجنة بإذن
0: آمين.
5: الله
0: آمين. ذكرني بالاسم أختي الكريم.
5: أختي نجاة من ساقس.
0: مرحبا أختي نجاة، وبأهلنا في سفاقس.
5: أطال الله أعمالكم
0: مبارك
5: الله
0: في الخير.
5: فيكم وفي أعمالكم
0: يا رب في الخير إن شاء الله. ذكرني بسؤالك
5: إن شاء الله.
0: يا
5: إن شاء الله اللهم ثبتنا وثبتكم.
0: آمين أجمعين يا رب.
5: ربي عندي سؤالنا يا الأخت اللي تعبت قبل شوية اللي حكيت على العقيقة.
0: أيوة.
5: ليه بتزوج أولاد؟ ما عملت حط الواحد منهم عقيقة نظرا لجهلي بالأمر.
0: نعم. للجهلة؟
1: نعم.
0: مش ما عندكش الإمكانيات.
5: والله ما نكذبش عليك وقتها ما نقولش ما عنديش انا
0: نقدر
5: انا يعني
0: خلاص
5: استنى نامل وقلت احتمال ما انا حاجه عاديه فهمت.
0: اي نعم.
5: انا حاصل ولدي الكبير تو ما شاء الله من 2006
0: ما شاء الله.
5: اي هو اللي روح الاخر على راسه قلنا فهمت. انا حاصل السؤال الاول ندرى نقدر ندرى العقيقه هذه ندرى اسكيه فرض أم سنة مؤكدة؟
0: احنا جاوب الشيخ قبيلي لكن نعيد الإشارة إن شاء الله. به
5: به هو السؤال الثاني. هو فضل. السؤال يلي شاف السؤال به.
0: أيوة.
5: السؤال الثاني به نقدر شي نعطيها مال حتى توا.
0: طيب.
5: ونقدر شي نعطيها للأحباب يعني للأقارب للألفة للقلوب يعني للمؤلفة القلوب يعني
0: واضح.
5: لتأليف القلوب بيننا.
0: لتأليف مش المؤلفة لأنه المؤلفة قلوب وحاجة.
5: إيه حتى ما يفهمش صدق المعنى.
0: حاضر أختي نجاة.
5: المؤلفة قلوب ومية للصدقات.
0: أي إحنا توا لتأليف أيوة للألفة
5: بين برشا. لتأليف القلوب بين الأقارب.
0: إي نعم جميل.
5: واضح. هذا هو سؤالي وبارك الله فيكم وفي كل من
0: ساهم
5: في فتح هذه المدرسة الطيبة والله بالحق.
0: آمين. الله يحفظك بارك الله فيك.
5: الله يحفظك والله يبارك فيك.
0: آمين.
5: والله يبارك
0: لنا
5: فيك واحد واحد.
0: الله يحفظك بارك الله فيك. عايش أختي الكريمة.
5: عايشك.
0: شكرا
5: عايشك.
0: شكرا يا لله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا أختنا زينب من منزل بورقيبة تسأل عن قراءة القرآن في بيتها من المصحف بدون حجاب. تقول لك الدنيا سخونة نجم نقرأ وأنا متخفى وإلا لا.
1: نعم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي بدون خمار. يجوز ذلك لا بأس. الخمار مطلوب في الصلاة بالذات وفي غير الصلاة في أي عبادة أخرى يستحب.
0: نعم.
1: لكنه ليس واجبا. فكانت السيدة عائشة والسيدة فاطمة وكل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرون الله ويقرؤون القرآن على كل أحوالهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله.
0: جميل. طيب أختامة الله من سيدي بوزيد تقول شيخ تسأل هل صح حديث صيام عاشوراء؟ هل هنالك حديث صحيح
1: طبعا
0: يدعو لصيام يوم عاشوراء؟ وحكيت لنا مسألة مجلس استشهاد
1: على الله أن يكفر سنة
0: نعم. التي قبله. نعم.
1: فالرسول عليه الصلاة والسلام احتفى بعاشوراء لكن هناك خلط بين عاشوراء
0: واستشهاد
1: نعم كنجاة الأنبياء من الطغاة و مصادفة أن كان يوم عاشوراء هو يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. هذا الخلط الذي وقع. وحتى الاحتفالات سواء كان عند الشيعة ولا عند السنة لم تكن في العصور الأولى.
0: نعم.
1: نحن ما سمعنا بأن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, كانوا يقيمون هذه المآتم المتجددة المتكررة. فهذه احتفالات وقعت فيما بعد وبالذات في الدولة البويهية وغيرها.
0: نعم.
1: فهذا الخلط هو الذي جعل من يوم عاشوراء بعضهم يفرحون وبعضهم يحزنون. فكل من أحب وشايع الإمام الحسين عليه السلام يحزن. وكما قال شيخنا محي الدين قاضي وهو يتحدث عن هذا اليوم المشؤوم الذي قتل فيه واستشهد فيه الإمام الحسين قال لعنة الله على قاتليه ونتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من قاتليه.
0: هذا نحن هذا لا إشكال
1: من حفظ ومن حرض ومن ساهم ومن من كل من نتبرأ إلى الله من فعل هذه الفعل الشنعاء التي جرت على الأمة الإسلامية ما جرت من المفاسد والمكاره إلى يوم الناس هذا.
0: نعم.
1: لكن لا يعني ذلك أن هذا اليوم نفرح فيه كما فعل النواصب والنواصب هم الذين ناصبوا آل البيت العداء. فيعلنون
0: فرح شماته.
1: نعم يعلن الفرح بمقتل الإمام الحسين. ومن يفعل هذا إلا إنسان تجرد من إيمانه، نسأل الله السلام والعافية.
0: آمين.
1: فنحن لا نفرح كما يفعل النواصب، ولا نعلن الأحزان كما يفعل أيضا من شايع الإمام الحسين، ولكننا نحبه ونشيعه وننتصر له ونذكر خصاله ومزاياه ونقر ثورته ضد الظلم. هذا نقوله، ويعلم الله كم في قلوبنا من حزن من أجل ما وقع له، يعلم الله ذلك. وأنا أصلا لا أريد أن أقلب هذه الصفحات لأنها
0: من النقاط التي تبقى في تاريخ الأمة.
1: لا ليس في تاريخ الأمة فقط، في تاريخ كل مسلم.
0: نعم.
1: كل مسلم محب لآل البيت. يتصور أنت يقتل ابن الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه
1: هذا الذي كان الرسول يقبل فمه، هذا الذي كان يلعب معه. نعم. هذا الذي
0: وينزل من المنبر ليحمله
1: ويقطع رأسه. نعم. ويمثل بجسده ويؤخذ آل بيته كلهم إلى الشام لكي يتشفى فلان الفلاني، ثم بعد ذلك يقول لك لا يزيد هذا لا يجوز لعنه. ما هذا الكلام؟ لعنة الله عليه وعلى من شايعه ومن فعل هذه الأفاعيل في صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نفرح بذلك أبدا، لكن لا يعني أننا نعلن الأحزان ونعلن المنادب على الإمام الحسين ليوم الناس هذا، بدعوة أنه مش ناخذ المظلومية متاعه. لم يأخذها
0: من هم
1: ولده نعم. زين العابدين الإمام السجاد، هذا الرجل الذي كان غاية في العلم وغاية في التقوى وغاية في الكرم وغاية في العطاء وغاية في العمل، تصورت حتى وصف بالإمام السجاد.
0: نعم.
1: هل سمعنا يوما من الأيام قام بطالب هذه المظلومية؟ هل ننظر الإمام جعفر الصادق؟
0: نعم الصادق شيخ الإمام
1: والإمام
0: مالك
1: والإمام الباقر.
0: نعم.
1: وغيرهم هل فعلوا هذا الفعل؟ لكن للأسف الشديد نزغات شيطانية تريد أن تفرق الأمة. أخيرا حضرت في ملتقى في جمنة، فكان من الحاضرين قنصل الدولة الإيرانية. طيب محاضرة طيب مقبولة، لكن أن تتكلم في المخطوط عن مخطوط مصحف الإمام علي ومصحف الإمام جعفر، بيننا وبينك المخابر العلمية، أن تقول بالجزم أن هذا مصحف الإمام جعفر وهذا المصحف الإمام علي، بيننا وبينك المخابر، نحن نود أن تثبت الفحوصات الكربونية.
0: الكربونية
1: نعم. أن هذا 14. المخطوط، ثم أين كان هذا المخطوط؟ أنا ما سمعت به إلا مدة ممكن حكيت 10 سنوات في مهرجان وقع في إيران، فأظهروا هذه المخطوطات. طيب أين كانت؟ نحن نعلم أنه مصحف الإمام كان مرتبا بترتيب النزول، نعرف ذلك، لكن أين هو؟ وهل ترتيب النزول هو واجب؟ ولماذا لم يتكلم سيدنا علي عليه السلام مع سيدنا عثمان لما رتب بهذا الترتيب الذي هو ترتيب المصحف الذي بين أيدينا؟ ثم لماذا ندعي أن هذا المصحف هو مصحفنا جميعا، ثم بعد ذلك نقول لا هذا المصحف يا سيدي بيننا وبينكم التحاليل. أما أن تتكلم عن هذا المصحف بصيغة الجزم وتقول هذا مصحف علي وهذا مصحف جعفر، لابد من الإثبات.
0: واضح سيدي. نرجع إلى يوم عاشوراء، هو سيكون يوم الخميس المقبل إن شاء الله تعالى. من استطاع أن يصومه فليفعل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ندب صيامه، هو كان يتحرى صيامه كما في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن استطاع أن يصوم 9 و10 و11 فليفعل، من استطاع أن يصوم 9 و10 يعمل 10 و11 كيف
1: نعم.
0: ويكثر الصيام في محرم، لأنه نعم. الصيام في محرم مندوب،
1: لأن محرم شهر حرام،
0: هذا هو، والصيام فيه ندبه رسول نعم. الله صلى الله عليه نعم. وسلم. سي محمد من المهدية شيخنا يقول يسمع بالقراءة المعاصرة هذه التي يقولها نعم. والتفسير للقرآن، يقول لك هو الناس تقول أنه، بل سمع أحد المشايخ يقول أنه مدام عنا التحاليل الطبية التي تكشف الآن عن نعم. الجنين وهو في بطن الأم، علاش العدة هذه؟ وما هو الثابت والمتغير في الدين؟ لازمنا قراءة معاصرة وتفسير معاصر للدين وفق التطور البشري.
1: الشيخ اسماعيل التميمي يقول الناس مولعون بكل جديد
0: نعم.
1: وأعاد هذه الكلمة الشيخ طاهر بن عاشور أيضا في كتبه، الناس مولعون بكل تقليعات. هذه تقليعات. الناس مغرومين بالتقليعات، كل ما تسمع ناعق ينعق إلا وتجد وراءه أبواق تنشر ما قاله. كم مرة سئلنا عن العدة بالنسبة للمرأة التي تجاوزت 80 عاما؟
0: نعم،
1: وقلنا أن العدة عبادة.
0: صحيح.
1: ولم نقل أن العدة معللة، العدة عبادة والعبادات ليست معللة.
0: نعم.
1: وإن وجدنا لها بعض العلل، مش حتى علة واحدة.
0: نعم.
1: العلل، فإن الناحية التعبدية لا يمكن طرحها، إذ هي بنص القرآن الكريم.
0: واضح.
1: تقول لي طورت نص القرآن لم يعلل العدة بأنها لاستبراء الرحم،
0: لأنه هم هذا بشي يقولك، ما يقولك عندكم قاعدة تقولون. نعم. أن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما.
1: ها واكتشف سيدي بالعلم أن الرجل إذا جامع الزوجة ترك فيها بصمة، هذه البصمة لا تزول في المطلقة إلا بعد 3 قروء، ولا تزول في المعتدة من وفاة إلا بعد 14 أيام. والغريب في الأمر أنه صاحب هذا الاختراع هو نفسه طبقه على زوجته، فوجد أن أبناءه ليسوا منها.
0: فهمتك.
1: يعني تحمل بصمات أخرى.
0: يعني أنا حبيت نقول أنه أنتم إذا تقولوا الحكم معلل،
1: نعم،
0: هكم عندكم قاعدة تقول أنه كل الحكم اللي معلل بعلة هكذا الحكم هذاك يدور مع العلة،
1: وإذا كان معللا بعدة علل.
0: نعم، واضح.
1: ماذا نفعل؟
0: هذا هو،
1: هذا الحكم بالذات هو حكم تعبدي قبل أن نعرف علله.
0: علله، واضح. يعني عبارة
1: نص عليه القرآن، ونحن عندنا قاعدة معلومة في أصول الفقه.
0: صحيح.
1: اتفق عليه كل الفقهاء، لا اجتهاد في موارد النص.
0: صحيح.
1: إذا كان النص عندك أنت ظني الدلالة مثلا، عند ذلك بإمكانك أن تجتهد. لكن أنا عندي نص قطعي. ليه والغريب في الأمر أنه أكثر النصوص قطعية هي ذوات الأعداد، لأن الأعداد لا يختلف فيها اثنان. كي يقول لك أنا 2 ولا 4 ولا 10،
0: واضح.
1: ما فهمش حتى واحد يناقش يقول لك لا 10 غير ربع ولا 10 وربع.
0: نعم،
1: فهمتي؟
0: واضح.
1: فالأعداد هي نصوص باتفاق كل أصحاب اللغة وباتفاق كل الأصوليين وكل الفقهاء.
0: نعم.
1: ولذلك هذا نص تعبدي، والله لو فرضه ربي على الرجل لقمنا به تعبدا، ولا قلنا سمعنا وأطعنا.
0: نعم. يعني أنت سيدي كأنك تشبه تقول لي كما قالك ربي صلي صلاة العشاء 4 ركعات.
1: نعم.
0: صلي الصبح 2 ركعات، ما تقولش يا ربي هو الصبح مازلنا كيفقنا وناشطين، خلنا نصلي هما لا 4 ولا 10، نرقدوا خلنا نولي 2.
1: يعني حتى لو وجدنا عللا لهذه الأعداد،
0: نعم،
1: هل نتغير بتغير العلة؟ لا، يبقى البعد التعبدي في هذه الناحية قائمة الذات.
0: وذلك
1: كل مرة سئلنا مرات عديدة على العدة، وكنا نقول العدة ليست سجنا وليست حبسا.
0: صحيح.
1: العدة عبادة.
0: نعم.
1: تقوم بها المرأة، وفي بعض الأحيان تفرض على الرجل.
0: طيب أنا أسألك سؤال آخر شيخ.
1: نعم.
0: إذا تسمح لي طبعا،
1: فضل طبعا.
0: نتحاور الإفادة لنا. نعم. والمستمعين، يقول لك إذن هل القرآن هذا أنتم بيدكم تقولوا هذا نص غير جامد؟
1: نعم.
0: وتتطور القراءات من عصر.
1: نعم.
0: إلى عصر.
1: نعم.
0: ولذلك عنا من طبري إلى ابن عاشور إلى سيدي محمد المختار.
1: نعم.
0: السلام.
1: نعم.
0: كل فيها اختلافات
1: كلهم يدورون مع اللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها رسول الله
0: صلى الله عليه
1: وسلم. ما خرج أحد عن هذه اللغة. نحن مناش مع الاختلاف، لأن النص ظني يحتمل معاني.
0: نعم.
1: نحن مع الذين يريدون أن يقحموا المعاني الرومية الغربية على نصوص الكتاب والسنة. لا وألف لا وكلا أبدا. النص قال ربي بلسان عربي مبين،
0: إن أنزلناه قرآن عربي.
1: نعم. اللسان العربي المبين وتكلم. وإذا كان الإمام الجرمي يقول أنا أفتي من كتاب سيبويه، قيل له كيف تفتي من كتاب سيبويه وكتاب سيبويه كتاب لغة؟ قال لأنه يعلل الأقوال، يقول لك علاش وخر المبتدا وقدم الخبر، علاش حذفت عنصر أصلي من عناصر الجملة.
0: نعم.
1: علاش ذكرت المتمم ولم أذكر كل عناصر الجملة، ناحيتهم الكل ذكرت كان المتمم. نعم. فقط. هذا يعلله سيبويه. خاطبني وفهمني بلغة العرب وأنا أقول لك سمعا وطاعة، أو أقول لك أنت رجحت هذا وأنا رجحت هذا، وأنا أمشي وأميل مع ما رجعته، واجتهادي لا يقضي على اجتهادك.
0: نعم.
1: تقول لي هاو المنهج متاع فلان الفلاني الرومي.
0: نعم.
1: أنا أقول لك لا، القرآن عنده منهجه وعنده لغته وعنده قراءته، وغير محتاج لهذه المناهج الغربية التي تفرض علينا أبدا. نعم.
0: طيب يا شيخ بارك الله فيكم. أختنا أظنها جابناها سي محمد على سؤاله. أختنا نجاة بن صفاقس شيخ تقول أنا عندي زوج أولاد ما عملت لهمش العقيقة للجهل بالحكم أنها ما يعني ما كانتش نعطيها أهمية أصلا، مش خاطر ما عنديش. هل أستطيع أن أعق الآن بعد 20 عام؟ وهل نجم نخرش عوض نذبح ونطعم نعطيها فلوس للأحباب والأقارب وإلا لا يا شيخ؟
1: إذا أردناها عقيقة فلتكن كما هي
0: يعني
1: تكون ذبحا. ونحن لا نمنع من أراد أن يقلد غير المذهب في هذه المسألة وأن يعق حتى عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه، فما حتى إشكال.
0: نعم.
1: ورد في ذلك بعض النصوص فيها ما فيها، لكن لا نمنع أحدا من فعل خير.
0: يعني أنه يستطيع الإنسان أن
1: هي تريد، ما دام تريد نقولها لا، لكن ما تريد عقيقة قومي بالعقيقة على أصول العقيقة. يعني تذبح، تحب حتى أنثى، تحب حتى معز، فما حتى إشكال،
0: بشروط الأضحية كما تقول هي إشكال. بما نعم. توفر لديه. والفلوس باش تعطيهم للأحباب والأقارب هذيك حاجة أخرى ما هيش عقيقة.
1: تولي صدقات، نجم الإنسان يتصدق على غيره، يتصدق من أجل صلاح أبنائه، ما فما حتى إشكال.
0: أنا نجم
1: كما نتصدق من أجل شفاء مريضنا. الصدقة
0: نعم.
1: تشفي، والصدقة تصلح نعم. الحالة حال. وخاصة إذا كنت في الأرحام فإنها تدفع مئات بل آلاف من السوء على الإنسان، سواء عن نفسه أو غير. إحنا عنا في اللغة العامية التونسية يقولك دفعة بلاء.
0: نعم.
1: إيش معنى دفعة بلاء؟
0: نعم هذا هو.
1: يعني نتصدق باش ربي سبحانه وتعالى يدفع البلاء.
0: إحنا نقولك أدرش عملت من خير وعروض.
1: قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب
0: والعمل
1: الصالح. فهذا العمل الصالح هو كالصدقة هذه.
0: واضح شيخ بارك الله فيكم. أستسمحكم في اتصال هاتفي ربما لعله الأخير في هذه الحصة، تعبناكم يعني تقريبا ساعة ونصف والشيخ يتكلم.
1: الحمد لله.
0: ربي ينفع به إن شاء الله. طيب نقول السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة
0: الله. مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا يا ليلى. مرحبا. ذكرني بالاسم. شكون أختي؟
6: عاك ناجية من ولادي.
0: ناجية من؟
6: ولاية منوبة.
0: من منوبة. مرحبا يا أختي الكريمة.
6: حاج مبرور.
0: ربي يبارك لك وربي يطعم الجميع إن شاء الله. ربي يحفظك.
1: آمين.
6: جزاكم الله كل خير.
0: آمين وإياكم. يا رب إن شاء الله.
6: كل العاملين فيه.
0: يا رب إن شاء الله. شنو سؤالك أختي ناجي؟
6: سؤالي مش مثل على صيام صيام تطوع. هو واحد ما هوش واحد كناية يفطر فيه، معناتها ما عندوش يثم ولا فيه عارف.
0: انت علاش فطرت؟ يعني سبب معين مثلا ل
6: فطرت لما نسال في حاجه مثل هذيك هي سبب ما في معناتها ماشي الاثنيه فهمتي
0: ماشي في سفر
6: ماشي في سفر انا يعني ماشي في سفر لازم يفطر معناتها ما عندوش اثم فيه ولا لا.
0: واضح. هذا صيام تطوع مش يقضي في فرض. واضح اختي.
6: لا.
0: وأقام السفر في النهار به بعد ما أصبح صايم. حاضر يا ليلى. عندك سؤال آخر أختي؟ هذا هو. ربي يحفظك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
1: إذا كان المكالمات كلها ترد إلينا متقطعة هذا يدل على أن العطب عندنا وليس عندهم.
0: هو جزء منه عندنا. جزء منه عندنا. أنت هك تشوف يا شيخ هذا الرابط أنا وياك فرد رابط واحد. نعم لكن إن شاء الله يصير خير بحول الله تعالى إن شاء الله. طيب أختنا ناجي شيخنا من منوبة تسأل للصائم الذي يبدأ يومه صائم صيام تطوع
1: نعم.
0: وسافر في ذلك اليوم
1: نعم.
0: هل يجوز له أن يفطر بلا إثم وإلا لا؟
1: إذا شق عليه الصوم أفطر، أما إذا لم يشق عليه الصوم فلا يفطر.
0: فلا يفطر لأنه نعم. تلبس بالعمل وبالعبادة نعم. فما يفطرش. لكن إذا يقلد غيرنا على
1: أنا قلنا إذا شق دب راسك حاجتين هذا يا سيدي الشيخ عطيني فاتو مش متاح.
0: لا أنا قلت قد يضطر أن يقلد غير مذهب السادة المالكية.
1: ما يسألنيش.
0: لا أنا مش نعطي في الحكم يعني، قلت قد يضطر أن يقلد غير مذهب السادة المالكي.
1: بالنسبة لنا احنا إذا شق عليه الصوم أفطر.
0: نعم.
1: لا بأس.
0: واضح.
1: ويقضي يوما.
0: أي نعم. يجيب لنا كل يوم. نعم. هذا هو. لأنه احنا مأمورون أن لا نبطل أعمالنا.
1: نعم.
0: فالواحد معناها لا يعظم، يعظم شعائر الله. إذا كان
1: مجرد اللسان تتلفظ باللسان تقول يا ربي علي أنا فعل كذا وكذا واجب عليك.
0: عليك.
1: فمن بالك إذا شرعت فيه بالفعل.
0: صحيح صحيح.
1: هذا الملحظ السليم، خاطر البناء الفقهي نسق واحد.
0: صحيح.
1: وذاك اللي يجيب يحب يجيب منه ومنه ومنه ومنه يخرج البناء مشوه. حتى انت كي تجي تبني تنجمش تعمل الدار نتاعك حيط بالحجر، حيط بالياجور، حيط بالياجور نتاع مارث وشنني وغيره وحيط ما يجي يطلع. نعم. يطلع المنظر مشوه. الاسلام عندما بنيت هذه الاجتهادات
0: نعم
1: بنيت على نسق واحد، وذاك قلنا هذا اجتهاد المذهب الشافعي، ما قلناش هذا الشافعي.
0: نعم.
1: مذهب كامل.
0: نعم.
1: غرب لته علماء، طبقات من العلماء.
0: صحيح.
1: طبقات من المالكية وطبقات من الشافعية وطبقات من الحنابلة وغيرهم وغيرهم. هذا البناء نسق واحد.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه نابع من شرع هو الذي بصرنا بهذه القيم التي على أساسها نبني الاستنباط.
0: هذا هو واضح.
1: فلا يمكن أن يكون المالكي يأخذ من هنا ومن هنا إلا إذا كان ما أخذه متماشيا مع نسقه.
0: نعم.
1: وهالمسألة الكلمة هذه كلمة النسق أشار إليها فقهاءنا من قبل. اليوم كثير من العلماء قاعدين يبحثوا في هذه العبارة. صحيح. اللي هي عن بالهم جديدة، هي مش جديدة، تحدث عنها علماؤنا من قبل. البناء الفقهي جميل. مبني على نسق واحد.
0: نعم.
1: مش ممكن باش تكون حاجة في النسق المعين وفي حاجة أخرى تدور في النسق آخر.
0: أبداً.
1: في بعض الأحيان يقع ماذا؟ يقع الخروج من الدين باسم التلفيق، وهذا نص عليه علماء من قبل في كتاب أصول الفقه الشيخ طاهر النيفر مثلا.
0: صحيح.
1: عنده باب من الأخر بكل باب التلفيق بين المذاهب، نلفق بشرطي أنك إذا عرضت هذه المسألة على الأقل واحد من المذاهب اللي لفقت عليها يقول هاي صحيح.
0: نعم.
1: لكن لو لفقت على المذهب الشافعي ولفقت على المذهب المالكي.
0: نعم.
1: ولفقت على المذهب الحنبلي، ولكن كي تعرض المسألة هذه على كل واحد من الفقهاء
0: غير صحيح،
1: كل واحد يقول غير صحيح. نعم. هذه عبادة مرفوضة.
0: مرفوضة. صحيح. صحيح. وهذه مهمة النسق، ولذلك لا يدركه إلا صاحب صنعة. احنا نقول الصنعة الفقهية. هذا هو
1: ذوق.
0: صاحب صنعة.
1: هذه تسميها الملكة. يعني ينص عليها
0: بالضبط.
1: ينص عليها ابن أبي الضياف وقت اللي ترجم بزوز مجلدات في التراجم.
0: صحيح.
1: يقول لك فلان حصل الملكة.
0: ملكة. هذه
1: كلمة الملكة عندها قيمتها. فما إنسان يحصل علم ولكنه
0: ما عندوش ملكة. نعم.
1: وبعد نص عليها شيخ طارق بن عاشور في أليس صحبي قريب.
0: وأنا سمعتها من شيخنا سيدي محمد المختار السلامي رحمة الله عليه.
1: إنسان يحفظ مثال ألفية بن مالك وما يعرفش يعرب.
0: نعم.
1: معقول هذا؟
0: تجد من يحفظ ولكنه
1: تتذكر وقت اللي يقرأ لي مثال مسألة من القراءات. العرب هكا قاعدة. العرب لا يبدأون بمتحرك.
0: نعم.
1: ولا يقفون. نعم. على العرب. العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك. اش يعمل؟ يمشي القاعدة من غير ما يرى الاستثناءات، والاستثناءات موجودة في شرح. نعم. العقيل على ألفية بن مالك أنك في الجرد والعد والخطابة هذا الأمر يستثنى، تستثنى من هذه القاعدة.
0: نعم.
1: ولكن الخطيب ما يقفش على الساكن، الخطيب يوقف على المتحرك
0: وينزل على الكلمة
1: حتى يبين أنه فصيح. وفي الجرد والعد وقت اللي تقول أنت نجرد الحانوت هذا وقت باش نخرج الزكاة
0: 19 عشر كذا فكذا
1: نقول هذا كتاب كراس ومن غير ما نوقف. وكذلك في العد وقت اللي مش ناخذ أنا نسبح قالوا عبد الرحمن خليف هكا يقول عبد الرحمن خليف هكا كانوا
0: شاي حكي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: سيد عبد الرحمن خليف كان في التسبيح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ومازالوا مسجلين.
0: نعم.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر من غير ما يوقف. ليش؟ لأنه في حالة عد.
0: نعم.
1: وفي حالة العد القاعدة هذه تنخرم، أنت ما طبقوهاش.
0: الله المستعان. واضح يا شيخنا بارك الله فيكم، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله. أحبة الكرام، إن شاء الله تلقوا حصة اليوم غدا بحول الله تعالى على أقصى تقدير على صفحتنا على اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتبقى طبعا في صفحتنا على الفيسبوك لمدة شهر، كقانون الفيسبوك مش قانوننا نحن وخياني اللي يحب يرجع،
1: لكن تعجبوا حاجة بس يقصها وينشرها فما حتى إشكال إن شاء الله.
0: وفعلها كثير من المستمعين، حاجة أخرى شيمنا فيه هذيك أمر من الله.
1: شيخ أيمن القربي ساعات يقص
0: صحيح، لكن من يفعل للتشهير أمره الله. إحنا معنا من خبي ونقوله فيه في المباشر الشيء، فمعنا من خبي، ولكن تلقاو صفحتنا كاملة، حصتنا كاملة على اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. في ختام هذه الحصة الشكر موصول لمن بدأ معي هذه الحصة في جزئي الأول، أخ سالم الشعري من وراء الأجهزة التقنية، وأتمها معي في ساعتها الثانية سي حمدي الفصيلي. جوابا على المستمعين، احنا كثير من المقترحات جات قال تحب الحصة كاملة بشتابت على اليوتيوب، فنتحدث تقريبا ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة ثم نخرج بلا فواصلة ونسمع القرآن بعد قليل. ثم الشكر موصول الأخت سوسن الفرجاني التي رافقتنا في التنسيق العام، وأخوكم هيثم الإمام يقول لكم إن شاء الله نلتقي معكم في حصة يوم الأربعاء وفي حصة الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: إشهار،
8: هذا البرنامج برعاية سبرة طبخ المبدعين.
7: إشهار.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
11: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
12: بسطت يدي من لي أرود به إلاك سندي.
13: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير.

قل لا أشهد قل إنما

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: أعلام
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

نحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرى، زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى. بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما الوحي والإسراء فيه خصاصة، فسبحان من أوحى

0: جلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع مع سيدي فضيلة المقرأ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا مرحبا سيدي.
2: أهلا وسهلا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
1: الله يبارك لكم سيدي. وقفنا في لقائنا السابق عند القاعدة رقم 14 من قواعد فرش الحروف التي في سورة العمران.
2: نعم،
1: في أبواب فرش الحروف
2: هذه قاعدة خاصة بسورة العمران.
1: سورة العمران فقط، هذه كلمة ويعلمه من الآية 48 من سورة العمران. الحب تبعنا المجلد الثاني من كتاب جلاء المعاني صفحة 99. كيفية القراءة بحسب رواية الأئمة القراءات السبع، روى الإمامان نافع وعاصم قراءتها بالياء في أولها ويعلمه، وروى الأئمة الباقون قراءتها بحرف النون في أولها هكذا ونعلمه. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها نعلمه بالياء نص أئمة. النون نص، النون رمز لإمام عاصم، والهمزة من أئمة رمز لإمام نافع.
2: ما شاء الله.
1: فقرأوا نعلمه، يعلمه بالياء، والبقية قرأوا بالنون ونعلمه.
2: هذه ونعلمه الكتاب والحكمة.
1: نعم، ويعلمه لعاصم ونافع. القاعدة رقم 15 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، كلمة إني من قوله تعالى إني أخلق لكم من الطين من الآية 49. روى الإمام نافع قراءتها بتحريك همزة القطع بحركة الكسر إني، وروى الأئمة الباقون بفتحها أني بالفتح. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصل.
2: أفصل،
1: الهمزة من أفصل رمز الإمام نافع طبعا. ولهنا عنا تنبيه
2: هنا لم يذكر الإمام الشاطبي رمز الخاء،
1: صح، استعمل رمز الإمام نافع.
2: رمز الإمام نافع
1: صح. التنبيه الأول، قيد النظم أني بأخلق احترازا عن أني قد جئتكم.
2: نعم،
1: في نفس الآية والمتفق على قراءته بهمزة قطع متحركة بحركة الفتح. الثانية، في قول الناظم أفصل إشارة منه إلى أن قراءة إني بتحريك الهمزة بحركة الكسر تجعلها مفصولة عما قبلها من حيث الإعراب.
2: نعم،
1: فتكون كلمة إني للاستئناف ويتم. نعم،
2: يقولهما العلماء رحمهم الله ديما إني معناه يجوز للابتداء،
1: الابتداء
2: بينما بفتح الهمزة
1: ما هي ناسخ سيدي.
2: نعم. نعم،
1: فتكون كلمة إني للاستئناف ويتم بذلك الكلام على ما قبلها، فيجوز الوقوف عليه ويبتدأ بقوله تعالى أني، وإني عفوا بالكسر
2: إني.
1: فملاحظتين مهمين سيدي ومتعلقين بالوقوف والابتداءات.
2: نعم.
1: القاعدة رقم 16، القاعدة الموالية قاعدة رقم 16 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي بعض السور، كلمة طائرا في سورة آل عمران الآية 49 وفي سورة المائدة الآية 110. روى جميع أئمة القراءات السبع إلا نافعا قراءة لفظ طائرا في الموضعين بغير ألف ولا همزة قطع طيرا، وروى الإمام نافع قراءته في الموضعين بألف بعد حرف الطاء وهمزة قطع متحركة بحركة كسر مكان حرف الياء طائرا.
2: نعم،
1: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وفي طائرا طيرا بها وعقودها.
2: العقود هي سورة المائدة.
1: سورة المائدة. نعم، خصوصا
2: الخاء،
1: الخاء رمز لجميع القراء ما عدا الإمام نافع، فالإمام نافع قرأ طائرا وباقي الأئمة قرأوا طيرا.
2: تو هذوما طائرا في موضعين معنا،
1: في موضعين فقط، في سورة العمران وسورة المائدة.
2: نلقاه في سورة الفيل، معنى لا دخل لها.
1: ماذا عندش دخل صلى الله عليه وسلم؟
2: طيرا أبيبيل.
1: وهذا سيدي كذلك من كما ذكرنا في الحصة الماضية من الشواهد على كوني أو من الموافقات أو من الأدلة عفوا على كوني القراءات من عند الله عز وجل وليست من عندي القراء أنفسهم، وإنما نسبت لهم نسبة تعريف.
2: نعم.
1: لأنه لو كان الأمر كذلك لا قرأها الإمام نافع يعني في موضعها الكل.
2: كل طائرا ولا طائرا
1: ولا باقي الأيام لا قرأها طائرا في جميع المواضع يعني. وكذلك عندنا في القراءة الثلاث سيدي خلاف زاد مرتب على هذا أيضا، فما خلاف آخر، لكن موضع سورة الفيل هذا متفق عليه.
2: أي نعم.
1: الله يعلمنا. القاعدة الموالية
2: نعم.
1: سيدي القاعدة رقم 17
2: نعم.
1: من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط كلمة فنوفيهم روى الإمام حفص.
2: الآية 57
1: روى الإمام حفص قراءتها بحرف الياء فيوفيهم، وروى الأئمة الباقون قراءتها بحرف النون فنوفيهم. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وياء في نوفيهم على، وياء في نوفيهم على، يعني
2: العين
1: من على رمز الإمام حفص قرأ بالياء في كلمة نوفيهم يوفيهم، وقرأ الباقون الإمام شعبة وباقي القراء الستة بالنون فنوفيهم.
2: أو كالتجأ الإمام الشاطبي لضرورة الشعر التجأ إلى قراءة ميم الجمع بالصلة بالضم مع الصلة.
1: نعم سيد.
2: لأنها تساعده في
1: الضرورة الشعرية.
2: أي نعم.
1: القاعدة الموالية قاعدة رقم 18 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي غيرها من السور كلمة ها أنتم.
2: أي نعم.
1: هذه كلمة مكررة.
2: أي نعم.
1: واردة في كثير من المواضع. روى كل من
2: الآية 66
1: نعم سورة العمران، فروى كل من الإمامين ورش وقنبل، يعني الراوي الثاني على الإمام نافع والراوي الثاني على الإمام بن كثير المكي.
2: نعم.
1: بحذف حر الألف بعد الهاء في لفظ ها أنتم، يعني قرأ ها أنتم ها بعد همزة، فتكون قراءته على وزن فعلتم. وقد ورد هذا اللفظ في 4 مواضع، 2 منها في سورة آل عمران في الآيتين 66 و119، وموضع في سورة النساء في الآية 109، وموضع في سورة محمد في الآية 38. وروى الأئمة الباقون بإثبات الألف بعد الهاء ها أنتم على وزن فاعلتم. وأما بالنسبة لكيفية قراءة همزة القطع في لفظ ها أنتم فقد روى، يعني عن الخلاف في هل نثبت ألفا بعد بين الهاء والهمزة
2: ولا بدون،
1: ثم خلاف ثاني كيف نقرأ الهمزة
2: تغييرها ولا.
1: نعم. روى الإمامان نافع وأبو عمرو تغييرها بما يعبر عنه بالتسهيل، وروي على الإمام ورش تغييرها أيضا بالإبدال مع المد الطويل لحرف الهاء
2: هانتم.
1: نعم. وروى الأئمة الباقون تحقيق صوتها، وهذه خلاصة في كيفية قراءة لفظها أنتم في القراءة السبع. الإمامان قالون وأبو عمرو روايا بإثبات الألف بعد الهاء وتغيير همزة القطع بما يعبر عن التسهيل مع جواز القصر والتوسط، أي ها أنتم وإلا ها أنتم. الإمام ورش روى بحذف الألف مع تسهيل الهمزة أو إبدالها حرف مد، يعني ها أنتم وإلا ها أنتم. الإمام قنبل روى حذف الألف وتحقيق الهمزة، يعني ها أنتم. الأئمة البزي وابن عامر الكوفيون رووا إثبات الألف وتحقيق الهمزة ها أنتم، هذه اللي
2: يقرب المتوسط.
1: نعم. واللي يقرب القصر اللي هو الإمام البزي ها أنتم، يمد الهاء ويثبت الهمزة.
2: حصيل اللي يحب معناه ينشط الذاكرة وعليه اللي يجمع بالقراءات.
1: نعم
2: والله.
1: نعم صح، لأنه يذكرهم الخلافات هذم كل ينبغي أنه يستحضرهم باش نجم
2: نعم.
1: يجيبهم يأتي بهم. هذه يا سيدي في فما توضيح أيضا بعد الشهد ناخذ الشهد سيدي وبعدك بعدك نقرأ التوضيح الإضافي بعد الفصل.
2: أي نعم.
1: فالشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها ولا ألف في هاها أنتم زكا جنن
2: زي
1: رمز الإمام قنبل والجيم من جنن رمز الإمام ورش وسهل أخا حمد الهمزة من أخا رمز الإمام نافع والحا حمد رمز الإمام أبي عمرو البصري وكم مبدل جلاء الجاء من جلاء رمز الإمام ورش بيسدي فما توضيح إضافي متعلق بهذا
2: إيه خليه هذا
1: نخليه بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله نترككم مع فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. سيدي، كنا نحكيه في قبل الفاصل على كلمة ها أنت، وذكرنا الخلاف بين القراء السبعة في إثبات الألف بعد الهاء أو في حكم الهمزة إلى آخره، وفما عنا توضيح إضافي متعلق بهذا. وكذلك
1: فأنا بس نقرأوه.
0: نعم، يفهم من خلال ما رواه الأئمة البزي وابن ذكوان والكوفيون أن الهاء من ها أنتم هي حرف فيه معنى التنبيه،
1: أي كما ها هؤلاء وكذا.
0: هؤلاء، نعم. ودخل هنا على الضمير الذي هو أنتم.
1: نعم،
0: فمش يدخل ها ألف يعني. ويتضح من خلال ما رواه الإمامان ورش وقنبل أن الهاء منها أنتم هي مبدلة من همزة الاستفهام، إذا اعتبرنا أن أصل كلمتي أنتم.
1: سبحان الله.
0: ويتبين من خلال ما رواه الأئمة قالون وأبو عمرو وهشام احتمال أن تكون الهاء للتنبيه أو تكون مبدلة من همزة الاستفهام.
1: أي نعم، هذا بالنسبة للأئمة قالون وأبو عمرو وهشام. نعم.
0: ذكر جمع من العلماء احتمال الوجهين لأئمة القراء السبع، وهما أن تكون الهاء للتنبيه أو تكون مبدلة من همزة الاستفهام.
1: نعم.
0: وذكر العلماء أن الهاء منها أنتم إذا كانت للتنبيه فإن نوع مدها هو المد المنفصل، وأطواله عند أئمة القراءات معلومة في بابها، فليراجعها من شاء ذلك. ويتضح من خلال ما رواه الإمام ورش في قراءتها أنتم السابق ذكره أنه يجوز له الوجهان، الإبدال مع المد الطويل وتغيير الهمزة بالتسهيل مع قصر الهاء. أصلا هذا مذهبه في الهمزتين المفتوحتين في كلمة واحدة.
1: أي نعم،
0: كما حزينا.
1: أي نعم،
0: كما أنذرتهم عنده نفس الوجهين، فهو اعتبرها أنتم وأبدلت الهمزة هاء، فله في الهمزة الثانية
1: أو الإبدال.
0: نعم، لهنا لسيدي هذا التوجيه فيه كلام الإمام الشاطبي كأنه نثر أو توضيح للشاهد في الشاطبي.
1: هكذا. نعم،
0: وكأنه الإمام الشاطبي على عادته في هذه الكلمة قد فصل أو نظم التوجيه الذي ذكره العلماء على غير عادته. يعني الإمام الشاطبي كان هو في ملزم منه التوجيه، لم يوجه
1: هذا قبل. نعم،
0: نظم التوجيه. قال وفي هائه التنبيه من ثابت هدى،
1: أي الثاء الكوفي.
0: نعم، الكوفيون الثاء والميم رمز للذكوان والهاء رمز للبزي، وإبداله من همزة زان جملة زي رمز للقنبل والجيم رمز لورش، ويحتمل الوجهين عن غيرهم اللي هما هشام وأبو عمرو وقالوا، وكم وجيه به الوجهين للكل حملة.
1: الله،
0: كم من العلماء من اعتبر الوجهين صحيحين في التوجيه لكلا الرأيين، ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا.
1: نعم،
0: وذو البدل الوجهان عنهم مسهلة.
1: ذو البدل مثل الإمام ورش.
0: نعم، عند الوجهين اللي هو تسهيل والإبداء،
1: فما تكميل
0: تكميل
1: هذه.
0: توضيحي لفهم الأبيات الثلاثة. يقول الشارح بارك الله فيه، مما تجب الإشارة إليه في خصوص ما بينه الناظم في الأبيات الثلاثة الأخيرة أن قارئ القرآن الكريم لا ينبغي أن يفهم منها أن أئمة القراءات بنوا قراءات من مختلف كيفية أداء لفظها أنتم على اعتبار الهاء فيها تدل على التنبيه أو أنها مبدلة من همزة الاستفهام، بل الذي يجب أن يرسخ في ذهن المتعلم لكلام الله تعالى أن أئمة القراءات لا تعتمد فيما تنقله من القراءات إلا على ما هو ثابت في الرواية وصحيح في النقل، ولا تعتمد البتة على الاجتهاد، ولا على القياس في اللغة والأثر.
1: نعم، وما قياسا في القراءة
0: مدخل. ولهذا فإني أنصح نفسي وأنصح كل دارس ومتعلم لعلم القراءات ألا يشغل نفسه بمثل هذه الاجتهادات والاختيارات المبنية أساسا على القياس، وأن لا ينساق وراء من يبالغون في العمل بما يسميه بعض العلماء بتوجيه القراءات، لأن القراءة القرآنية إذا ثبتت صحتها وتواترت بما يسميه بعض العلماء وتواترت عفوا فلا داعي ولا موجب إلى أن نبحث لها عن توجيه يقوي صحتها ويدعم تواترها. يعني سيدي هنا كأنه نصيحة لمتعلم القرآن والقراءات بخصوص قضية التوجيه، خاصة كتب القراءات المتأخرة سواء في أصول رواية

0: لزيادة الفهم، زيادة التوضيح.
1: نعم
0: إنما البحث باش نقويه القراءة. أي سيدي،
1: صحيح.
0: واش باش نعطيك اللي علاش يقرأ الإمام كذا يقرأ كذا، كيما هذيك كلي في سورة اللي وقعت فيها برشا نتاع سورة الأنعام، ولا
1: سورة مائدة.
0: أولادهم
1: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل
0: أولادهم
1: أولادهم
0: شركائهم.
1: نعم شركائهم، نعم صح، كانت من عامر
0: من عامر
1: سورة الأنعام.
0: معناها هذيك وصلوا بعض المفسرين معناها
1: اللي أنكروها جم.
0: إيه أنكروها وينقدوا في القاري اللي ينقلها
1: صح. صح.
0: كيفاش ما تجيش هذه
1: هي قراءة متواترة. فهي الأصل سيدي في توجيه، التوجيه كأن التوجيه جاء طبعا، هو جاء متأخرا، التوجيه متأخرة سيدي،
0: أي مستحدث هو
1: مستحدث. إننا نجم نقول التوجيه جاء تقريبا في القرن الثالث القرن الرابع، لكن وغدا بعد
0: والله يكون بعد بعد
1: هو نجم نقول في القرن الرابع، لأنه حتى الإمام مكي بن طالب القيسي عنده توجيه، عنده الكشف وعنده كتاب توجيه في زوز مجلدات. فعندنا في القرن الرابع بعض الكتب، وكذلك تفسير الزمخشري اللي هو انقلت فيه
0: هذاك عاد
1: كثير من
0: حتى الإمام الطبري،
1: حتى الإمام الطبري صح، هو في القرن الرابع، هو الإمام الطبري يعني بداية القرن الرابع. فكان جاء التوجيه في ذلك القرن، ثم أصبح التوجيه هو الأصل في القراءة.
0: أيوة تركوا القراءات ولا يبحث عن توجيه القراءات،
1: كان حاشمي في القراءة، في حين أنه القراءة أصلا القواعد النحوية والقواعد اللغوية بنيت على القراءات، وبنيت على ما تواتر واستفاض من القراءات، بل حتى على ما شذ من القراءات. يعني نجد استدلال أئمة اللغة الأوائل استدلوا بالقراءات باستعمال العرب للغة أو لقراءات معينة في القرآن الكريم، حتى بعد ولا تشذ تلك القراءات استعملوها في الدلالة على جواز قاعدة من قواعد المعين لغوي.
0: نعم.
1: فأصبحت هذه القواعد يحكم بها على القراءة المتواترة التي منها جاءت هذه القاعدة. يعني
0: نعم.
1: يعني هي حاجة لا تصح في المنطق.
0: يحضرني الآن قول الإمام مالك رحمه الله، قال إذا صح الحديث فذاك هو مذهب. وإحنا إذا صحت القراءة
1: فذاك
0: اللي نعم به كو.
1: صح.
0: وإن لم عقلنا يدرك ذلك.
1: صحيح. صحيح.
0: فنمنو وكو.
1: صحيح سيدي، لعلي استغل الفرصه قليلا، ويعني احيل الساده المستمعين والمستمعات الى ان يطلعوا قليلا على او يقراوا، لانه المجال ليس اكاديمي بحت، وانما ينبغي الفائده.
0: اي نعم.
1: كلام الامام ابي حيان،
0: أبي حيان التوحيد
1: في هذا، نعم أبي حيان الأندلسي،
0: الأندلسي
1: صاحب التفسير، والذين قاله الإمام ابن الجزري في النشر، اللي تكلم في أول النشر ذكر هذا الكلام، وكذلك كلام الإمام مكي بن طالب ذاته في كتاب الإبانة، وكتاب صغير الحجم لكنه رسالة، لكنه
0: نعم.
1: في هذا الباب، وأنهم اعتاروا أو استشكلوا قضية أن نقبل القراءة، أن نعرض القراءات على القواعد النحوية، وقالوا انه يعني فيما ملخصه انه امر مشكل ان نقول ان هذه القراءة صحيحة نظرا لانه القاعدة، لانها موافقة للقاعدة النحوية، او انه هذه القراءة قد خالفت القاعدة النحوية المعينة فنردها. لو كانش نطبق هذه القاعدة لرددنا قراءة سبع، كثير من قراءة سبع، وهذا لا يصح. فهذا الاستشكال قد طرحه الأئمة لم يغب عن عقولهم، فهمني، لكن للأسف يعني يبدو أنه انتشر في العصر المتأخر يعني شيء من المدرسة العلم أكثر مما ينبغي. فلعل السادة المستمعين يعني ينتفعون بكلام هؤلاء الأئمة اللي هو طويل شوية نقوله، فيجدونه في
0: مضامه. بارك الله فيك.
1: وتلخيصه في هذا التوضيح اللي يلقاه في كتاب جلاء المعاني. سيدي قبل أن نختم، كنتم قد أرشدتموني لقراءة آية ها أنتم هؤلاء.
0: أي نسمع قراءتها وبارك الله فيك.
1: حاضر سيدي، نبدأها برواية الإمقالون طبعا.
0: نعم.
1: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم،

0: بسيدي الآن أقرأ رواية الإمام مرش
1: اي نعم،
0: ونأتي بالوجه
1: معناها
0: بالتسهيل والإبهام.
1: إشارة إلى مد المنفصل وميم
0: طبعا
1: الجمع،
0: طبعا
1: هذكم فيهم جواز الأربعة أوجه.
0: نعم طبعا طبعا في رواية الإمام قالوا التي قرأناها ها أنتم
1: اي نعم،
0: ها أنتم هؤلاء حاججتم.
1: بالله لو كان تعودها برواية الإمام مرش على وجه الإبدال الهمزة ألف.
0: ها أنتم هؤلاء حاججتم
1: هنا اجتمع كما يقولوا، أنا مانيش مقتنع، ساكنان
0: ساكنان
1: هان هان.
0: نعم
1: معنى لابد الواحد
0: من بيان المد و
1: خاطرك بيجي من بعد تقول ها وان كيفاش باش تنطق.
0: صح
1: فهمت
0: صح.
1: يقول الامام الشاطبي معنى في باب الادغام الكبير هو كما نص عليها، معنى اللي هو عسير، قال عسير
0: وبالاخفاء
1: يطبق مفصلة،
0: يطبق
1: مفصلة
0: وإدغام حرف ساكن قبل وإدغام حرف صح قبل أو صح ساكن من عسيره.
1: أي عسير.
0: نعم وبالإخفاء يطبق مفصل.
1: معنى الإخفاء قد ما تقدر باش تخفي الساكن الثاني، تخفي معنى إدخال شيء معنى باش تنطق بالساكن الثاني.
0: صح صحيح
1: معنى أيوه.

به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا الآن عنا الإمام البزي ثم الإمام قنبل. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم

0: به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: قال العظيم. قالنا طبعا الإمام ابن عامر والكوفيون يقرؤون كما قرأ الإمام.
1: معنى يدرجون.
0: نعم. فقط الخلاف في الميم وفي المد منفصل. طبعا لكي لا نطيل أكثر على السادة المستمعين والسادة والمستمعات. نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني، برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلق

سائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بك.

تشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

هم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر

أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: يقول المولى عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. المولى عز وجل نهى على الظلم في الأشهر هذه، وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم الأربعة بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان. وقال سيدنا قتادة رحمه الله في السياق ذاته: أن الظلم في الأشهر هذه أعظم خطيئة من الظلم فيما سواها من الأشهر، وإن كان الظلم في الحقيقة عظيم في كل حال، ولكن المولى سبحانه يعظم من أمره ما يشاء. وزيد يعقب القرطبي رحمه الله ويقول: العمل الصالح أعظم أجر في الأشهر الحرم، معناها درجات الأجر تتضاعف في هالأيام المباركات. نسأل ربي سبحانه في هالشهر الحرام أنه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يجعلنا من الذين يوفقون للطاعة في هالشهر الحرام.
1: في فضل الأشهر الحرم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
6: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض، هذا الكتاب، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء، وهذا الكتاب، الكتاب المبارك، يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى للقاضي عياض. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
8: بارك الله فيك سيد البشير، ونفع الله بما في كتاب الشفاء، وشفى كل مريض من كل داء بجاه النبي المصطفى.
7: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. نحن ما زلنا نتحدث في الفصل السابع من هذا الكتاب. نعم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. لازلنا في الفصل السابع من الباب الأول من كتاب الشفاء، في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. واستدل رضي الله عنه القاضي عياض في كتابه هذا بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فيقول قال أهل التفسير، قاضي عياض يقول قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فوقفنا عند هذا.
7: نعم.
8: واستدلينا بحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه وأرضاه.
7: نعم.
8: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.
7: نعم.
8: وذكرنا في الحلقة الماضية نصرت بالرعب مسيرة شهر، وذكرنا هذه الامتيازات أو هذه الفضليات التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فنصرت بالرعب. وقفنا عندها، ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر: فيرعب مني العدو على مسيرة شهر.
7: نعم.
8: لأنه هنا العلماء تكلموا في مثل هذا.
7: نعم.
8: وقالوا بأن أقرب عدو لي على مسافة شهر.
7: نعم.
8: لأن كل الذين جاوروه دخلوا في الإسلام، ثم ارتدوا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم وفاته، ارتدوا عن الإسلام، فقيض الله لهم سيدنا أبو بكر الصديق
7: رضي الله عنه وأرضاه.
8: نعم. ولولاه لضاعت الأمة.
7: نعم.
8: والله لنا وقفة سيد البشير، برشا ناس هنا من أخيانا.
7: نعم.
8: يقول لك علاش ما تولى سيدنا علي بن أبي طالب.
7: نعم.
8: رضي الله عنه وأرضاه. احنا قداش عمره سيدنا علي وقتها؟ يكون في 30 سنة.
7: نعم.
8: في العقد الثالث. سيدنا عمر بن الخطاب في العقد الخامس.
7: نعم.
8: سيدنا أبو بكر في العقد السادس.
7: نعم.
8: 61 سنة.
7: نعم.
8: بينه وبين رسول الله 2 سنين.
7: صلى الله عليه وسلم.
8: وتلك مدته 2.
7: نعم.
8: مدة سيدنا أبو بكر 2، ولما حكم هذه الأمة أرشدها إلى الطريق الصحيح.
7: نعم.
8: أول حظوة ونصرة للإسلام أن الناس حينما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، الناس دخلت ما صدقوش هذا.
7: نعم.
8: ونسوا ما تولي عليه من كتاب الله.
7: نعم.
8: وما أنزل في كتابه، وما محمد للرسول
7: قد خلت
8: من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
7: نعم.
8: شوف هذه الآية، تناساها الصحابة كلهم نسوها، وفيها نعيه صلى الله عليه وسلم خاصة في حجة الوداع.
7: نعم. بشير. نعم. أقول ملاحظة شيخ، نحن اللي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر مصيبة هي مصيبة الموت، أكبر ابتلاء. نعم. وأكبر مصيبة مصيبة
8: عظم
7: الموت.
8: الله مصيبة الموت،
7: لأن الإنسان اللي يصبر على هذه المصيبة عنده أجر كبير. نحن توا الواحد يموت أقرب الناس ليه بوه خوه أمه عمه جواره
8: يجهل
7: نعم. يخرج ساعات يخرج على السيطرة
8: نعم. ولهذا الصبر عند الصدمة الأولى
7: خلي فما بالك هذه الأمة فقدت
8: نعم.
7: أفضل
8: نعم.
7: شيء
8: نعم.
7: في حياتها خلي نقول الإنسان أفضل شيء يتنفس به الإنسان
8: نعم.
7: اللي هو سيد الخلق
8: نعم. في هذه النقطة سيد نعم. بشير لما الصحابة غابت عنهم هذه الآية
7: نعم.
8: حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول من يقول أن محمدا قتل أضربن عنقه
7: نعم.
8: فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا علاش أجبت الموضوع هذا
7: نعم.
8: أجبت كيف أن مكانة أبا بكر في هذه الأمة
7: نعم.
8: فلولاه ما تراهم سيدنا علي بن أبي طالب مشغول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
7: نعم لأنه أقرب الناس ليه
8: هو لا في البيت
7: نعم
8: والصحابة تلمت خارج البيت وأخذ هذا الكلام سيدنا أبو بكر هو الذي هدأ الوضعية ورجع الأمور إلى نصابها
7: نعم.
8: وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته
7: نعم.
8: وثاني حاجة لو تركهم كما هما
7: نعم.
8: لصارت الفتن ولشاع فيهم القتل
7: نعم.
8: سيدنا علي بن أبي طالب عمره قلنا علاش نذكر في العمر هذا
7: نعم.
8: لو شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية
7: نعم.
8: كيف أتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر
7: نعم.
8: ولما أراد أن يصلي الجنازة على ذلك رأس المنافقين
7: نعم
8: عبد الله بن السلول
7: نعم.
8: رأس المنافقين كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كان يمنع سيدنا رسول الله يأتيه هو يتوجه الجهة ويجي سيدنا عمر ويقف أمامه
7: نعم.
8: يريد صده يريد منعه من الصلاة عليه ثم في صلح الحديبية سيد البشير لماذا نعطي الدنيئة يا رسول الله
7: نعم.
8: ألسنا على الحق هكذا وهو نفسه سيدنا عمر يقول ندمت على ما فعلت
7: نعم.
8: ندم على ما تصور أنت الأمور لو تولها سيدنا عمر
7: عمر بن الخطاب
8: أو ناحي انسى سيدنا عمر تولها سيدنا علي
7: نعم.
8: ما يكون حاله مع سيدنا عمر بهذه الشدة كيف يكون حاله تصور
7: نعم.
8: أنت
7: نعم.
8: أي قرار بش يتخذه سيدنا علي كيف يكون حال سيدنا عمر معه خاصة إن لم يعجبه إذا سيدنا رسول الله هكذا فعل معه سيدنا أبو بكر الصديق سبحان الله سيدنا عمر عمال يتقدم في العمر إلا وهو ما شاء الله
7: نعم.
8: أعمال يزداد وربي يزيد يبارك فيه إلى أن تم نصابه وكمل عدده فلما تولى هذه الأمة شق بها أبحرا يعني
7: كبيرة, نعم.
8: كبيرة جدا
7: نعم.
8: فضل من الله ولكن سبقته سنتين بتاع سيدنا أبو بكر الصديق ليهدأت الأمور وفيها من المشاكل ما يعلمها إلا الله حرب الردة جمع القرآن إلى غير ذلك ففي فترة سيدنا أبو بكر الصديق
7: نعم.
8: تمت هذه أن أحارب من يقول لا إله إلا الله في حرب الردة يا شيخ يقول سيدنا أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه
7: وكذلك شيخ كيفاش عرضوه أنه قالوا كيفاش تبعث الطفل الصغير
8: في بعثة سيدنا أسامة في بعثة سيدنا والله لا أحل لا مش بعرضوه قالوا كيف تبعث جيش المسلمين والعرب وارتدت من حولنا
7: نعم.
8: قال والله لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه
7: نعم.
8: وسلم فهذه كانت نصرة زاد للمسلمين
7: نعم.
8: هذه مآثر سيدنا أبو بكر الصديق على سيدنا
7: نعم.
8: عمر رضي الله عنه وأرضاه كل ما يتذكر سيدنا أبو بكر الصديق يقوم يبكي فهو السباق هو ربي فبالتالي كل من يقول أنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعين لا أعتقد أنه كان سيعين سيدنا علي كان يثور عليه خاصة سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد
7: نعم
8: كان شديد
7: الشيخ عندما نركز على كيف كان سيدنا النبي يتصرف في آخر حياته نلقاه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أبي بكر الصديق
8: بالطبع وخاصة في الإمامة
7: نعم
8: شوف يا سيد البشير وقت يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مرضه الأخير يقول السيدة عائشة مري أباك فليصلي بالناس فجاءت السيدة عائشة لو كانت هي تريد الخلافة لأبيها
7: نعم.
8: لا حدثت أباها وقالت له يا أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة بالناس
7: نعم.
8: لا توجهت إلى سيدنا عمر بن الخطاب
7: نعم.
8: وقالت له صلي بالناس
7: يا سبحان الله
8: شوف هذا يرد على من يقول بأنهم يتهافتون على الخلاف
7: نعم.
8: ويحبون الخلاف ويحبون الزعامة
7: نعم.
8: سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لهي هذه الوقفة تكفيها فخرا وتكفيها براءة من كل ما قيل فيها
7: نعم
8: مري أباك فليصلي بالناس تتجه لسيدنا عمر
7: عمر بن الخطاب
8: صوته جوهري تقدم صلي بالناس، فتقدم سمعه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، سمع صوته كان جوهري يصلي بالناس في صلاة جهرية.
7: نعم.
8: فقال ما هذا؟ مري أباك فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبي لرجل أسيف، أو في رواية والله لا يرضى الله هذا، يعني لا يرضى فيش في الإمامة بالصلاة بالناس، ولا يرضاه أن يؤم الناس في الإمامة العظمى. ما هذا الخبر يا أمة محمد؟ بينه لنا هكا نعانده في أشياء واضحة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي سيدنا أبو بكر الصديق أن يؤم الناس، واللي هي أقرب شيء ما يكون العبد فيه فيما بينه وبين الله، أمرك بهذا، ثم سهل لك بأن تكون أنت من يتحمل مسؤوليتهم بين يدي الله، وتقف بينه بينك وبينهم يوم القيامة. سيدنا أبو بكر الصديق بعد رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أنا أراه من أعظم بعد رسول الله، هو سيدنا أبو بكر،
7: أبو بكر الصديق
8: رضي الله عنه وأرضاه، من أعظم، لولا لضاعت الأمة قتلة.
7: نعم.
8: إيش قولك أنت؟ الإسلام بلا زكاة،
7: سبحان الله،
8: شنو رأيك؟
7: بلا ركن،
8: ما رأيك؟ هو فعلا تقتل أناسا يقولون لا إله إلا الله، هم يقولون خليهم أنا بطل الزكاة ما عادش نزكيهم. تصور الإسلام قال ينقص وأنا فيه، أينقص وأنا فيه؟ يعني ناخذ كامل وينقص عندي؟
7: سبحان الله.
8: وهذه الزكاة، وبعدها شنو؟ ممكن الصيام زاد.
7: نعم.
8: وبعد الصيام يكون الحج، وأبني الإسلام على خمس.
7: خمس.
8: أينقص وأنا فيه؟ شوف كلام هذا الرجل يا شيخ سيد البشير، والله من أعظم رجالات هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق.
7: نعم.
8: ومن بعد أصلح الله أحوال المسلمين، فتولى سيدنا عمر بن الخطاب، وكنت أتمنى أنه عين واحدا دون أن يجعل الأمر مشهورا، كنت أتمنى لو عين واحد لكان فرضا عليه.
7: سبحان الله.
8: أي سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يسأل بين يدي الله، لماذا عينت هذا ولم تعين هذا؟ وهو صهره سيدنا علي، صهره
7: قمة الأمانة.
8: ليه؟ وشوف سيد البشير رجل أم كلثوم بنت الإمام علي، صهره ولم يعينه. يعني يقول القائل لماذا لم يعين صهرة؟ يا نسيبي تفضل خذ أنت الخلافة وأنت أولى بها، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أنه غضب، كلهم انسحبوا، الست اللي عينهم سيدنا عمر انسحبوا من الخلافة، قادوا قديش قادوا سيدنا علي وسيدنا عثمان. ثانيا أجمعت الأمة على سيدنا عثمان، عشان نقولوا احنا هنا نقول الأمة في ظل، كلها في ظلال، كانوا الله غالب، كانوا يحبوا سيدنا عثمان، كان محبوبا لدى الأمة. حتى يقال أهل، يقول أهل السيرة لو ترشح سيدنا عثمان وسيدنا عمر لاختاروا سيدنا عثمان، لو رشحه كان محبوبا. وحتى في عصره صارت معناه دخل عليهم رحراح الدنيا انفتحت عليهم في عصر سيدنا عثمان.
7: نعم.
8: هذاك علاش كثر الهرج في عصره، لأن التفاتهم عن الآخرة إلى الدنيا أضاع منهم بعضا من قوة الإيمان.
7: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام، ثم نعود نواصل معكم هذه الوقفة من وقفة شفاء القاضي عياض.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة الجميلة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل شيخ معك،
1: بارك الله فيك.
0: كلام عن أبي بكر وعن عمر
1: رضي الله
0: عن الخلافة. نعم شيخ.
1: نعم سيدي، بارك الله فيك. سيدنا عثمان بن عفان الخلافة كانت فترة 12 سنة،
0: نعم.
1: سيدنا بكر سنتين، سيدنا عمر 10 سنوات، سيدنا عثمان 12 سنة،
0: نعم.
1: وكان خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، خاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محمد رسول الله.
0: سبحان الله.
1: كان عند انتقل من سيدنا رسول الله عند سيدنا أبو بكر الصديق.
0: نعم.
1: ثم في عند سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عند سيدنا عثمان بن عفان. وفي السنة السادسة من خلافته وقع منه الخاتم في بئر ريش، فقال أفرغ البئر فره للبحث عن الخاتم. ونخل ترابه، وصل حتى القعر، نخل ترابه ولم يجد.
0: نعم.
1: يعني 6 سنوات الأولانين وقع منه الخاتم، ثم بعدها صار ما صار، والناس تعرف الفتن هذه. الله يرحم هذه الأمة.
0: نعم.
1: ويغفر لنا ولهم. فبالتالي نعود، نصرت بالرعب مسيرتها شهرا.
0: نعم.
1: فقول الله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
0: نعم.
1: اختلف العلماء هل هي كما تحدث في الحلقة الماضية، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: أم هي عامة لأمته. الراجح أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي.
0: نعم.
1: هل هي باقية أم غير باقية؟
0: نعم.
1: الآن لم نخش، لا لا لا يخشان أحد، صح؟
0: نعم.
1: أصبحنا كالقصعة.
0: نعم.
1: تكاثرت وتكاثرت علينا الأيادي، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كالغثة، كالسيل، شيء رهيب احنا في العدد.
0: نعم.
1: ولكن بلا بركة، لأن شنو، ما الذي أصابنا؟ أصابنا الوهن.
0: نعم.
1: الخوف من الموت، الخوف من اللقاء، الحرص على الدنيا.
0: نعم.
1: الزهد في الآخرة والبحث عن

0: لأنكم عمرتم دار الدنيا وخربتم نعم دار نعم الآخرة
1: نعم.
0: ولذلك يكره المرء أن ينتقل من دار العمارة إلى دار الخراب.
1: نعم سيدي، هذا نفس السؤال نفسه ذكرناه في الحلقة الماضية.
0: نعم على ما أظن.
1: نعم
0: نعم. لكن أنت سألت السؤال، قلت هل الخمسة ظومة اللي سيدنا ربي سبحانه وتعالى أعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا مع النبي أم بقوا؟
1: شوف سيدي البشير، نعم. سؤالك سأجاوبك على سؤالك. نعم. قلت أحد الأمراء، طبيعي أن الأمير ومن كان متعلقا بالدنيا وله،
0: هذا الكلام شيخ سمحني العليا. شيخ هذا الكلام لو يخص كان الأمراء يخص
1: أنا جيتك سيدي البشير.
0: نعم.
1: هو السؤال بتاعك، قلت سأل بعض الأمراء،
0: أحد العلماء،
1: أحد العلماء،
0: أحد الأمراء سأل أحد العلماء. أيوة.
1: يبقى أمير هو،
0: أمير هو
1: معناها من أهل العلية.
0: نعم.
1: علية القوم من أهل الدنيا.
0: نعم.
1: من أهل الدنيا.
0: نعم.
1: ومفارقة مثله صعب.
0: نعم.
1: لأنه ينظر إلى ماذا سيترك وراء.
0: نعم.
1: أم تركوا من جنات.
0: نعم.
1: هكذا ولا.
0: نعم.
1: فيتحسر عليها الانتقال، وبعدين بيش يهز معه، ما يهز معه شيء كان عمله،
0: كان العمل
1: فيتحسر بتاعه. عليها.
0: نعم.
1: لأن عمله كان مشغولا بالدنيا، دار الفناء على دار البقاء،
0: وهذا
1: لم يحضر شيء.
0: وهذا يجي على كل إنسان مؤمن.
1: تو ننتقلوا علاش السؤال تو يعم عند الناس عامة.
0: نعم.
1: ليس الخاصة وأصحاب العليا وأصحاب المناصب.
0: نعم.
1: العليا.
0: نعم.
1: لا لا.
0: نعم.
1: تو الناس العامة،
0: عامة تامة الناس
1: انشغلت عن الله سبحانه وتعالى وانشغلت. نعم. عن الآخر. فهذا هذا سؤالك يعني يورينا مراحل التي تمر بها هذه الأمة.
0: نعم.
1: خاصة خاصة إذا ما كان أهل التقوى ظاهرهم التقوى وباطنهم الفساد، يدعون أشياء وهي عنهم مفقودة.
0: نعم.
1: يدعون الزهد وهو نعم. تراه في الطرف، وإذا ما قل عنه ذلك الطرف تراه يسخط على
0: الزهد.
1: لا الزهد فمكان التربية النفسية،
0: التربية النفسية
1: تزهد في الشيء.
0: نعم. نعم.
1: إذا وجوده وعدمه سواء.
0: نعم.
1: هو الزهد أن تزهد في الشيء وجوده وعدمه عندك سواسية.
0: نعم.
1: يعني وجدت عندك سيارة ما عندك سيارة سواسية، ركبت في واحدة مرسيدس، ركبت في كاتشوفور، ركبت في أي سيارة سواسية، هي دابة تعينك على التنقل من مكان إلى مكان.
0: نعم.
1: أما وإن شعرت بعزة نفس.
0: نعم.
1: وكبرية وأنك فضلت على غيرك ففي نفسك مرض.
0: نعم.
1: لأنك تريد من يمدحك. أما الذي يخجل من المديح، يخجل من المديح وربما يشعر بالحياء حين تمدحه، فهذا ربما فيه خصلة من خصل الصالحين، لا يحب الزكاة.
0: نعم.
1: لا يحب من يزكيه ومن يمدحه. فبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يربينا يعلمنا أن لا، إذا أردت أن تذكر أخاك بالحسن فاذكره عن ظهر الغيب حتى لا تضره.
0: نعم.
1: فما ناس كي تمدحه يغلط في نفسه،
0: يغلط. نعم.
1: يغلط في نفسه
0: فعلا.
1: فبالتالي عن ظهر الغيب فاذكره بخير.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك، نتوقف عند هذا الحد في هذه الوقفة. حبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.

الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه،
3: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
4: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية،
5: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم الله.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته.
1: الله يحفظك.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة الإخوة والأخوات الذين يرافقوننا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم.
1: الله يحفظكم سيدي، وهذه الرحلة المباركة والماتعة كما أشرتم مع هذا المتن المبارك الذي خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر
2: رضي الله عنه،
1: رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وفي باب من أحب الأبواب إلى القلوب.
2: الله.
1: نعم والله، باب زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزيارة مسجده. وما زلنا حصص وحصص. والقلوب تتوق وتشتاق، وحتى ولو زارت فتتوق إلى العودة وإلى الزيارة للشعور بتلك السكينة. نعم، وحتى المتابعين الذين يتابعوننا من خارج أرض الوطن يعني أرسلوا لي وأرسلوا للصفحة كذلك أيضا، يقول لك شوقتونا لزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله أن يتقبل منهم ومن يتيسر ومن تيسر له، نوصيه بأن يبلغ سلامنا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يخصنا بدعوة في روض من رياض الجنة ما بين منبري وبيتي روض من رياض الجنة. إن سمحتم لنا نعيد قراءة الأبيات.
2: إيه نعم. إيه نعم.
1: ونتوكل إن شاء الله بحول الله تعالى، حيث قال الناظم: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وسر لقبر المصطفى بأدبي ونية تجب لكل مطلبي، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب، فيه الدعاء فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذ نلت المنى، وادخل ضحا واصحب هدية السرور، إلى الأقارب ومن بك يدور.
2: نعم. الله. الحمد لله حمدا مكررا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باسمك اللهم نستفتح أقفال الأفهام، وبك يا مولانا نستجير من ظلمات الأوهام وعثرات الأقدام وزلة الأقلام، وببابك يا مولانا ننيخ مطايا الرجاء فيما يكون به المنجا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ونحن نتحدث عن الزيارة النبوية.
1: نعم سيدي.
2: زيارة سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
2: تسليما، وزيارة المكان الذي شرف بحضرته عليه الصلاة والسلام، مسجده بأرض طيبة الطيبة.
1: نعم.
2: المدينة المنورة، لا حرمنا الله جميعا زيارتها.
1: آمين يا
2: ولا
1: رب
2: حرمنا العالمين. الوقوف أمام المواجهة الشريفة للسلام على سيدها ونبيها صلى الله عليه ومشرفها صلى الله عليه وآله وسلم. أرض مشى جبريل في عرصاتها، والله شرف أرضها وسماها. طوبى ثم طوبى لكم سيدي هيثم، هذه الزورة النبوية في هذا الموسم في حج هذا العام.
1: ربي يكرمكم إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين.
1: وإن شاء الله ربي يجمعنا السنة القادمة إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين.
1: أنتم وكل المستمعين إن شاء الله.
2: وطوبى لكل من وقف على صعيد عرفة هذا العام، ووقف أمام حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنال من تلك الأسرار ومن تلك الأنوار ومن ذلك اللألأ. إذن إذا وصل الزائر الكريم إلى باب السلام وهو باب منه يلج الزائرون على سيدنا الحبيب المصطفى
1: صلى الله
2: والنبي
1: عليه
2: المجتبى صلى الله عليه وسلم لأداء التحية لحضرته ولأداء واجب التسليم على ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم.
1: عليه وآله وصحبه.
2: وقد أشار لنا بعض الصالحين إلى أن الدخول عليه صلى الله عليه وسلم يكون من باب جبريل أولى.
1: أي نعم.
2: وهو الباب الذي كان يدخل منه جبريل
1: صحيح.
2: بالوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن تدخل سواء من باب جبريل أو من باب السلام للتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. قف قبل ذلك قليلا. لماذا هذا الوقوف سيدي هيثم؟
1: نعم.
2: وكأنك تستأذن.
1: صح.
2: لا تدخل مباشرة هكذا، ولكن قف لتستأذن من حبيبك صلى الله عليه وسلم للدخول عليه. وقد وقعت قصة عجيبة غريبة لأحد الأقطاب، أقطاب القوم، ونحن نتهيأ
1: نعم.
2: إلى باب
1: صحيح.
2: مبادئ التصوف وهوادي التعرف، ولنحدث الناس بلغة القوم قليلا نعم. ولنشرح لغة القوم للقوم
1: أكيد.
2: نعم. إذن وهو الإمام سيدنا الرفاعي
1: نعم.
2: أحمد الرفاعي الكبير، وقعت له قصة عجيبة سنة 55 و500 للهجرة المطهرة. هذه القصة ثمة من أنكرها، ولكن أثبتها الإمام السبكي في كتابين، أو في كتاب ورسالة
1: نعم.
2: في كتابه إرشاد المسلمين، وفي رسالته النفحة المسكية. يقول: أخبرني الحافظ محي الدين أبو إسحاق إبراهيم عن أبيه الشيخ عمر أنه قال له: كنت مع سيدنا ومفزعنا السيد أحمد الكبير الرفاعي الحسيني رضي الله عنه عام حجه الأول، وذلك سنة 55 و500، وقد دخل المدينة المنورة يوم دخوله إليها قوافل الزوار من الشام والعراق واليمن والمغرب والحجاز وبلاد العجم، وقد زادوا عن 90,000.
1: ما شاء الله، 90,000 في ذلك
2: الزمان. وفي المدينة.
1: في المدينة نعم. وهذه دائما يحب يعني ليبين للناس زادة
2: نعم.
1: أن أهل المغرب الإسلامي كانوا يستحبون نعم. مش كان تونس
2: ويخيرون
1: فقط
2: ويخيرون
1: يعني حبش من لا ننسى بالفضل لأهل
2: بداية الحج
1: بالضبط
2: من المدينة.
1: من المدينة
2: وكأنهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. والقاعدة تقول في لغة القوم: كل مأذون
1: نعم.
2: مأمون.
1: وحتى علماء الزيتونة كانوا لما يريدون أن يوقفوا الكتب متاعهم
2: نعم.
1: يعني يذهبون بها إلى المدينة ويضعونها في مكتبة المدينة، على خلاف أهل الشام والحجاز
2: نعم.
1: ليمشوا يحبسوا في مكتبة
2: في مكة.
1: نعم. يعني سبحان الله.
2: قال: وقد زادوا عن 90,000.
1: نعم سيدي.
2: فلما أشرف من سيدي أحمد الرفاعي الكبير، فلما أشرف على المدينة المنورة ترجل عن مطية، نزل من على ظهر الدابة، ومشى حافيا تأدبا مع حضرته، ومشى حافيا إلى أن وصل الحرم الشريف المحمدي، ولا زال حتى وقف تجاه الحجرة العطرة النبوية، فقال: السلام عليك يا جدي. فسمع صوتا يقول: وعليك السلام يا ولدي. فلما سمع هذا الكلام أحس بالوجد لهذه المنحة العظيمة
1: نعم.
2: والنعمة الكبرى، فحن وبكى وأن وجث على ركبتيه رضي الله عنه مرتعدا، ثم قال وهو غائب عن نفسه حاضر مع أنسه، قال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح الأرواح
1: نعم.
2: وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، فمدت له يد نورانية من القبر الشريف الأزهر الكريم فقبلها، والناس ينظرون، وقد كان في الحرم الشريف الألوف حين خروج اليد الطاهرة المحمدية. انتهى كلام الإمام السبكي رحمة الله عليه في كتابه إرشاد المسلمين وفي رسالة النفحة المسكية. فهذه حادثة نستخلص منها لزوم الأدب
1: مع سيدنا
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف قبل الولوج عليه لقصد الاستئذان. إذا كان القرآن العظيم بين لنا أن البيوت ينبغي قبل أن ندخلها أن
1: نستأذن،
2: لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
1: نعم.
2: فما بالك وأنت تدخل على أفضل الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الاستئذان. وإن لم يكن للنبي حاجب
1: صلى الله عليه
2: يدخل فلانا ويترك فلانا، إلا أنك ينبغي أن تكون حاجبا لنفسك.
1: نعم.
2: فتقف مستأذنا رسول الله
1: صلى الله
2: في الدخول عليه
1: يعني
2: ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقبل الجميع وسيأذن الجميع، لأنه في حقيقته رحمة مهداة ونعمة مزداة صلى الله عليه وآله وصحبه
1: وسلم تسليما.
2: فبعد الاستئذان للدخول على الجناب المحمدي صلى الله عليه وسلم ادخل عليه صلى الله عليه وسلم مقدما رجلك اليمنى قائلا ذاك الدعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبنوره القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وتدخل وتسلم على سيد السادات عليه الصلاة والسلام بقولك: السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولا تترك هذا الدعاء أخي الزائر الكريم كلما دخلت أو خرجت من المسجد النبوي. كلما دخلت أو خرجت قل هذا الدعاء، ولكن في الخروج قل: وافتح لي أبواب فضلك.
1: نعم.
2: عفوا
1: تفضل سيدي.
2: ثم يتوجه الزائر
1: نعم بعد هو بعد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
2: قبل إذن هو استأذن
1: وسار للقبر
2: ثم دخل
1: و
2: سار في اتجاه القبر الشريف الروض المنيف والمواجهة الشريفة، إذن يتوجه إلى الضريح الشريف وإلى القبر المنيف ويسلم على النبي
1: صلى الله عليه وآله وسلم
2: ثم يدعو. قال ابن حبيب من فقهائنا
1: مالكي
2: في الواضحة قال: واقصد القبر الشريف من وجاه القبلة، أي من جهة القبلة، وادن منه واقترب ما استطعت، واستحضر أنه صلى الله عليه وسلم عالم بحضورك، يعلم حضورك لأنه حي
1: صلى الله عليه وسلم
2: حياة برزخية تليق بحضرته
1: صلى الله عليه وسلم
2: بدليل قوله: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
1: نعم.
2: أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن استحضر واستشعر أنه عليه الصلاة والسلام عالم بحضورك وقيامك وزيارتك، فلا تشغل نفسك بغير رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: لا تشغل نفسك بالتصوير.
1: وهذا
2: معضلة وطامة كبرى
1: جدا، والإشكال دخلت في كل المناحي متاع العبادات، في الطواف والسعي وفي كل والناس معناها يعني تصور حتى في طواف الفرض.
2: نعم.
1: واللي يعني نخاف انه اذا استدبر ربما البيت
2: بطل الشوط وبالتالي يبطل.
1: نعم.
2: اذا لا تشغل نفسك بالتصوير او تشغل نفسك بالنظر الى الزخارف، زخارف كثيره
1: صحيح
2: الرواق العثماني زخارف عظيمه
1: نعم جدا
2: كثيره، فلا تشغل نفسك بها. في الزوره الثانيه اشغل نفسك بها، أما عند الوهلة الأولى للسلام على الحبيب
1: صلى الله
2: لا تشغل نفسك بهذه الزخارف والنقوش وغيرها، وسلم على الجناب المحمدي صلى الله عليه وسلم مقتصدا مختصرا يعني في الكلام إلا من الثناء على النبي فأطمئن
1: صلى الله عليه وسلم. ولا تدفع الناس ولا تزاحم الناس.
2: نعم. وقت يعني وكن مقتصدا في السلام على النبي في الصوت غير رافع ولا خافض.
1: نعم.
2: كن وسطا.
1: صحيح.
2: كما يستحب لزائر الروضة الشريفة والقبر المصطفوي المحمدي أن يدخل بعد السلام على النبي
1: صلى الله
2: عليه وسلم إلى الروضة الغناء المشرقة ليصلي المرء فيها ما كتب الله له.
1: وهذا ليس في هذا الزمن
2: بمتاح إلا بترخيص.
1: نعم. لأن الدخول السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه
2: ثم
1: وسلم
2: ثم مباشرة من باب البقية.
1: بالضبط. تخرج
2: من باب البقية.
1: أما الروضة فالآن بالمواعيد يدخل من باب جبريل، من باب سيدنا جبريل، ولكن بالمواعيد هذه. فالإنسان يعني
2: يتهيأ
1: لأخذ موعد. بالضبط. هذا هو.
2: وهذا من باب يعني
1: تنظيم.
2: نعم. وحتى يتسنى للجميع الدخول.
1: دخول. نعم.
2: لا للأقوياء الذين يزاحمون ويطيقون الوقوف كثيرا.
1: نعم.
2: منتظرين السماح لهم بالدخول.
1: صحيح.
2: فهذا جانب يعني إيجابي حقيقة. هذه الروضة التي هي في الحقيقة قطعة مصغرة من الجنة.
1: نعم.
2: من جنة الفردوس.
1: يلا.
2: كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وإمامنا مالك وغيرهم عن عبد الله بن زيد المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وصدق رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: قطعة من الجنة. وفي رواية: ما بين قبري ومنبري. نعم. ثم أتي إلى المنبر الشريف.
1: صحيح.
2: وقف عنده قليلا، فهو موطن من مواطن استجابة الدعاء.
1: سيدي زياد، هو الحديث هذا على كل إذا سمحتم لي
2: فضل سيدي.
1: هذا المعنى إما على ظاهره كما أشرتم، قالوا هذه هو هذه المكان هو نفسه سيكون بحول الله تعالى موجود في الفردوس الأعلى وفي الجنة كما أشرتم، وقيل أن العبادة في هذه في هذا المكان تقودك
2: إلى الجنة.
1: إلى الجنة. ولذلك يعني فمن وكلا المعنيين يعني حسن وجميل.
2: نعم.
1: إما تصلي وتعبد ربي في ذلك المكان
2: لتصل بذلك إلى الجنة، وإما أنك تستشعر أنك جالس في الجنة.
1: والله العظيم. سبحان الله.
2: راحة نفسية والله. راحة عجيبة.
1: صحيح.
2: وطمأنينة وسكينة غريبة جدا لا تتسنى لك في غير ذلك المكان.
1: هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، واضحة جلية. لا يتناطح فيها عن زاني ولا كبشاني. ولا يختلف فيها شخصان.
2: نعم.
1: نعم.
2: إذن عند المنبر أكثر من الدعاء فهو موطن من مواطن استجابة الدعاء. فعن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط رضي الله عنه قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: إذا دخل المسجد يأخذون برمانة المنبر الصلعاء.
1: نعم.
2: يلمسون تلك الرمانة.
1: نعم.
2: المستديرة. نعم. من المنبر الشريف التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسكها بيده
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ثم يستقبلون القبلة ويصلون ويدعون.
1: نعم.
2: ولا ريب أن الصحابة ما فعلوا ذلك الأمر إلا لكون الدعاء في ذلك المكان مجرب الاستجابة.
1: نعم. سبحان
2: من
1: الله.
2: المجربات.
1: نعم.
2: نعم. ثم حاول أخي الزائر أن تصلي في الأماكن الفاضلة في المسجد.
1: نعم.
2: عند اسطوانة المهاجرين مثلا. نعم. وغيرها من الأساطين ذات الفضل، والدكانة أهل الصفة التي كان يؤوي إليها رسول الله فقراء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. خلف الحجرة.
1: نعم.
2: مباشرة. ثم أكثر من السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم كلما مررت عليه
1: صلى الله
2: داخلا أو خارجا، فأكثر من السلام عليه صلى الله عليه وسلم. فقد أورد ابن رشد في جامع البيان قال: سئل مالك عن المار بقبر النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: أترى أن يسلم عليه كلما مر؟ يا مالك، هل ترى أنه يجب السلام عليه كلما مر بين القبر الشريف؟ فقال: نعم، أرى ذلك عليه كل ما مر به صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وآله وصحبه
2: وقد
1: وسلم.
2: أكثر الناس من ذلك، فأما إذا لم يمر عليه فهو في ساعة من ذلك، إن شاء سلم وإن شاء ترك. والأفضل أن يسلم
1: طبعا طبعا
2: سلم على حبيبك، لأنه لا ريب أن حبيبك

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ عدي.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في

0: وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
1: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية 1 من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية 1 من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم،

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة اذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما. قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أن التسمية هذه كانت على أساس أن ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

ربك واستغفره إنه كان توابا.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمع إذاعة الزيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: في رحاب التفسير الموضوعي للقرآن الكريم سيدي، وأنتم لكم في كل حلقة يعني منذ مدة اختيار لموضوع معين يعني جاء في سياق القرآن الكريم.
2: نعم.
1: وموضوع هذا الأسبوع سيدي
2: موضوع مهم جدا، هو موضوع الزينة في القرآن.
1: نعم.
2: هذا الموضوع هو بالغ العمق، لأنه يلامس جوهر الفلسفة القرآنية التي لا تنظر إلى الحياة على أساس أنها مجرد ساحة للبقاء البيولوجي فحسب.
1: نعم.
2: مجرد البقاء كصراع من أجل البقاء حسب نظرية داروين الزائفة، بل تنظر تتأسس فلسفة القرآن في النظر للحياة على أساس أنها فضاء للارتقاء الجمالي والارتقاء الروحي.
1: نعم.
2: ولذلك كلمة الزينة في النص القرآني لها أبعاد كثيرة ولها دلالات متنوعة، سنحاول أن ننظر إليها من مقاربات مختلفة، مقاربات تشريعية، مقاربات فنية، مقاربات جمالية، باستعمال لفظ الزينة كما ورد في القرآن.
1: نعم.
2: أو حتى بلفظ الجمال.
1: نعم.
2: سنبدأ في هذا الحصة بالمحور الأول.
1: نجم نقول سيدي أن هذه الزينة التي تظهر لنا هي تجلي لاسم الله عز وجل الجميل،
2: تجلي الله جميل يحب الجمال. إذا نبدأ بجمالية التكوين وتناسقها مع جمالية التشريع.
1: نعم.
2: هذا المحور هو مدخل أساسي ضمن البوصلة. أولا نبدأ بالزينة التكوينية، الجمال الكوني مهندسة بديعة في الجمال الكوني. فالكون هذا في النظرة القرآنية ليس مجرد آلة، مش مجرد آلة ميكانيكية، مش مجرد آلة صماء خلقت لغاية وظيفية ولا بيولوجية بحتة فقط محافظة على البقاء. هو لوحة فنية مقصودة. ولذلك ربي شو يقول؟ ولقد زينا السماء الدنيا
1: بمصابيح.
2: هنا يثبت لنا مقصد التحسينيات في الجيولوجيا وفي الكون، فهمتني؟ يعني المقصد هذا سابقة للوجود البشري، هي مغروسة في بنية الوجود. الجمال قصد إلهي بذاته، مش مجرد زينة كعرضية ولا طرف. هذا باش يسقط لنا أنك النظرة النفعية المجردة التي تجرد الطبيعة من زينتها وتختزلها في وظائف نفعية. هذه هي الزينة التكوينية. التشريع سبحان الله، فما زينة في العلاقات، فما جمال في العلاقات، سرحوهن سراحا جميلا.
1: نعم.
2: فصبر جميل هكا ولا؟
1: نعم.
2: يعني جمال الخلق في آداب اللقاء، التبسم في وجه طلق.
1: نعم.
2: ربي شو يقول لنا؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
1: يعني عند اعتبار عند رب العالمين الزين،
2: عند اعتبار، فما ارتقاء أن اللباس لا يحقق وظيفة ستر العورة فقط اللي هي تسمى مهمة، لكن يرتقي بها إلى مرتبة الزينة التي تتوج وتتجاوز مرتبة الضروريات إلى مرتبة التحسينيات. يعني التشريع هنا ينقل اللباس وكالتهندم وكالتزيين من وظيفته البيولوجية اللي هي ستر العورة وإلا الحماية من الحر أو الحماية من القر، ها، إلى فعل تعبدي. فالجمال الظاهري أمره خذوا زينتكم، جمال الظاهري هنا يصبح يعني جزء من تهيئة النفس وتهيئة الوجدان لشهود الجلال الإلهي. فما كتناغم خارجي شرط لك تحقيق الخشوع مع التناغم الداخلي. هنا باش نفرق بين فرق تزيين الله سبحانه وتعالى وتزيين الشيطان. الزينة هي تحسين ولكنها قد تكون فتنة.
1: نعم.
2: ولذلك التزيين الإلهي وتزيين الجوهر يطابق الفطرة وينسجم مع البصيرة. أوصي زين لنا ربي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.
1: نعم.
2: لو كان يقعد الإيمان هيك مجرد
1: صم
2: وكذا ما يحدثش الفاعلية، هكا التزيين هكا يجدد.
1: نعم.
2: يجدد الإيمان ويجعله حبيبا إلى القلوب كلما استمر. فالتزيين الإلهي الإيمان يضبط لنا هيكلة الحركية الروحية، بينما التزيين الشيطاني هو هندسة عكسية. الشيطان يزين الإيمان ويزين الحقائق ويزين الأمور النافعة. الربي ربي يزين الإيمان ويزين الحقائق والأمور النافعة، بينما الشيطان يزين الباطل،
1: زين القبيح،
2: ويزين القبيح ويلبسه بلباس غير لباسه الحقيقي، فيظهر الأعمال الباطلة في صورة قبيحة. فتزيين الشيطان هو هندسة عكسية لهندسة زينة الرحمن. هي هندسة ليش عكسية؟ للإدراك، للوعي الفردي والجماعي. ربي يقول لنا في الآية وزين لهم الشيطان أعماله. إذن الشيطان هنا ما يخلق حد شيء، يجي للأشياء اللي خلقها ربي واللي يعملها الناس ويزيفها.
1: نعم.
2: ويلبس الحق القبيحة لباس الجمال. وهنا يتطلب هذا صرامة في المصطلحات وفهم وانتباه إلى هذا الشيطان الذي يسوق الباطل في شكل دعائي جميل. وهذه يعني أسلوب من أساليب الدعاية الزائفة للحقائق الباطلة وحتى وللسلع المغشو وللسلع المغشوشة.
1: نعم.
2: في السياق نفسه الزينة راهي حاجة فطرية في الإنسان.
1: وربي سبحانه قال زين للناس حب الشهوات.
2: حب الشهوات حاجة فطرية سبحان الله. يعني ولذلك القرآن مش يعترف بالزينة، بل يأكد أنها فعل إلهي. زين لهم، زين للناس.
1: نعم.
2: الزينة يعترف في القرآن فيها باعتبارها عنصر أصيل في البناء النفسي للإنسان. هي ليست مجرد أمر عارض وإلا ميل، لا، ومش الإنسان مش مجرد حيوان يسعى إلى البقاء البيولوجي. ولذلك القرآن يهاجم أولئك الذين يحرمون الزينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لأن تحريم الزينة يوجد صدع في البنية النفسية. ليش؟ لأن الفطرة تتطلب الزينة باش يقع تناغم بين المظهر الخارجي والداخلي. كيف نستدعيه شوية هيك يعني مفاهيم علم النفس التحليلي، ناخذ مفهوم القناع. القناع يعني ايش نلقاه؟ نلقاه أن الزينة كثيرا ما تنحرف من مجرد أداة للتعبير عن الذات إلى قناع زائف يخفي الإنسان وراءه القبحة.
1: نعم.
2: باش يرضي الناس، يبتسم من ذا رأى فيما رأى قبلا لها أنياب. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث
1: يبتسم
2: فما ابتسامة وكلام حلو ولكنه هو زينة خارجية هي قناع للقبح الداخلي. وأحيانا يظهر روح الإنسان في جمال وزينة ليخفي نقائصه.
1: وهذا حل المنافقين سيدي ذكرهم ربي في القرآن
2: ماله.
1: قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم.
2: منطق المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم. سبحان الله، هم يعني يقدموا أنفسهم باعتبارهم أجسام جميلة ولباس أنيق وقول جميل
1: وكاريزما.
2: فهنا تصبح الزينة قناعا.
1: نعم،
2: تغترب بالذات داخل الزينة وداخل البهرج، ولكنها تخفي
1: إنسان فارغ.
2: الفراغ وتخفي القبح وتخفي السوء. فما يعني محلل نفسي مشهور اسمه إيريك فروم، قريت له كتابه قبل منذ مدة، عنوانه الكينونة والتملك.
1: نعم،
2: شو معنات الكينونة والتملك؟ يعني يفرق بين نمطين من العيش، العيش الكينوني والعيش التملكي. وسبحان الله كيف تقرأ الكتاب تقرأ الكينونة هو النموذج القرآني.
1: نعم.
2: والتملكي هو النموذج الوضعي المادي.
1: مادي.
2: قال لك يقول لك فما فرق بين تقول أنا سعيد ولا أنا عندي سعادة. ولا أنا مريض ولا أنا عندي مرض. مش كما ولا عندما ترى وردة جميلة تجتهد في يعني تتملى جمالها وحسنها، بينما يجي الآخر يحب يقطفها يحب يملكها.
1: يملكها نعم.
2: أقول نظام الكينونة هو أن تعيش الجمال، هو أن تتمتع به، ولا وأن لا تطغي عليه نظام التملك فيتحول الجمال إلى سلعة للبيع والشراء والتبادل والغش وما إلى ذلك. يعني نمط التملك هنا يحول الفتنة إلى يحول الجمال والزينة إلى سلعة، ويحول إلى فتنة زادة وإلى أداة للاستعراف تضخيم الأنا. أنا عندي كذا وعندي كذا إلى آخره، تولي نرجسية. ولكن باختصار يعني نظام التملك هو أعطانا عليه القرآن نموذج قارون الذي خرج على قومه
1: في زينته.
2: شفت كيفاش هو يملك، ومن هنا أكل القناع وأكل بهرج وأكل استعراض اللي يبهر الآخرين. يعني هنا ولات الزينة هي عبارة على هوية زائفة وطريقة للاستعلاء الطبقي على الناس وتضخيم الذات.
1: وسيدي لكم كلام جميل سمعته منكم سابقا.
2: نعم.
1: في أحد الدروس قلتم أنه نحن نعيش في زمن انتشار الثقافة القارونية.
2: الثقافة القارونية الاستعراضية.
1: الكل يستعرض سفراته ويستعرض، فبعض يستعرض موائده سيدي ويستعرض
2: في مناسبة الأعياد والحفلات وعيد الميلاد وإلى آخره. لا، أكل استعراض
1: والتفاخر بينكم.
2: وكل التفاخر وزينة. يعني هنا مسألة قارون ذات وزينة قارون في ذلك الزمن لم تعد تقارن بالزينة الحاضرة. فالإسلام ليس ضد الزينة، ولكن هو ماذا يرفض؟ يرفض أن تستعمل الزينة قناعا.
1: نعم.
2: وأن تكون الزينة إسرافا، وأن تكون الزينة مقصودة في حد
1: في ذاتها. نعم.
2: في حد ذاتها. وسبحان الله يعني تو في مواعيد الأعياد هي أيام للزينة. إيش قال سيدنا موسى؟ قال موعدكم
1: يوم الزينة.
2: يوم الزينة ويحشر الناس ضحى. شنو هو يوم الزينة؟ يعني هو يوم العيد. هنا يوم العيد يعني هو ما سماش القرآن يوم الراحة ولا يوم اللعب، سماه يوم الزينة. إيش معناها هنا؟ هنا كل الأمم عندها أعياد، وهذا أمر مهم في الوجدان الجمعي. الأعياد مهمة تحقق التوازن ومناسبات الاحتفال والفرح هي حاجة نفسية عميقة متجذرة في الشعوب. التشريع القرآني ما منعش الأعياد، ولكنه أعطى فلسفة خاصة للأعياد. يعني ضمن هاك الدائرة بتاع التحسينيات اللي فيها هاك الإفراغ ناخذ مثال تاريخيا وحتى أعياد الأمم كيش كانت وحتى أعياد الأمم الحاضرة في أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية هي غالبا احتفالات تعزينة يمارس فيها نوع من الانفلات الغريزي والمادي كذلك البحث. هنا يتدخل التشريع يتدخل الإسلام في ضبط التعامل مع الزينة. هو لم يلغي الحاجة إلى الزينة وإلى اللباس الجميل وإلى الفرح ولكنه ربط ذلك بالتعبد. تبدأ الزينة في أيام العيد باش بالتكبيرات صلاة الجماعة وبعدين تمتد للتواصل الاجتماعي. يولي الزينة هنا معبرة عن الكينونة ويولي ما أن يحشر الناس وضحاها هك الزينة تتجاوز الفرد. وأيام العيد بتاع المسلمين ولا حتى الأعياد الأخرى هي فيها ما يسمى بضرب لاحتكار الفرح واحتكار الزينة. الزينة ما عادش يحتكرها كالأغنياء وكذا تصبح يعني منتشرة. ولذلك نحن ينبغي أن نخضع أن نخشى من الزينة الخادعة عندما يعني يقع التجاوز والإسراف في مجال الكلام على هذه الزينة. إذا سمح الوقت نتوقف عند الآية المهمة قل من حرم زينة الله.
1: نعم سيدي نعم.
2: نعم إذن ربي سبحانه وتعالى يقول بوضوح قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: نعم.
2: يعني هذه الآية محورية تعتبر بحق وثيقة تأسيسية وثيقة تأسيسية كبرى لمقصد التحسينيات وتعتبر ضرب في الصميم لكن نزعات التشدد والمصادرة على ضغط على الفطرة. يعني تبدأ الآية باستنكار استفهامي قصد نزع الشرعية عن منطق التشدد. الآية تقول من حرم صيغة استفهام إنكاري من حرم فهمني شنو كل من حرم من أعطاك الحق في التحريم هذه يعني تسحب سلطة التحريم من أي جهة بشرية تحاول أن تنصب نفسها وصية على علاقة الإنسان بالزينة والجمال. فما إيش وصايا وصايا على العلاقة بالزينة والجمال؟ يعني التشدد هنا ما يعملوش القرآن باعتباره اجتهاد خاطئ بل يعتبره اعتداء على مساحة الإباحة الإلهية. ربي أباح وانت تعتدي عليك المساحة ذيك وتنقصها. يعني الله هو الذي أخرج هذه الزينة هو أخرجها وأنت تريد أن تضيق نطاقها. وهنا يعني فما تفكيك لك العقدة بتاع التدين السلبي. التدين السلبي هو مفهوم تاريخي في الفلسفات وحتى في الأديان ولا في بعض المفاهيم الإسلامية القاصرة هي نوع من القناع النفسي يعني يربط بين التقوى والحرمان يربط بين التقوى والفقر ويولي أحيانا ربط بين التقوى والقبح.
1: نعم.
2: المناظر غير الجميلة وكل هيئة المزرية يولي وينظروا بشيك تعذيب الجسد وإهمال المظهر وأشعث أغبر ذي طمريني والابتعاد عن المباهج الحياة كدليل على الارتقاء إلى آخره. ما أشكره أحد الصالحين يقول ينظر الشيء يعني أبو الحسن الشاذلي.
1: نعم.
2: كان يلبس لباسا
1: فاخرا حسنا
2: فاخرا حسنا فقال له أحد المريدين اللي هو مظهرهم يعني مزرك وفي فقر يعني لامه على لباسه لا
1: هو الحسن
2: على الحسن.
1: نعم.
2: قالوا كأن هذا يعني
1: إسراف
2: إسراف
1: وخيلاء
2: وخيلاء. إيش قال هو إيش قال أبو الحسن الشاذلي؟
1: نعم.
2: قالوا لباسي ينطق باستغنائي عن الناس.
1: سبحان الله. نعم.
2: هو لباسك ينطق بحاجتك إلى الناس.
1: سبحان الله. جميل.
2: نعم. ها؟ نعم. أنا عاونوني راني أموري
1: تعب.
2: شوف هاو
1: فهم فهم.
2: نعم. إنسان صوفي قلنا القول هي بالمعنى ما هذا هو المعنى بتاعها ضد هذه هو يعني ماشي مع النسق القرآني. هذه سوسيولوجيا الحرمان وربطها بالتقوى والتقوى مرتبطة بالابتعاد عن مباهج الحياة وإلى آخره. لا هذه رهبانية مبتدعة. يقررنا الإسلام أن الجمال وتذوق الزينة والطيبات هي ليست أمورا مناقضة للإيمان بل هي مساحة لشهود فضل الله سبحانه وتعالى ولكن عيش الكينونة المتوازنة اللي ما فيهاش تناقض بين المادة والروح.
1: نعم.
2: مرجان تقو في موضوع في الزينة وتوسعوا الزينة باعتبارها مظهر حضاري واجتماعي مهم.
1: نعم بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نشكركم على المتابعة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر. نزكو بالتدبر. ونغوص في العبر والتفكر. ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف برواية قالون عن نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

استوعت جل يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: شباب.
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله
1: أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
2: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وجماله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 7 من شهر محرم 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي أولى الحصص في هذه السنة الهجرية الجديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة علينا وعلى ذوينا وعلى أحبابنا وأرحامنا وعلى بلدنا وعلى هذه الأمة الإسلامية. طبعا قلت 7 محرم 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 22 من شهر جوان 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية

0: وجعل ذلك في موازين حسنات كل من
1: آمين.
0: أدار وعمل وسير
1: يا رب
0: منذ
1: يا رب
0: بدايتها
1: يا رب يا رب يا
0: إلى
1: رب.
0: أن نلقى الله وهو راض عن نبينا الله تعالى. وعندي ملاحظة، وقد وافانا الصيف والصيف ضيف،
1: نعم
0: فلنكرم هذا الضيف.
1: واضح.
0: ونعلم جيدا أن الصيف هو موسم الخلاعة.
1: نعم.
0: وكلمة الخلاعة في اللغة العربية تدل على الانخلاع من بعض الأشياء التي تدعو إلى التهتك، وهو واقع يعيشه الناس في كل وقت، لكن في زماننا هذا زاد الأمر عن حدوده المعلومة، حتى أصبح العري فنا من الفنون. ولن أتكلم عن عري النساء، لا أبدا. ليش؟ لأنه كل النساء تعلم، كل النساء تعلم بدون استثناء موقف الشرع من ذلك، لكن سأتكلم عمن يزينون عري الرجال باسم الدين.
1: عري الرجال باسم الدين؟
0: نعم.
1: كيف ذلك سيخ؟
0: نعم.
1: فجأتني بالكلمة.
0: نعم. نجد ومضات إشهارية للباس،
1: نعم.
0: يقولون إنه لباس السنة.
1: لا نعم، رأيت ذلك.
0: ولباس
1: صحيح.
0: السنة هذا الذي أوردوه يغطي، نعم، السرة ويغطي الركبة، وهذا الكلام سليم 100% إلى حدودي. إلى حدودي أن نقول أن هذا هو السنة في لباس الرجل بين الرجال.
1: نعم.
0: أما لباس الرجل،
1: هي سيدي بين قوسين مش السنة، هي نقول الحدود التي حدها.
0: نعم.
1: الشرع، خاطر السنة راهو سيدي بيصحص
0: نفس كلامهم.
1: واضح شيخ.
0: لأن الكلام متاعهم هذا، قالوا هذا هو السنة كما كانوا يقبلوا يقولوا اللحية سنة. طيب، والرجل أمام غير محارمه، أشكون غير محارمه؟ غير محارمه بنت عمه، غير محارمه بنت خاله، غير محارمه مرت عمه ومرت خاله.
1: أي نعم.
0: لأنه ومرت خوه، لأن ثلاثة هذم ينجم نهار اللي العم والخال والأخ والخو يطلق المرأة وإلا يموت، يجوز له أن يتزوج.
1: لا مانع شرعيا. نعم.
0: فهؤلاء أيضا ليسوا بمحارمه. ما تقولش لي أنا مرت خالك مثالش، لا مكش مرت خالي، مرت خالي لك تنجم نهار اللي يموت خالي وإلا يطلقك خالي نجم ناخذك، فما حتى إشكال، وبالتالي فأنت لست محرما. فالرجل أمام غير محارمه عورته كامل جسده ما عدا الرأس والأطراف فقط.
1: نعم.
0: وكنت أظن أني أجذف ضد التيار، لكن باطلاعي على خطب شيخنا العالم العلامة سيدي محمد الأخوة رحمه الله
1: رحمة
0: تعالى
1: الله عليه. نعم.
0: رأيته قد نبه على هذه المسألة، لأنها منصوص عليها في كتب المالكية.
1: نعم.
0: مش تقول لي لا وما لا وها وقال وانقل يا أخوي الغالي اللي هو لو جعل فتوى راه يلقى الفتاوي. مش نعطيك مثال، ضحكة للأسف الشديد. كنت مرة في مؤتمر، مؤتمر ذا فيه رجال علم.
1: نعم.
0: في فترة الراحة، راحة القهوة.
1: نعم.
0: جاتني امرأة قالت لي كيف واحدة تتزوج من غير ما توثق الزواج متاعها ومن غير علم الولي متاعها، جايز ولا مش جايز؟ هاو يقولوا في المذهب الحنفي.
1: صحيح.
0: اللي الولي
1: ليس،
0: اي خويا ما خذها كاملة.
1: نعم.
0: لان الولي عنده حق الاعتراض.
1: نعم.
0: ويعترض بعدم الكفاءة ويعترض عند القاضي، مثل ما المرأة عندها الحق باش تعترض على عدم الزواج، تقول لا ما نحبوش الشخص هذا، عندها الحق، كذلك الولي عنده الحق باش يعترض. معلين. قلت لها بنتي انت تو اقدمت على هذا الامر ولا ما زلت؟
1: ايوه.
0: خطر انت باش تسهلني.
1: نعم.
0: نحب نشوف انا ندرى الفاس في الراس والا احنا ما زلنا على بابك يا كريم. قالت لي لا لي، واخذني هكا كان يعمل في المحاضره بجنبك. قلت لها معاد بنتي كيف انت سيدي الشيخ فتالك وقالك فتوى تسال فيا انا ليش؟ مشيت وخليتها.
1: الله المستعان. ايوه.
0: زاد احنا اللي يحب يلوج على الفتاوى.
1: نعم.
0: متاع حتى تحليل الحرام تلقى في مجال الفتاوى الشاذة ما لذ وطاب.
1: نعم.
0: وانا قلت ما لذ وطاب، مش قولي هي مصدر الهواء الانساني، تلقى ما لذ وطاب من الفتاوى على قد المقاس. انا منيش مفتي قد المقاس.
1: هذا هو
0: الرجل، قلنا ديما المرأة يتكلموا عليها وعينيه
1: نسحف. نعم.
0: هاي.

0: حتى حاجات أباحة الشرعي يمنعها، ولا مسائل خلافية يشدوا فيها صحيح. بينما الرجل طلعونا قاعدة جديدة ما فقناش بها قبل، قالوا عورة الرجل مبنية على التخفيف. من جهة القاعدة دي العورة عورة سواء كانت من الرجل أو كانت من المرأة، فالرجل لا يجوز له أن يتعرى في البحر أمام النساء غير المحارم، ولا يجوز له أن يصور جسده وعضلاته ويتفنن في عرضها أمام الأعين على صفحات الفيسبوك والإنستغرام وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، ويجمع في الجامات والهموم الجامدة هذه، ونقول له ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: واضح،
0: يوم القيامة سيسألون.
1: نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم دكتورنا ونفعنا الله بعلومكم. أنا فقط قبل ما نأخذ أولى الاتصالات الهاتفية نحب نهنئ الناجحين والناجحات في الامتحان البكالوريا. مبارك عليكم جميعا، حتى مبروك سادة تقال على حسب ما حققها،
0: والعاقبة لما هو أولى
1: هذا وأهم. العاقبة لما أهم حسب حققه طبعا الشيخ زهير الجندوبي، وأنا قرأت هذا المقال في كلمة مبروك ولذلك أكتبها. صح، خاطر أنا مرات نكتب مبروك يقولوا لي أنتم مش معجزتون من البروك، قل لهم أرجعوا ما كتبه الشيخ زهير يهديكم ربي وما نشره.
0: الغريب في الأمر أنهم يردون على اللغة وهم يجهلون اللغة.
1: نعم يا شيخ، أنا لا أناقش، نقول لهم أرجعوا هاو المصدر وشوفوا. على كل فأنا نحب نهنيهم، قل لهم مبارك عليكم وعقبة ما أهم إن شاء الله، وربي يوفق كذلك للناس اللي بيش يجتازوا دورة التدارك، دورة الأبطال بين قوسين. إن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله يا رب لما يحبه ويرضاه.
0: أمين.
1: ثم
0: الله.
1: أستسمحكم في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية شيخنا، ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة مرحبا. الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، أهلا وسهلا أختي الكريم.
2: حجة مقبولة إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، ربي يثيبك وربي يطعمك يا رب إن شاء الله، وأنت والمستمعين الكل يا رب.
2: الله يعطيك القول ومحبة
1: أجمعين
2: محمد
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم. أجمعين أجمعين يا لله أجمعين.
2: عندي صلاة الله،
1: ذكرني بالاسم فقط أختي.
2: سونيا من الكيف فاطمة التجروي.
1: سونيا من الكيف، يعني أنتم في الكيف أعلى معدل عندكم 20.01 ما شاء الله.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. أيوه.
2: كله فضل ربي، كله فضل ربي، مش فضل العبد.
1: أي نعم أكيد.
2: السبب وكهو ما ربي يقول لي.
1: هذه أولى مراتب الشكر، أحسنتي. أيوه أختي سوني.
2: أنا بابا زيتون.
1: ما شاء الله. أي ربي يحفظكم إن شاء الله.
2: أنا زيتونة في الكيف.
1: ما شاء الله. أيوه.
0: شكون والدك أختي؟
2: عندي.
1: شو اسمه العالمنا الزيتوني أو الذي درس الوالد، شو اسمه؟
2: علي البغالمي، معلم عربية.
1: واضح. الله يرحمه إن شاء الله.
2: وحاسيله هو باللي يقرأ في الزيتونة، وهو كتبه لتو متاع الزيتونة
1: ما شاء الله. استحفظوا عليهم، رد بالكم تتلف أختي الكريمة، وإلا
2: لا لا
1: أعطوها
2: لا
1: لمن
2: لا
1: يستطيع أنه يثمنها. آي باه الحمد لله.
2: أولاده وأولاده وأولاده.
1: جميل جدا.
0: هو أكتب حاجة.
2: انا مانيش قار. يلا
0: غير هو كتب حاجه
1: ما تعرفش، هي قالت انا مش قاري.
2: تعيط هكا، انا ما
0: خاطر ينجم على الكتب نتاعو تلقاه كاتب في الحواشي.
1: ينجم، لكن هي ممكن ما تعرفش.
2: عامل كراسات الكراسه يختص. انتم مزوجه تعرفوا.
0: طيب يا سيدي، احسن حاجه انك اختي الكريمه الكتب هذوما عند اخوتك ولا عندك انت؟
2: عند
0: اخوتك. اعطينا رقم الهاتف نتاع اخوتك، خليه هنا في في الاستقبال، ونكلمهم ان شاء الله ونشوفه
1: ان شاء الله. اختي
2: ان شاء الله
1: يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله.
2: انا نسال على صلاه الاستخاره، ونقول صلاه الاستخاره لبنيه تذبحوا لها شيت ولوليد شيت
1: زوز. هذيك هو ما يقولوا هذوكم من اللي فتاوى.
2: نعرف
1: الشرع. لا مش الشرع يقول، ما هو ما خاطر لبسوها قال لك السنه الذكر زوز علالش والبنت علوش واحد. لا مش هذيك، حتى احنا ما نقولوش هاكي السنة، احنا نقولوا حاجة اخرى. طيب الشيخ يجاوبنا ان شاء الله.
2: ان شاء الله عندنا ثقة في الشيخ
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله يقولوا توسمع عندهاش علماء.
1: لا عندنا علماء الحمد لله رب العالمين. ايوه
2: انا بابا كان يتغشك يسمع يقول توسمع عندهاش علماء.
1: والله حق له ذلك، عاد هو مزويتنا. ايوه
2: مزويتنا.
1: فانت تسأل تقول هل هذا العقيقة والا لا هكا ولا
2: صحيح. انا نحب نسأل، وهم يقولوا قبل اللي الوليد ولا به. انا عندي بنت خويا بركة لما صار عامل الماستير وتحب توا تعمل العقيقة ما صار
1: على روحها معناه
2: بس مسكت الظروف انه يقولوا الشعر توزنوه هنضرب القطعة ذهب ولا نضرب شنو هل هذا صحيح في العقيقة وإلا لا
1: واضح واضح.
2: وصلت الاستخارة أنا سألت عليها قبل 12 ركعة أنا حبيت أخي يفسر فيها أكثر ويعطينا لا
1: مش معناها صلاة الاستخارة 12 ركعة تقصد
2: صلاة الثم إيه يعرفها
1: شيء نعم نعم لكن ركعة. أنت هو ما قرروك صلاة الاستخارة لازمها تكون 12 ركعة وإلا
2: لا
1: تحكي
2: لا
1: على
2: هي موجودة
1: واضح هكاك واضح طيب خلاص
2: حتى أنا الوالد قال هالي
1: أي نعم نعم
2: لما حبيت نسأل على الشيخ سهي الآية القرآن اللي تقرأ بها فقط حبيت آية القرآن وحبيت الدعاء يقول لي يفسر هالي بالتفصيل حضر أنا نحفظ بالسمع
1: حاضر حاضر
2: ظروف
1: أنت ما عندكش بلاصة بحذاك معناها تمشي تتعلم الجمعية نقصد الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم في البلاصة اللي أنت موجودة فيها
2: أنا حاضر القرآن
1: لا قصدي يا أختي سونيا يعلموك تقرأ وتكتب احنا عندنا مثلا نحن في الفرع اللي
2: احنا
1: عندكم
2: عندنا انا كنت باب الوالد مريض وانا نعاني فيه انا خطر انا الوحيده في الدار كلهم عرضوا بعض وعندي الوالد وتو عندي زاد الوالده كيف ما تنجمش تتحرك انا نعاني فيه
1: واضح اختي
2: يعني ظروف قاسيه جدا بالنسبه لي انا
1: نعم.
2: وان شاء الله ربي يجازيني جزاء الخير
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله
2: ما هوش عذر خاطر ما قاعده نقرا في القران
1: واضح اختي الكريمه طيب ان شاء الله
2: الحمد لله
1: ربي يحفظك شكرا جزيلا شكرا سلام عايشك يا لله شكرا
2: اجمعين
1: بارك الله فيك
2: وربي يرزقك برجائل
1: اللي شاعتي ربي باهي اللي وإحنا راضين به ونفرح به وهذاك الخير فيه لنا نحن إن شاء الله بحول الله تعالى إن شاء الله ربي يبارك في الجميع عن اتصال آخر شيخنا لو تسمح قولوا السلام عليكم
3: ألو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا لله
3: أخويا
1: ذكرني بالاسم أختي
3: لطيفة من قروي
1: لطيفة من القيروان مرحبا أختي لطيفة وبأهلنا في القيروان تفضل يا لله
3: السلام عليكم ورد أخويا زهي
1: ربي يحفظك بيك
3: لا عندي أمي عندها 8 سنين في كروس
1: عندك الوالدة؟
3: عندها 8 سنين في كروس
1: ربي يشفيها إن شاء الله
3: توفت
1: الله يرحمها الله يرحمها ما علاش ما لا تقول الوالدة قول الوالدة رحمها الله شوف لازمنا نحن ديما كلمة هذه ربي يرحمها وندعو لآبائنا وأمهاتنا ما تتنحاش الأحياء قبل الأموات زاد لأنه هذا مشايخنا دائما إذا ذكروا سواء والداتهم ولا آبائهم ديما يدعو لهم إيش أنا ما أذكر شيخا من مشايخي ذكر أباه ولا أمه إلا ويدعي لها أو يدعي له فماش
3: يرحمها
1: أيوة صحيح ربي يحفظك أختي لطيف أيوة الوالدة رحمها الله منذ 8 كانت في الكروس أيوة
3: أي مش يصلي في معناتها نجمة 5 فلوس لا السنة اللي فاتت اللي عليها
1: ما صامتش 8 سنين هي
3: أي
1: واضح بسبب المرض
3: حشك كروسة جلت
1: واضح أختي
3: والسؤال الثاني
1: هي عندها كانت عندها فلوسة
3: عندها فلوس وعندها ذهب
1: واضح باهية لله
3: السؤال الثاني
1: اي
3: نهار 6 شوال اللي بعد رمضان
1: نهار 6 شوال نعم
3: هذي نهارات في الحصة ذيك انت جيت تقول 6 رمضان قلت 6 شوال
1: لا هي
3: تفكرها كنا هك
1: في حصة في رمضان
3: هذه 6 شوال بعد رمضان
1: في عوض نقول 6 شوال قلت 6 رمضان انا
3: هاي
1: يبه غلطت هاي. نسيت انا الحقيقه لكن يعطيك الصحه هنا بهت تو لكن
3: أنا...
1: الله يحفظك ان شاء الله لكن هل ترتب عليها شيء انا شنو قلت يعني مثلا
3: والله ما عرفت جيت تقول 6 رمضان قلت 6 شوال
1: خير ان شاء الله ربي فهمنا ويعلمنا ان شاء الله كهو صحيح جل من لا يسهو
3: في ليلتها ريت باب العرش
1: انت في المنام يعني
3: اي في المنام ريت باب العرش راهو يبهر طيفه غريبه يبهر مغطي وجهي بالكفير نطلب يا ربي نطلب يا ربي ما عرفتش شنو هي
1: والله شكرا احنا اختي الكريمه تاويل الرؤى هذا ليس من اختصاصنا في هذه الحصه والله ف يعني انا اعتذر منك بشده هذا لازم ناس معناها من أهل الاختصاص، ولكن إن شاء الله إذا أنت رقدت وأنت مصلي العشاء وعملت أذكارك إن شاء الله رؤية خير وكهو.
3: مصلي والله ختم القرآن 8 مرات.
1: أنا مش هذا أكيد، هذا أكيد، أنا ما أقول، أنا فقط حبيت مبين لك فقط أختي الكريمة. إن شاء الله رؤية خير بحول الله. أي نعم رؤية خير إن شاء الله بإذن الله. عندك سؤال آخر أختي لطيفة؟ الله يحفظك، الله يبارك لك إن شاء الله.
3: نسلم على ويا فنسين.
1: تسلم؟
3: سلم على نسين عزيز علي بار.
1: بعجالة بالله يا أختي، بعجالة.
3: بالله نسلم على أخويا بلال بن محمد.
1: أي واضح، آه ما شاء الله.
3: أخويا سالم الشاعر.
1: أنا يسمع فيك ما شاء الله، والأخ بلال طيب وصل له سالم يخدم معنا نهار الجمعة.
3: نتبع فيهم صفة غريبة.
1: الله يبارك فيك إن شاء الله، وربي يحفظك وربي ينفع بيك. شكرا جزيلا أختي الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله. سيدي نعزز هذه الاتصال اتصال ثالث ثم نجيب بحول الله تعالى. نقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
4: عايشك ربي يبارك،
1: ربي يحفظك، بارك الله فيك.
4: عايشك ربي يبارك لك، قبل ربي صلاة منك الحمد. أنت وأمي مشيت معكم. أمي
1: بالله ما شاء الله قابلتها ولا ما تقابلناش الغادي؟
4: والله أنا أخونها رأوا معكم معناتها نهاية الإمامة. وأنت عشان تقول لي أي راهو معنا بتاع زيتون وما نعرفش عاد حاضر فيها حاجة من دري.
1: إن شاء الله على كل ربي يتقبل من الجميع وربي يطعم الجميع يا رب.
4: والله عشنا معكم ريت أحلى أحلى أيامات في الدنيا والله.
1: الحمد لله،
4: سبحان الله والله، صلى
1: الحمد لله ربي إن شاء الله يطعم الجميع يا رب.
4: آمين.
1: ذكرني بالاسم أختي الكريمة.
4: أنا ألفة.
1: مرحبا أختي ألفة، من أي ولاية؟
4: من الحمدية ولا من الخليدية واحدة منها.
1: ولاية تونس.
4: ولاية بن عروس.
1: آه بن عروس. حاضر يا لله. أي نعم الحمدية بن عروس. تفضل يا لله.
4: باه انا حاسي له امي عندها معني تعرف اقاربنا كل شيء. هي غاديك سمعت صاحبتها وكل شيء قالت معني ثاني شيء قالت له راهو عندي عرس بنتي كيفاش نحضر ولا ما نحضرش. قالها شيخ انت توا في بيت ربي راك في الحج معناها معناتها كما نقولوا احنا يوفى الكلام معناتها من غير ما تسالني عليه السؤال. اما ماما مسكينه معناتها قاعده زاده حايره عندنا على عرس اقاربنا يا تمشي ما تمشيش مانيش عارفين.
1: ايش فيهم الاعراس وعلى كل فتو هو لعله يقصد الشيخ قال لها اسالني على الحج تويك ما دامنا مركزين به.
4: لا يسالها اول اسمعني معناتها على الاختلاط وعلى العاد وكل شيء معناها هذاك شنو معناها
1: سامحني هو فيه ايش معناها فيه نساء ورجال ايش تحموا بعضهم مبريك والا
4: بالطبيعة عمل شنو
1: مش بالطبيعة خاطر احنا هنا العرس اللي انا نعرفه مش هيك فهمت فما كل جهه وكيفاش اعراسها فهمت يعني العادات تتغير
4: هي الاختلاط هي ما مش الله سوا ما انت حتى هي بتبيعتها ما تخرجش معناها ثم الدار وهي ردها معناتها ما شاء الله من بعض
1: حاضر يا لله بحاضر اختي
4: وفاء حايره حاسيله
1: واضح
4: باهي ربي يبارك
1: باهي وانا ساعات هذه الاعراس هذه اللي تحكي عليها مش كان للحاج برك راهو للحاج وللغير الحاج راهو الاسلام يعني وشرعنا وديننا جاء للناس الكل يعني
4: اي فهمتك فهمتك نعم
1: واضح اختي ولف
4: طب احنا هنا مازلنا معناتها ربي ان شاء الله يتوب علينا
1: ولو حتى ولو الانسان حج ولا ما حجش يعني راه هو مكلف في بقية الأمور مش حتى يحج
4: أكيد ما شاء الله نعرف يا شيخ وعندي أختي عاملة عمرة وما شاء الله عائلة متدينين أما معناتها ما معناتها فهمتني ما شاء الله عندي أختي
1: لكم زي
4: فرع الزيتون عندي ما تفوتي ما شاء الله عليهم أما ما حاجت معناتها عائلة مثلا أقرب حاجة العائلة ما تنجمش مثلا ما تمشيش
1: طيب خير إن شاء الله
4: الله غالبك إن شاء الله
1: سؤال ثاني لله يعيشك
4: عندي سؤال على صليت نسيت باش نسألك على حاجة أخرى والله يعني نسيتها
1: على الصلاة
4: وانا بربي بربي بربي بربي عندي حاجه شخصيه
1: نعم
4: معناتها سؤال عائلي نحب نساله السي زهير ما نجمش معناتها شيخ زهير ما نجمش نكلمه في التليفون ما نحب نساله
1: هو هذا هذا ما لا نستطيعه انه نعطيكم رقم الهاتف لكن كان بقي للشيخ وقت بعد الحصه مباشره
0: تطلبني على
1: الماسنجر تنجم تبعث له على
4: والله ديما نبعث له نقول له السلام طيب. عليكم شيخ زهير السلام عليكم شيخ زهير
1: اسمعني اختي الكريمه انا نشوف حل كان الشيخ بقي له وقت بعد الحصه احنا راهو بطلب من المستمعين اللي حبوا الحصة كاملة حتى اليوتيوب على شكل البودكاست العباد قال لي في سيارتي نحطها ونبدأ نسمع فيها الحصة قلت له لا إشكالة في ذلك كانش نعمل وإحنا ساعة ونصف بعد آخر الحصة إذا الشيخ عنده وقت نقول للسوس نطلبك وتعدي لك الشيخ إن شاء الله
4: ربي بارك لك
1: ربي بارك, بارك الله فيك
4: ربي بارك لك جزيلكم الله وعنها
1: أجمعين أجمعين شكرا جزيلا لله شكرا ربي يحفظك شكرا ثم حتى مشكلة لله على الرسول العين شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب شيخنا نجيب إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: نبدأ بسؤال أختنا سونيا من الكاف اللي هي قالت نعرف نحن في العقيقة الذكر يذبح له زوزعلالش
0: نعم.
1: والبنت يذبحوا لها علوش واحد في العقيقة نعم. وتقول لك قالوا لنا زادة قد الشعر ذاك يتقص ويتوزن ويتصدق بالوزن متاعه وذهب تسأل هذا صحيح ولا لا، وتقول لك أنا بنت خويا ما عملوا لهاش عقيقة وهي صغيرة، ظروفها ما تسمحش، توا كبيرة وعندها الماجستير تحب تعق على روحها، تجم وإلا لا.
0: العقيقة سنة مؤكدة مثل الأضحية للقادر عليها.
1: نعم.
0: فمن كان قادرا في الأسبوع الأول فليذبح.
1: نعم.
0: وإن كان قادرا غير قادر في الأسبوع الأول وقادر في الأسبوع الثاني فليذبح. وإن
1: وصلنا حتى الواحد والعشرين
0: قادرا
1: ابن حبيب.
0: نعم.
1: رحمة الله عليه. نعم.
0: فالأسبوع الثالث ثلاثة أسابيع.
1: نعم.
0: بعد هذه الأسابيع عند المالكية لا تسن، تسقط العقيقة، لكن لا يسقط استحباب إطعام الطعام الذي هو سنة المسلمين في كل زمان ومكان.
1: صحيح.
0: لأن الناس تلوج كان على المناسبة فقط. ليش؟ لأنهم يريدون الاقتصار على الأقل المطلوب وأقل الجهد، بينما إطعام الطعام هذا مما حظ عنه رب العزة سبحانه وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيمًا
1: أسيرا. إنما نطعم
0: رغم اللي احنا نحب نجمع المال ونحب نلم وماذا بيش لازم يعني يا حراير يجاو كل الفطاير وهتشلك تعالى دار مكفيالة ماذا بينا احنا قال الهرج. لا، الهرج هذا
1: صحيح
0: هو الذي ينزل البركة.
1: نعم.
0: ويذهب الأمراض والأسقام ويجمع العائلة ويصل الأرحام.
1: أكيد.
0: ونحاول ما استطعنا أن نفعله ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت.
1: نعم.
0: ولذلك نقول من أراد أن يعق عن نفسه مثل ما أفتى العلماء في العمرة الثانية والثالثة والرابعة
1: على غير مذهبنا
0: صحيح.
1: على غير مذهبنا نقول
0: نحن لا نمنع كما قال مالك.
1: نعم.
0: نحن لا نمنع أحدا قام للصلاة
1: صحيح
0: ولا قام لعبادة من العبادات ولا لفضل الفضيلة من الفضائل، لأن احنا في المذهب بتاعنا يقول نقول فيه بالكراهة أو نقول بعدم المشروعية. نحن لا نقول بالحرمة. ما قال أحد منا أنه من عق عن نفسه بعد فوات هذه الأسابيع الثلاثة فقد قام بمحرم أو مكروه. لا، ليس محرما ولا مكروها. وبالتالي من أراد أن يعق عن نفسه فليقلد من أجاز ذلك.
1: نعم.
0: ويعق عن نفسه ولو حتى عمره 60 عام.
1: واضح.
0: والإطعام كما ذكرت هو من سنة الإسلام، ولا أقول من سنة القرآن ولا من سنة، لا، هي من سنة الإسلام، وهو مما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادات العربي حتى في جاهليتهم.
1: نعم.
0: كانوا يتبارون آل المطلب، كانوا يتبارون مع غيرهم حتى لم يستطع غيرهم أن ينافسهم في ذلك. هاشم.
1: نعم.
0: هاشم
1: بنو هاشم.
0: هاشم جد الرسول صلى الله عليه
1: وسلم،
0: لأنه كان يهشم الخبز في الثريد اللي هو من أعز الأكلات عند العربي. احنا معنا طاو في تونس أعز الأكلات هي اللبلابي. اللبلابي هو نوع من الثريد، لكن الثريد لحم وخبز مقطع في المرق، واللبلابي هو حمص ومرق ويقطع فيه الخبز، يفت فيه الخبز. هذا هو لماذا سمي هاشما. أبو جهل وقت اللي قام فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالإنذار وإبلاغ الدعوة ونادى في قريش بالبطن بالبطن، ثم خص حتى وصل إلى آل بيته. أبو جهل ايش قال؟ قال نافسناهم في كذا فغلبونا، نافسناهم في كذا فنافسناهم.
1: يقولوا منا نبي، من أين نأتي لهم؟
0: صحيح. فإطعام الطعام ضروري أن يعود للأمة الإسلامية.
1: صحيح.
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال
1: صلى الله عليه وسلم
0: من طبخ مرقة فليكثر مرقها وليعطي لجاره.
1: صحيح.
0: لا تحقرن إحدى كنا ولو فرس نشاة.
1: نعم.
0: محروقة، يعني باش تعطاها للجار ولا للجارة. طيبت الملوخية تخلي جيرانك تشم في الريحة.
1: نعم.
0: طيبت بالراس تخلي الناس تشم في الريحة.
1: كانت من عاداتنا هذه يا شيخ.
0: ما زالت من عادات التونسيين الإطعام. لكن الإشكالية أنه العلاقات متاعنا اليوم أصبحت علاقات إما جوار وإما عمل ولا دراسة. أصل العلاقات في الشريعة الإسلامية شيء، أول العلاقات وأصلها هي العائلة.
1: نعم.
0: اليوم هالآسرة هذه بدأت للأسف الشديد تتقطع وتنفصل على شبر أكثرها. شوف المحاكم.
1: نعم.
0: تو تلقى العائلات الخو وخوه على شبر، بل شكون اللي شاكي بولده والولاد شاكي بوه في المحاكم، واللي حاب يمشي للمحاكم ويرى بعينه ويشوف هذاك مسرح المجتمع. العائلة أصلا لم يعد لها حضور، على الأقل سيدي نغتنموا فرص، نختلقوا فرص،
1: تتلم وتعملوا.
0: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطعم الطعام من أجل الدعوة،
1: صحيح قالها أول نعم. الهجرة أيها يا معشر يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نعم. نيام تدخلوا الجنة بسلام،
0: حديث عبد الله بن سلام
1: نعم صحيح،
0: أول ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صحيح.
0: لابد أن نعيد هذه الشعيرة، إطعام الطعام، وما عادش نقول هذه بدعة، إطعام الطعام في كل المواسم
1: نعم.
0: إطعام الطعام على عموم لفظه في كل وقت في كل مناسبة، عق ادفع. شوف سيد النبي عليه الصلاة والسلام هذا فوتها علينا دي. عندما رجع من الحج ذبح بقرة
1: نعم،
0: وهو في حجه قد ذبح مئة، نحر مئة من الإبل ولم يترك أضحيته في حجه، وعندما عاد
1: صحيح
0: ذبح وجمع الناس.
1: إمكانيات ما سمحش نذبح بقرة
0: نعم كانوا عندما يختمون القرآن يذبحون بقرة
1: نعم،
0: وعندما يختمون الحديث البخاري يذبحون. هكذا كان الناس
1: نعم.
0: كانوا يجمعون الناس على الطعام،
1: كانت قبل لكن الآن قلت حتى في جهتنا كان الناس يختم
0: يذبح
1: إيجا يا شيخ برك. المهم إيجا احنا تنورنا إن شاء الله،
0: نحن نتحدث على عامة نعم نعم الناس
1: طبعا سيدي.
0: لابد من إيجاد مثل هذه الاحتفالات، لا لمعصية الله كما نرى في الأعراس نعم. وإنما للتعاون على طاعة الله ونشر الخير بين الناس. هذا هو المطلوب
1: نعم. نعم. فقط إشارة شيخ أنه في مذهبنا إحنا العقيقة بالنسبة للذكر والأنثى كبش كبش أو خروف خروف
0: نعم.
1: شروطه شروط الأضحية،
0: لأنه الأحاديث فيها ما هو معمول به وفيها ما هناك علة لم تذكر في الحديث
1: نعم.
0: يعني ينجم يكون هذه الحديث الذي ورد بالتضحية باثنين على الذكر كان لشخص طار فرحا بالذكر، والعرب يحبون الذكور إلى يوم الناس
1: نعم.
0: فبقدر فرحك
1: أطعم وخرج
0: نعم.
1: كلها هبة من الله سبحانه وتعالى.
0: من أراد أنا مثال
1: نعم.
0: في ولادة بنتي رقية فاحتفني
1: ما شاء الله
0: نعم. الراجل اللي قيد في البلدية قال لهم أنا بخطف من مرودة في بوحجلة
1: نعم.
0: قال لهم أنا شفته يضحك وفرحان حسابه جايب وليد
1: سبحان الله هي لأنهم
0: هم وقت حضر في العقيقة وشاف الذبائح من زوز زاد هبل لأنهم في البقعة ذيك يفرحوا بالذكر وما يفرحوش باللمثة
1: سبحان الله.
0: أنا ناسي أنا كي جاتي بنتي رقية كنت أتمنى تجيني بنتي أم كلثوم لكن ما جاتش
1: الحمد لله ربي إن شاء الله يجعلها
0: نعم.
1: وجاء لأبيها وأمها وإن شاء الله ويجعلها يعني مجازا للجنة ما إن شاء الله.
0: كانت من الأسهل اللي وقت التحقيق إيش معناها تسمي في صغارك زينب وفاطمة ورقية إيش معناها؟
1: هذا من بنات سيدي النبي
0: زمان مش حكاية تو أنا ذاك تو تقول بنات النبي وقولها وراسك مرفوع لكن وقت في عام 90 و91 تسمي بناتك معناها زينب وفاطمة ورقية هذه فيها نقطة استفهام
1: الله المستعان خير إن شاء الله. طيب إن شاء الله يكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يا رب يا رب. طيب يا شيخ سؤالها الثاني تسأل عن هي قالت صلاة الاستخارة لكن أظنها نعم. تقصد صلاة الحاجة
0: استخارة. هي ذيك صلاة الحاجة وتعتبر
1: التي ورد فيها نعم. يعني حديث
0: نعم.
1: تكل ما في سنده شعنا فيه لكن يؤخذ
0: ضعيف.
1: به
0: لا الحديث ضعيف هذا بدو من غير ما نتكلمه
1: نعم.
0: ابن الجوزي حطه في الموضوعات
1: نعم.
0: وأخطأ لأنه ابن الجوزي كان متشدد في نسبة الأحاديث الضعيفة للوضع قد تأخذ الموضوعات من الجوزي كثير من الأحاديث استدركت عليه
1: نعم.
0: ليست بل في بعض حسان وهو حكم عليها بالوضع مرة واحدة. هذا الحديث ضعيف نعم لكن ما نقول جربه لأنه التجربة قام بها كثير من الناس وذكرها حتى ابن القيم بالنسبة للي ينتقدون في المسألة نعم. هذه ابن القيم ذكر التجربة وابن تيمية ذكر التجربة وكثير من العلماء ذكروا التجربة
1: وابن حجر وغيرهم من الكبار العلماء
0: لا ينكر علينا أحد أننا الحديث قال جربه فلان ووجده حقا وجربه فلان ووجده حقا هذا من رواة الحديث
1: نعم.
0: وجربه فلان ووجده حقا. التجربة في الفقه وفي الرقى وفي التداوي وفي غيره، هذا أمر طبيعي جدا.
1: وقد وسمحني بين قوسين بالدرجة شيخنا، قد تمشي مع فلان وما تمشيش مع فلان، رغم ما تحتجوش علينا بهذا الأمر.
0: ابن تيمية كان إذا أغلق عليه في مسألة يقول اللهم يا معلم إبراهيم، من جاب عنده حديث فيها يا معلم إبراهيم. فالمسلم من خلال تدبره للقرآن والسنة قد يتفطن لأشياء يخصه الله بها،
1: يفتح عليه فيها رب سبحانه وتعالى،
0: وتكون شفاء لصدره، ولما لا تكون شفاء لصدر غيره. ولذلك كتب ألفت في المجربات قديما وحديثا. فهذا الحديث رغم ضعفه ورغم انتقاد البعض لقضية قراءة القرآن في السجدة، أولا قراءة القرآن في السجدة ليس محرما، كرهه العلماء، ما قالوا بتحريمه. ثم هذه السجدة هي ليست سجدة عبادة اللي هي السجدة متاع الصلاة، بل هي سجدة دون تكبير، يعني هو أن يأخذ وضعية السجود فقط دون تكبير، يأخذ وضعية السجود ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن في هذه الوضعية، وهي أقرب وضعية إلى الله سبحانه وتعالى.
1: طيب هي تقول لك شنو هي الآيات التي
0: لا هي تقرأ بالآيات، المهم أن لا تنكس بين السورتين في صلاة واحدة، يعني لو كنت تقرأها من 12 ركعة بقول هو الله أحد فقط،
1: نعم
0: هذا جائز،
1: جائز
0: فما حتى إشكال.
1: واضح يا شيخ.
0: النافلة نجم النوافل الكل تخصها بقول هو الله أحد في ركعتين، كل نوافل حتى الشافعي والوتر نجم تقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأولى من الشافعي، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية من الشافعي، و قل هو الله أحد في ركعة نتاع الوتر.
1: واضح يا شيخ، بارك الله فيك. وربي يسر الأختنا إن شاء الله بحول الله. أختنا لطيفة من القيروان شيخ، تقول والدتها الله يرحمها عندها كان 8 سنوات قبل أن تموت، جاتها جلطة، ربي إن شاء الله يشفي الجميع الساعة ويا ربي يرحمها، فما صمتش 8 سنوات. عندها هي فلوس وعندها ذهيباتها، تقول لك شنو نعمل الآن بعد وفاتها؟
0: بعد ما تعمل انقطع التكليف بعد الوفاة، هو يستحب لها
1: أن تخرج
0: عندما كانت حية، يستحب لها بما أنها لم تخرج، انتهى الأمر، انتهى التكليف. وانتهاء التكليف يعني هي غير مطالبة، وبالتالي إن أراد
1: هذا
0: إن أراد الورثة إن أرادوا أن يطعموا عنها عن كل يوم مسكينا فلا بأس بذلك، لكن ليس واجبا. وإن أراد أحد الورثة أن لا يشارك في هذا الإطعام فلا حرج عليه،
1: لا يقع إلزامه.
0: الأستاذ ابن عاشور عنده ملمح في هذه المسألة في قضية انتهاء التكليف بالوفاة، عندما ذكر حديث من وقصته الناقة في الحج، فقال لا تخمر وجهه ولا تطي ولا تمسه بطيب. قال إيش؟
1: قال فإنه قال يبعث يوم.
0: لا لا قال ذلك تطيب لخاطره. قال ابن عاشور الحديث الآخر اللي عبد الله بن عمر وقت اللي تضرب واحد من الأقارب متاعه قال لولا أن حرم لطيبناه، يدل على أن اجتناب تطيب المتوفى وهو في حالة الحج ليس من أجله، لأن التكليف انقطع بالنسبة بوفاته، لكن هو من أجل الأحياء حتى لا يمس الطيبة. وهذا هو الملمح الحقيقي لفهم هذا الحديث، أن الإنسان إذا مات انقطع التكليف عنه. ونقول انقطع التكليف وقت نجيه في مستحب من المستحبات، لا يمكن أن يقع أو ينفذ إلا باتفاق كل الورثة،
1: وهو من برهم بأمهم،
0: لأن ما تركه هو ميراث من حق الورثة، ولا ينفذ فيه شيء إلا بإذنهم جميعا.
1: نعم، لكن نقول من البر أن الإنسان يعني يحسن لأبيه وأمه بعد الوفاة بالدعاء.
0: يقول لك أنا مش نتصدق فقط،
1: لا هذا شكل
0: يقول لك مانيش باش نعطيهم بنيتي الفدية،
1: مثال تصدق مثال احنا نتحدث على الخير اللي يوصل للميت،
0: عن
1: يعني
0: كل الأموات،
1: هذا هو اعمل الخير. احنا مش نحب
0: فما شكون الحج على ابن حزم
1: سبحان يعني الله ما حجش
0: هاي
1: حلوة هذه
0: موجود
1: سبحان الله هاي سبحان الله. طيب بارك الله فيكم شيخنا، واستسمحكم في اتصال هاتفي نستقبله ونقول السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا
1: وسهلا أختي الكريمة، مرحبا بك يا لله.
5: عايشكو بك أكثر ربي وأنا فرحان لي تعديت معكم.
1: ربي يفرح قلبك إن شاء الله.
5: أول مرة ديما نسمعنا إذاعة الزيتونة، أول مرة نشارك معكم.
1: الحمد لله، مرحبا يا لله، أول مرة وفي كل مرة مرحبا.
0: لأنك الرب الإسقال السرور يعافي قلب قلب المؤمن.
1: نعم، سرور نعم. تدخله على قلبي، هذه من أجل وأفضل القربات.
5: الحمد لله.
1: الحمد لله. ذكرني بالاسم أختي الكريمة.
5: أحلام المنوبة.
1: مرحبا أختي أحلام وبأهلنا في منوبة، تفضل يا لله.
5: عايز. ربي سؤال. نعم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا حتى تصوير أمي الله يرحمها في تليفوني، وأنا كنت حطتها من اللي هي حية.
1: نعم. ماتت. معناها هي ماتت تو. الله يرحمها.
5: بعد ما تفيت قاعدة التصويرة سمعت قالوا اللي التصويرة معناها مكروهة في شاشة التليفون.
0: عليه
1: هي لحظة بركة أمك، ما أنا فقط أجيب نسأل
0: أجيب التابعة ولا
1: لا، أنا نسأل بكشي لعلها مش لابسة اللباس ولا حاجة، معناها أمك تصويرة بحجابها
5: لسه لسه مستورة الحمد لله.
1: ما قلت بكشي أنا تصويرة عرسها ولا حاجة،
0: أكيد تجيب التابعة.
5: لا لا لا الحمد لله.
1: لا أنا سمعت ما أغرب، قالك تعلقك بالصورة فيه شبهة أنك أنت تصبح كالصورة تعبد فيها هذيك من دون الله، سمعتها في شريط فيديو. على كل جاوبنا الشيخ إن شاء الله بحول الله تعالى. أختي تفضل يا لله تفضل.
5: أنا ساعات الأغلبية نمشي نصلي في الجامعة، نحضر على صمانها صلاة الظهر أو العصر. كي صلي بين الإمام هل نقرأ معاه أنا في قلبي معناها فاتحة وسورة، وإلا نقعد ساكت معناها
0: في الصلاة السرية والجهرية
1: في الظهر والعصر؟ واضح.
5: في الظهر والعصر.
1: حاضر يا جماعة.
5: وفي رمضان، في رمضان صلاة التراوية ساعات نمشي من جامع لجامع، أسكو ما يسالش وإلا نقعد نشد جامع واحد؟
0: أسكو ما يسالش
1: يعني هل يمكنني
5: أن هل يمكنني نقعد في جامعة واحد وإلا نتنقل من جامعة لجامعة؟
1: طيب واضح، لكن أنا أسألك سؤالا لهنا في مسألة التنقل. يعني عندك مسجد معين الخطبة والصلاة تخشعين فيها أكثر من غيرها وإلا لا؟ وهو الأقرب ليك وإلا لا في هذا مثلين؟
5: لأغلبية أنا يجلبني الصوت.
1: الصوت،
5: صوت القارئ.
1: صوت الصوت. طيب
5: يعجبني نقعد معناها نتسبح.
1: حاضر يا لله. حاضر يا لله ان شاء الله. شكرا جزيلا، ربي يحفظك ان شاء الله.
5: كل خير.
1: شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استسمحكم في اتصالنا اخر سيدي ثم نجيب ان شاء الله. نقول السلام عليكم.
6: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واخيرا يا سيدي مرحبا، اهلا وسهلا. اول اتصال رجالي في حصه اليوم، شرفنا. ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
6: محسن القروي.
1: مرحبا سي محسن وبأهلنا في القيروان.
6: بارك الله سيدي فيكم ويسركم ويصلح لكم
1: أجمعين يا رب أجمعين.
6: فما السؤال. نعم. هو الزيادة الزوج وبركة زوجية معنا وبقيتنا قبل وتو عاش موجود.
1: أي نعم صحيح.
6: حبيت نسأل على كيف يموت الزوج وعنده زوجتين أو ثلاثة ثمن. إما ثمن يقسموه كل ولا كل واحدة تخلف ثمن.
1: حاضر يا سيدي.
0: وكذا لو أربعة ويضرب أربعة ثمان ضرب ثلاثة تركة.
1: أيوة. طيب حاضر حاضر إن شاء الله.
6: ثم مسألة أخرى. الزين ممثلنا مثلنا هو دين الموجود عند علي البريق وفي جوية في إذاعاتنا كل معنا. لكن في بعض جوية ما يعمل التكبيرات أربعة.
1: نعم صحيح.
6: هذا حبيت نسأله بر.
1: أي نعم واضح.
6: حاضر.
1: حاضر يا سيدي حاضر، ربي يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا نجيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: نمشي سؤال أختنا لطيفة من القيروان. سؤالها الثاني هي قالت تحب تسأله في الخاص، هذاك بعت احنا وعدناها إن شاء الله. نمشي لسيدي أختنا ألفة من بن عروس. تقول شيخ أمي مشت للحج، ربي إن شاء الله يتقبل من جميع حجيجنا وربي يطعم لي مزال. فسألت الشيخ غاديك على تحضر الأعراس وإلا لا، وفسرت له قالها احنا تو لهين في الحج خلي بعد، فما ما جاوبهاش أو ما سألتش مرة أخرى. هي تسأل تقول لك الآن نجم نحضر للأعراس وإلا لا؟ نسألت عليش الأعراس، قالت رانا احنا كما أنت تقول حمص وزبيب وفما أشياء، يعني هي عارفة أنه أشياء لا يقبلها الشرع، فتقول لك تمشي وإلا لا. ومسألة هذه كان ما تجينيش هكا تولي مشاكل، وكيفاش يلقى الحل المسلم في هذا يا شيخ؟
0: احنا شقلنا في وقتها في بداية الحصة. نعم. ما احنا نتكلموا عن الحشمة والحياء، قلنا ما في امرأة ما ما تعرف حدود ربي سبحانه وتعالى. وكانت ملاحظتنا على الرجال لأنهم لبسوا الأمر باسم الدين.
1: نعم. وعندنا زادة قاعدة مجتمعية. نعم. من عرش من جبناها يقول لك الرجل ما يتعبش. إحنا كل ما تدخل تحكي يقول لك الرجل ما يتعبش. نعم.
0: فالذهاب إلى الأعراس هو من سنة الإسلام.
1: نعم.
0: من سنة العلاقة بين المسلمين إجابة الدعوة. لكن العلماء فصلوا واشترطوا شروطا أن تكون الدعوة في غير معصية.
1: نعم.
0: فإذا كان في المحفل معصية فإجابة الدعوة هنا ليست من السنة.
1: حتى ولو سير مشاكل في الأسر يا شيخ أنا نحب نسألك أسئلة طيب واقعية بسيط. خاطر
0: نعم نحن نمشي ونضطر في بعض الأحيان للذهاب نحاول باش نكون في الوقت اللي ما يكونش فيه قمة نقول احنا
1: يعني وقت الراحة الحرام. يدخل يسلم على جماعة ويمشي على روح
0: وقت عقد القران مثلا هذا من الأوقات اللي يكون فيها مفهمش اشتريح ومفهمش اختلاط لأنه اليوم المنظمي الحفلات شي يعمل يبدأ اي جماعة العروس أي يا جماعه طلعوا سوينكم اي تراش كون يزغرط اكثر اي تراش كون يشطح اكثر اي هذايا عروسكم فلان الفلاني كيفاش تخليوه من غير ما تبهجوه وتدخلوا له الفرحه هذه فرحه عمره فاي جاي يا فلان اطلع يا فلتان اي يا سي فلان يا سي العريس اجبد اصحابك اي ترى دوروا بصحاي صاحباتها ويولي هذا محفل الشيطان وليس محفل نتاع اسلام ولا ايمان حتى انه هو بيدو يقول لك انا اللي يكتب في الزداق ويقول قول قابلته
1: نعم على سنة الله ورسوله
0: هي بلاش بلاش حوايج منها منين جت السنة فالحلال والحرام ما فما حتى واحد ما يعرفوش الناس كل تعرف هذا حلو هذا حرام لكن بقينا اني نستعمل موسيقى ما نستعملش احنا قلنا بجوازها
1: نعم بشروط
0: لكن مش جوازها يعني يوليوا بنات ولادي يتشاطحوا مع بعضهم على عين كلبي قدام الناس كل ومش طفل وطفل لا مجموعة من البنات ومجموعة من الأولاد وفي الأصل ما يعرفوش بعضهم مع شدان اليدين ومع التمايل ومع ومع ومع ومع كلمات هابطة كلمات والعياذ بالله وإلا الفنان هو نفسه يكون من مخانيف هذا الجو الموبوء ويعطي حركات نعم. وسكنات وكلمات وغيرها كلها موحية بالفسق والفجور مش نقوله حلال
1: أنا لا أتحدث عن الحلو والحرام أتحدث كيف يتصرف الإنسان مع بيئة مجتمعية
0: يمشي في الوقت مثال متاع كتب نزداق وإذا كان حذر ما ودي ما هي البداية بزناد النبي وفرحنا به
1: نعم.
0: أو بعد وقت أن نوصل الوقت أننا نخرج على روح نهني ونخرج
1: واضح
0: نهني ونخرج
1: طيب
0: فما مرة حضرت في عرس وقريبي ياسر وما نجاش ما نحضرش فشديت بواب اللي جاي على السلام واللي ماشي بالسلام
1: أكل برا قاعد البرا طيب خير إن شاء الله أختنا أحلام من منوبة شيخنا تسأل تقول لك أنا عندي في الهاتف متاعي تصويرة أمي منذ حياتها توي الله يرحمها فما شكون قال لها راه مش باهي ناحية التصويرة من الهاتف
0: توي الهاتف أنا كي نحطها كيف في الميسنجر
1: نعم
0: قداش مفهمة من تصويرة متاع
1: كثير من الصور لكن هذه تصويرة بين قوسين مش نقول الاسم متاعها بال لكن خليني
0: لا الأم هل يتعز عليها
1: ايه
0: تصويرت ولا حبيبها اللي يعز عليها ولا نعم. الراجل حبيبته اللي تعز عليه ولا تصويرته هو مرته ثم حتى إشكال شو المانع المانع في الصورة أن تكون الصورة ذاتها محرمة يعني فيها وضعية محرمة امرأة عريانة
1: لكن أنا ما وصلناش لهذا احنا تو نحكي من لباس وكل شيء
0: ما فهم حتى إشكال
1: حي وإلا ميت نجم نحط
0: ما
1: الصورة
0: ما حتى إشكال دخلنا نعم. البيوت مشايخنا
1: نعم.
0: وشفنا فيها الصور معلقة وبدون إنكار لا من زملائهم اليوم شيوخ العلم ولا من عامة الناس
1: هو البيت الذي فيه صورة مثال سمحي
0: الصورة, نعم. الصورة ذات الظل التي تحلها الروح ولذلك ذكروا من قمحة بن عباس
1: صحيح
0: جه المصور اللي هو ينحت قالوا أخي الصورة كيف الخشب نحل الرأس يعني وقت اللي تحط أنت تمثال
1: نعم.
0: بدون رأس هل تحله الروح؟ لا تحله الروح كذلك وقت تحط صورة نصفية يعني الرأس والصدر هذه لا تحلها الروح، ولذلك لا تعتبر صورة ممنوعة. أما الصورة هذه اللي هي حبس الظل، سواء كانت باليد وإلا كانت بحبس الظل يعني اللي نعمل فيها احنا بالهاتف متاعنا، هذه صورة لا مانع منها.
1: نزيدك من البيت شعر.
0: قال صلى الله عليه وآله وسلم إلا رقما في ثوب. ايش معنى رقم في ثوب؟ طيب يا سيدي، سيدي النبي عليه الصلاة والسلام مش في الحديث الصحيح جاءت صورة السيدة عائشة في
1: كل الوحدة اللي حطتها نقلها عملتها اسمها ستائر
0: بعد. لا لا لا لا، سيدنا جبريل جاب له صورة السيدة عائشة
1: نعم نعم نعم
0: في
1: نعم
0: قطعة من الحرير.
1: في بالي تقصد على اللي حطته يصلي عليها.
0: لا جاب له صورة نتاعها، صورتها صورتها بيده جابها له في صور في
1: نعم
0: في في
1: قبل
0: في قطعة من الحرير.
1: نعم
0: وقالوا هذه زوجتك.
1: صحيح.
0: اش بيها زعما جو كان جات الصورة محرمة تقول يقوم ملك، وشكون ملك؟ سيد الملائكة جبريل، وجيب له شكون سيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: طيب نزيدك بيت من الشعر. أنا أطرح عليك ما أراه في عند الناس وفي صفحاتنا.
0: نعم
1: يا شيخ. إيش يقول له؟ يقول له وأنا وهذه واقع حقيقي. يقول له سمعتهم في الزيتون إيش قالوا كذا، لكنهم لم يذكروا. أنت كي تشوف تصوير أمك تتجدد الأحزان، والإسلام دعانا لعدم تجديد الأحزان.
0: هذا غير صحيح. أنه تجدد الأحزان ممنوع، هذا غير صحيح. بدليل
1: بل كتبت مقالات على رد علينا نحن يا شيخ.
0: بدليل بدليل نعم. بدليل أنه سيدنا يعقوب حزن على ولده إلى يوم لقائه.
1: نعم.
0: حتى عامية
1: قيل 40 سنة.
0: طيب عندنا قصة وردت في مورد الإنكار، لأن الشرع من قبلنا
1: نعم
0: هو شرع لنا ما لم يرد ناسخ، والقصص متاع شرع من قبلنا إذا وردت في محل الإنكار فهي محل إنكار، وإذا وردت في محل التأييد والتنويه فهي جائزة، وإذا لم يرد فيها لا هذا ولا هذا فهي من الأمور التي لا تعاب. سيدنا عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله وسلم
0: عام اللي ماتت فيه السيدة خديجة ومات فيها أبو طالب
1: طيب
0: عام كامل يسمى هذا
1: عام الحزن.
0: عام الحزن باهي حفيدة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث البخاري اللي توفي ابن عمها وهو أيضا حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام، ونصب سرادقا في البقيع عاما كاملا بمحضر كل التابعين، ولا يستطيع أحد أن ينكر عليها. كملت العام أنسات.
1: نعم.
0: وحنا وخلاخل وراجل آخر وتزوجت من جديد.
1: صحيح. نعم.
0: فالحزن أمر فطري. نعم نحن حثنا الإسلام على ترك الحزن، وحثنا على الذهاب للتخفيف على الحزين حزنه.
1: نعم.
0: أما أن نمنع الحزن مرة واحدة وهو أمر فطري في الإنسان، فكمن يحبس الدموع من العين، هل تستطيع ذلك؟
1: أبداً. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن.
0: صحيح.
1: وإن على فراقك لبريم، ولكن الضابط
0: لا نقول إلا ما يرضي ربنا.
1: نعم.
0: أما أنه إنسان حزن على ولده هذا أمر طبيعي، لكن لا يترك الواجبات من أجل هذا الحزن.
1: نعم.
0: وهذا وقع في عهد حمودة باشا الحسين، مات ولده فحزن وترك تصور أنت ترك الإمارة كلها، فذهب إليه شيخ الشيوخ في زمانه سيدي صالح الكواش
1: رحمة الله عليه،
0: وقال بعض الكلمات التي تذهب الحزن وأن هذا قدر الله ويجب الرضاء به.
1: نعم.
0: قالوا فإن لم يعجبك فرأسك في ذا وذا وذا وذا. هذه مشهورة على سيدي صالح الكواش. يكلم في شكون؟ يكلم في السلطان في البي حمودة باشا اللي هو ربيع الدولة الحسينية في زمانه، مش يعزي فيه لأنه ترك العمل، لأنه مش ممكن مش تسيب إمارة البلاد وتتلي هلي خاطرك أنت حزين. حزين ما عجبك شي
1: خلي
0: ومشي لغيرك. نعم. ومشي. أما تترك الأعمال ولو يوم ويومين وثلاثة هذه البلاد كما مش تضيعها. قلتك تصور قالوا فذا وذا وذا وذا أم أربع حيوت تطلق عليهم راسك، وشكون يقول فيها؟ يقول فعل احزن فما حتى إشكال. نتنحي الحزن ماذا بينا؟ أكثر أيام الحزن بالنسبة للمرأة 4 شهور
1: وعشر أيام.
0: هذا إذا كان بجد حزين عليه ولا كان تحت منه هتتكلف عن بالحزن. فالأمر إذن قضية أنه الحزن ممنوع هذه لا وجود لها في الشريعة. أن لا يعطلني الحزن عن واجباتي في الحياة هذا هو
1: الأصل.
0: الأصل والمطلوب.
1: بارك الله فيكم سيدي، سامحني أنا تفرعت معك لأنه هذا أمر واقع ونعيشه. هو بعضهم كتب مقالا يرد علينا مما قلناه في حصصنا، فحبيت نبين المسألة.
0: هو يمنع حتى في النساء باش تبكي في الأموات،
1: هذا لا يستقيم. ما استقيم.
0: فشان نمنع النساء على الفطرة؟
1: احنا قلناها لكن منعها على ما حرمه الشرع، اما انك تبكي هذه
0: السيدة السيدة السيدة نعم. فاطمة عليه السلام قلت له اهانت نفوسكم ان تحثوا على رسول الله
1: التراب. نعم وهي تبكي. نعم. طيب اختنا احلام من منوبة شيخ نعم. تقول انا اصلي اغلب الوقت في المساجد نعم. فالظهر والعصر خاصة، فهل في صلاة الظهر والعصر أقرأ مع الإمام وإلا هو يقرأ وأنا نسكت؟
0: الرجل والمرأة كلاهما في الصلاة السرية يقرأ مع الإمام فاتحة الكتاب ويقرأ ما
1: تيسر
0: من كتاب الله في
1: الركعة الأولى والثانية،
0: الركعة الأولى والثانية حتى الثالثة كان طول الإمام وقرأ، ما فما حتى إشكال ولو حتى تعمد فهو خلاف الأولى سرا
1: نعم.
0: لكن إذا جهر الإمام فعلينا أن ننصت
1: يعني في الصلوات الجهرية.
0: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذه واردة في الصلاة
1: كما قال ابن عباس نعم.
0: إذا صلى وجهر الإمام فعلى المأموم أن ينصت لقراءته.
1: نعم واضح. هي تقول كان أتنقل من أجل الصوت الحسن والجميل في المساجد من مسجد إلى مسجد.
0: لا بأس باتباع الصوت الحسن الجميل إذا كان هذا الصوت الحسن الجميل يقرأ قراءة صحيحة سليمة، ويجوز الانتقال من مسجد إلى مسجد، ولا أنصحها بذلك لأنها ستفيت على نفسها ختم القرآن في صلاة التراويح.
1: واضح.
0: يفعلها كثير من الرجال، ينتقلون من مكان إلى مكان، يحب يسمع فلان ويسمع فلان ويسمع فلان، لا بأس بذلك إذا كانت الغاية هي التلذذ بكتاب الله من أجل تدبره والانتفاع به.
1: نعم واضح. أيضا سؤال من الصفحة، قل كان نمشي الخطبة الجمعة أكثر من 15 كيلومتر
0: نعم.
1: جائز وإلا لا؟
0: جائز طبعا، خاصة في هذا الزمان الذي تصدر فيه الجهلة يخطبون الجمعة بالناس. وأعي ما أقول، أعي ما أقول، أتصور أنت ميكانيكي ما تقولش حاصل نجم كرة وميكانيكي وعنده
1: عنده الشهادات. نصيب من العلم نعم.
0: لكنه في دينه جاهل. حضرت صلاة جمعة في رمضان وذكرت هذه من قبل، تصور صلاة الجمعة موضوعها حكم النخامة بالنسبة للصائم على المذاهب الأربعة.
1: أي نعم ذكرناها،
0: هذه حضرتها أنا مش قالوا هذه
1: أنت ذكرتها. نعم أنا ذكرتها صحيح،
0: أنا حضرت في الجمعة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: تصور أنت صلاة الجمعة تخطب فيها
1: والناس صائمين
0: على النخامة.
1: أي نعم.
0: في حكم التنخيمة في المذاهب الأربعة، ما هذا الكلام؟
1: نعم الله المستعان.
0: وكثير من المواضيع الأخرى التي للأسف الشديد عندما ينام بعضهم إنما نام إنكارا على الإمام الذي كان سبب نومه.
1: الله المستعان. طيب ربي يحفظنا جميعا. الله يحفظكم. استسمحكم في اتصالين شيخنا إن شاء الله، وأرحب بالأخ حمدي الفصيلي الذي التحق بنا. مرحبا بك حمدي، ونستقبل الاتصال ونقول السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
1: مرحبا أختي الكريمة، الله يسلمك. مرحبا يا الله، ربي يحفظك. مرحبا، ذكرني بالاسم. ربي يعزك ويعلم قامك.
7: زينب من منزل بورقيبة.
1: مرحبا أختي زينب، أهلنا في منزل بورقيبة وبنزرت. مرحبا يا لله، تفضل.
7: بيك يعيك يعيك. نسأل على قراءة القرآن لبدش حجاز.
1: نعم لا إشكال في ذا بالمصحف يعني.
7: بالمصحف.
1: ومتوضية.
7: متوضية بالمصحف.
1: الحمد لله.
7: واضح. خانة وكل شيء.
1: أبشر إن شاء الله. نعم سؤال آخر.
7: والله يا تهو انا بقول لك ادعي لي على ولدي يا ربي يسهل له في الزواج.
1: امين يا
0: ادعي لي لولدي.
1: اي العلاته في اي ادعي لي لولدي ان شاء الله ربي ييسر له امره، وهو زاد كذلك ايضا يقصد كما اقول ينوي نيه حقيقيه، لان حق على الله ثلاثه، حق على الله ان يعينهم هكا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال، منهم هذا الذي يطلب العفاف، منهم ولدك، هذا حق على ربنا ان يعينه، يقصد إن شاء الله يكون نيته بحول الله نية صادقة مع الله، وأنتم ادعوا له وإحنا زاد ندعوا له إن شاء الله ربي يسر له. إن شاء الله إن شاء الله ربي يسر له أمره بحول الله إن شاء الله. ربي يحفظك أختي زينب، بارك الله فيك، شكرا جزيلا يا لله. شكرا شكرا. السلام عليكم. عايشك ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال آخر شيخنا، قولوا السلام عليكم.
8: عليكم.
1: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا يا لله، ذكرني بالاسم. نعم أختي.
8: كل عام وانتم حيين.
1: الله يحفظك ربي يبارك فيك ان شاء الله.
8: معك أمة الله.
1: من اي ولايه؟
8: سيدي بوزيد.
1: سيدي بوزيد مرحبا وباهلنا في سيدي بوزيد. تفضل يا لالا.
8: الله يبارك ليه يا شيخ حيت. انا حبيت نسال غير اذا كان ثم ممكن سؤال بس ثم هو حديث صحيح عن صيام يوم عاشوراء.
1: نعم.
8: وبالمناسبة حيث أنا ألو.
1: نعم نعم أسمعك لا محالة بصعوبة ولكن هك ذكرتها هل هناك حديث صحيح يحث على صيام يوم عاشوراء؟
8: الله عليك ما شاء الله بالله يا شيخ حيثم أنا من سنوات. نعم. سوى واضح صوتي.
1: أي أوضح.
8: أنا من سنوات اتصلت بالشيخ أحمد السهيلي. أنا ديما اتصل في الوقت هذا إذا اعتزيتونا. اتصلت بالشيخ أحمد السهيلي الشيخ الفاضل.
1: تحياتنا للدكتورة.
8: طلبت منه رجوته معناها إذا كان فما إمكانية مناسبة عاشوراء تخصيص حصة ومجلس اللي معناها إحياء ذكرى مقتل الحسين عليه السلام مستجاب وكان سيادة ترجع
1: مجلس. لا احنا ما نقولوش مقتل الحسين
0: استشهاد
8: يرحم والديك استشهاد الحسين
1: وعليه السلام أو رضي الله عنه. هذه لا ضير في قولها بل نقولها نحن أهل السنة كلهم يقولون ويسلمون على آل البيت. أيوة
8: جزاك الله خير يا شيخ. والله أنا معناه أرجو منكم ومن الشيخ زهير خاصة إذا كان فما إمكانية معناها تعملوا حصة لأنه يا شيخ والله العظيم أنا في كل عاشوراء أنا عشت برا من تونس وكان عندي صديقات معناها الشيعية وأنا مش شيعية أما والله في كل عاشوراء الإنسان يحس بحزن عميق ويحس بألم لأن مقتل الشهيد الحسين هو ملحمة إنسانية وهو معناها حريب إذا اعتزلتونا البلد المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وسلم. نعم
0: يا ابنتي تحدثنا عن هذا الموضوع مرات
8: ومرات الأليمة
1: أختي الكريم عنا فيديو موجود على الشيخ زهير وهو يتحدث عن ذلك في الإذاعة فقط حبيت أقول في الإذاعة بخلاف المرات اللي
0: هو سيد شباب الجنة وسيدنا وحبيبنا وشهيد الأمة
8: عليه السلام. نعم
0: تكلمنا عليه أختي الكريمة ومن غير ما يكلمنا حد باش نقول عليه بالعكس تكلمنا عليه بكل حب وبكل شوق وبكل فخر بما فعله من أجل هذه الأمة.
1: اي طبعا ثم صيام يوم عاشوراء لانك انت
8: ان شاء الله يجعلكم في كفاله رسول الله
1: صلى الله عليه واله وصحبه وسلم امين اجمعين. الله يبارك لك اختي الكريمه شكرا جزيلا بارك الله فيك ربي يحفظك شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نجيب ان شاء الله شيخنا على سؤال سي محسن من القجروان الذي يسال يقول قبل كانوا يتزوجوا اكثر من زوجه يبدو انه عندهم حاله
0: مات الزوج. عندي خالي متزوج اثنين
1: نعم
0: وصهري بو زوجتي متزوج اثنين
1: وهو يقول كذا ماتوا بقاو زوجتين
0: كيفاش نعم الميراث ثمن يقسم بينهما
1: ايوه
0: سيدنا شو اسمه الغني جدا
1: انس
0: لا اللي
1: عوف سيد عبد الرحمن بن عوف
0: توفي عن اربع
1: نعم
0: وواحده منهم كانت حامل ومش تأخرت القسمة متتركة من أجل الصغير ما عرفوش عليه ذكر أنثى ولا ذكر
1: قالت لهم
0: أقسموه على أساس أنه أنثى وإلا كان جهة ذكرت وأنا أعطيه من النصيب يعني نعم. الثمن المتاح اللي هو واحد من ربع من ثمن
1: صحيح
0: تصور أنت معناه واحد من 16 مش تعطي منه هي
1: لأنه كان صاحب ثروة مع
0: ثروة كبيرة جدا
1: كبيرة جدا صحيح
0: يعني ما صبرتش حتى باش حتى تولد هذه أم الصغير بيده
1: نعم
0: طيب. يقتسم الزوجات يقتسمنا الثمن
1: واضح سيدي. سؤالها الثاني وهذا اللي هنا انا نتوسع فيه شويه تقول لك يقول لك سؤاله سامحني الثاني سي محسن يقول لك انا نسمع الاذان انتم تحطوا في اذان البراق يقول الله اكبر الله اكبر مرتين
0: نعم
1: وانا اسمع في بعض المساجد يقول الله نعم. اكبر اربع مرات
0: نعم
1: فيسال عن هذا الاختلاف
0: يا شيخ. نعم الاحاديث الصحيحه وردت بالتربيع والتثنيه وما عليه العمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التثنية وكلهم يروون التثنية عن بلال وعن ابن أم مكتوب. وردت التربيع من حديث الصدائي ومن حديث أبي محذورة وهؤلاء كما قال مالك كانوا يؤذنون في الأسفار ولا يؤذنون في المدينة أذان المدينة بالتثنية وحتى في السعودية بن جبرين تحقق نعم. من ذلك فأرسل إلى مؤذني الحرمين بأن يثنوا ويتركوا التربيعة فأبوا
1: نعم.
0: لهم ذلك لأنه عندهم حديث صحيح فما حتى إشكال أنه الأصل في الآذان بالتثنية
1: والترجيع يعني
0: نعم هذا هو الأصل لكن لو أنهم ربعوا فلا بأس بذلك لا ننكر عليهم لكن نحن نود

0: نعم
1: بدات ترجع تو الدعوه للمحافظه على الهويه، شو ولات؟ ولات فما احتكار الهويه.
0: لا يقولوا لا انا زيتوني، انت زيتوني، انت كذا، انا تونسي.
1: حتى في اللباس أيوة. انت وقت اللي لبست انا البلوزه المدوره،
0: نعم،
1: كل مره يعرضني واحد يقول هي بلوزه جربيه،
0: هي لانه ودي. مشهوره يا شيخ، انا بيدي كنت اظنها جربيه.
1: من شهر شهر الفيسبوك لك انا نجيبك شو هذا اللي هم متوفين في الحرب العالميه الاولى بصوروا لابسين البلايز من مسير ومن بمبل ومن غيرها ومن غيرها، نجيب لك الصور القديمه نتاع اجدادي.
0: قالوا جربه ثمنوه واحنا
1: ليش عنا من نزمش نحتكروا، من نزمش نحتكروا، هي لبسه تونسيه
0: تونسيه صحيح، هي مش تونسيه، هي بربريه بين قوسين.
1: لا
0: يعني
1: لا البلوزه المدوره
0: بلوزه مش بربريه،
1: الكادرون بربري. البلوزه اثنين بلايز معروفين، البلوزه المدوره والبلوزه المشقوقه معروفين، هي لبسه تونسيه لبسها كل التوانسه.
0: نعم
1: انهم حافظوا عليها الجرابه هذه مزيه تحسب لهم
0: صحيح،
1: لكن
0: صح.
1: اني نبدل اسمها بعد ما كانت اسمها البلوزه المدوره ولا اسمها البلوزه الجربيه، هذا اعتداء على الثروه الثقافيه التونسيه. لا هذه مش بلوزه جربيه، هي بلوزه تونسيه اسمها البلوزه المدوره. والبلوزه المشقوقه كذلك يلبسها الجرابه وغير الجرابه. اليوم مثال الكعك نتاع الصابونه،
0: آه كعك الصابونه
1: القليبيه يقولوا نتاعنا والتميميه يقولوا نتاعنا، وهو من منزل تميم حتى الهواريه بكلهم يبيعوا في الكعك ويصنعوا في الكعك.
0: نعم.
1: فلا مجال لهذا الاحتكار لكعكنا وكعكم. الهويه التونسيه عندها ما نقول احنا مقومات،
0: نعم،
1: نجتمع فيها وهي رابط من الروابط.
0: صحيح.
1: منهم القراءه، انت علاش بدات قراءه البراق هي اللي اشتهرت؟ لأن هي القراءة التي كان يقرأ بها معظم قرائنا الذين أدركناهم.
0: نعم.
1: صحيح إن نمقها البرق أكثر لأنه متصدر للإقراء، لكن غيرهم مثال من الناس اللي نهاو نسمعوا فيهم توا احنا حاليا شيخ المولدي الداودي.
0: نعم.
1: قراءته قريبة.
0: قريبة صحيح.
1: فهمتني؟ هذيك نفس وقت نسمع مثال الشيخ صالح الإنجليز وعنده تسجيلات حتى في الإذاعة التونسية.
0: ما وجدناهاش.
1: زاد نفس الشيء قراءته قريبة من قراءة البراق، يعني هيك النغمة هذيك خاصة هي قريبة من الإصبعين، هي النغمة اللي يقرأ بها التوانسة. فهذه مقوم من مقومات الهوية. أني نقرأ على رواية قالون وورش،
0: نعم،
1: هي من مقومات الهوية التونسية. ما يعنيش كونك مش تقرأ
0: بحفظ غلط،
1: لا مش
0: غلط،
1: لكن أنا نقول لك أنا بصيفتي نصلي كتونسي وراء ومالكي وراء أني قراءة نافع هي السنة، ماذا بي ماذا بي تقرأ لي الورش ولا بقالون؟ فما حتى إشكال. فمقومات الهوية بصفة عامة إذا وقع الاعتداء عليها صاحبها يصبح عرضة لكل ناعق.
0: صحيح صحيح، ما عنده شوية هشاشة يصبح
1: هش على
0: نعم. هذا هو، الله المستعان. إن شاء الله نشبث بهويتنا ونرجع إن شاء الله بحول الله تعالى. الله يبارك فيك شيخنا، أستسمحكم في اتصالين إن شاء الله. نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا
2: بك يا أخي هيثم.
0: ربي يحفظك ربي يثيبك.
2: الله يحفظك في ميزان حسناتكم.
0: أجمعين يا رب، أجمعين يا رب. ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
2: محمد حاج مفتاح من شيبة المهدية.
0: مرحبا سيدي محمد وبأهلنا في المهدية، تفضل سيدي الغالي.
2: والله الشيخ كان يتكلم على خطبة الجمعة.
0: أيوة.
2: أحيانا الإنسان يتكلم في أشياء ربما تثير الارتباك مع الماء. هذه المرة نسمع منا في رجل يتكلم. قال الآن التحاليل الطبية معناها ولا تكشفنا في الرحم معناها فما جنين ولا لا. وإحنا نتكلم عن العدة.
0: نعم. صح. شو المشكلة يعني؟
2: معناها هذا في نفسي معناها ارتباك.
0: نعم.
2: ما هو الثابت المتغير في الدين؟
0: نعم. طيب.
2: ولا يقول لك القراءة المعاصرة القرآن الكريم أنها تفسير الطبري ابن كثير ما عاش صالح الزمان سواء إذا تفسير القراءة المعاصرة القرآن. هل القراءة المعاصرة القرآن شيخ يعني تنسى في الموروث يعني القديم؟
0: شو أقصد قراءة معاصرة؟ يعني الخمر حلال مثلا ولا إيش معناها؟ مو فسر لي خاطر
1: بلا حل عدة
2: مثلا يعني
0: فهم معاصر هذه أحكام شرعية
1: وأنا ولينا نعرف اللي كون الرحم فارغ والمشفار
0: هو يقول لك هذه علاتها فقط تحصرها. واضح سي محمد، بحول الله يجيبك الشيخ بحول الله.
2: لأنه مبدأ مهم أنه الشيخ ربي يبارك فيه معناها كلام موزون وإذا يتكلم يقنع ربي يبارك فيه.
0: نعم.
2: يعني فقري مسؤولية.
0: نعم.
2: ترى الإنسان مش يقول كلمة، ترى يسمعك اللعاب، يسمعك المتعلم، ويسمعك الأكاديمي.
0: نعم. نعم. واضح سيدي الغالي.
2: يتنور الناس

0: ما تربكهمش.
1: نعم.
0: إذا كان ثم خلافات متاع علماء متاع معناها متاع نخبة،
2: نعم،
0: هيك تبقى عند النخبة.
1: نعم. احنا نذكر هذا الامر ومرات احنا والسؤال. الله يبارك فيك سي محمد، ربي يحفظك،
0: ربي يعزك،
1: ربي ينور ذاتك،
0: وربي يبارك،
1: ربي ينور ذاتك. امين امين يا رب العالمين، ربي يحفظك. شكرا جزيلا يا سيدي، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر شيخنا، قل والسلام عليكم.
3: الو، اهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا لله.
3: وبيك يعيش. مرحبا بيك شيخنا وبكل محبي إذا
1: سبيتونا
3: المدرسة الطيبة، مدرسة الحبيب
1: صلى الله عليه وسلم.
3: بالحق اللي نور البيوت الزوينة وكلهم،
1: الحمد لله، ربي يتقبل من الجميع يا رب.
3: عيشك عيش خي الله، إن شاء الله نكون أخو في الدنيا وأخو في الجنة بإذن الله.
1: آمين. ذكرني بالاسم أختي الكريم.
3: أخت نجاة من ساقس.
1: مرحبا أختي نجاة، وبأهلنا في سفاقس.
3: أطال الله أعمالكم
1: أجمعين في الخير،
3: فيكم وفي أعمالكم
1: يا رب، في الخير إن شاء الله. ذكرني بسؤالك
3: إن شاء الله.
1: يا
3: إن شاء الله، اللهم ثبتنا وثبتكم.
1: آمين أجمعين يا رب.
3: ربي، عندي سؤالنا يا الأخت اللي تعبت قبل شوية اللي حكيت على العقيقة.
1: أيوة.
3: يعني بتزوج أولاد، ما عملت حتى الواحد منهم عقيقة نظرا لجهلي بالأمر.
1: نعم. للجهلة.
4: نعم.
1: مش ما عندكش الإمكانيات.
3: والله ما نكذبش عليك، وقتها ما نقولش ما عنديش ما عنديش، انا
1: نزل
3: انا يعني
1: خلاص
3: استنى نامل وقلت احتمال ما انا حاجه عاديه، فهمت؟
1: اي نعم.
3: انا حاصل ولدي الكبير تو ما شاء الله من 2006
1: ما شاء الله.
3: اي هو اللي روح الاخر على راسه قلنا، فهمت؟ انا حاصل. السؤال الاول، ندرى نقدر ندرى العقيقه هذه الرئيسيه فرض أمس أنها مؤكدة؟
1: احنا جاوب الشيخ قبيلي لكن نعيد الإشارة إن شاء الله. به
3: به هو السؤال الثاني، هو صدق. السؤال يلي كيف السؤال به؟
1: أيوة.
3: السؤال الثاني، به نقدر شي نعطيها مال حتى توا؟
1: طيب.
3: ونقدر شي نعطيها للأحباب يعني للأقارب للألفة للقلوب يعني للمؤلفة القلوب يعني
1: واضح.
3: لتأليف القلوب بيننا،
1: لتأليف مش المؤلفة، لأنه المؤلفة قلوب
3: حاجة. أي حتى ما يفهمين صدق المعنى.
1: حاضر أختي نجاة.
3: المؤلفة قلوب ومية للصدقات. أي
1: احنا توا لتأليف أيوة للألفة
3: لتأليف القلوب بين الأقارب.
1: أي نعم جميل واضح.
3: هذا هو سؤالي، وبارك الله فيكم وفي كل
1: ربي يسر لك
3: في فتح المدرسة الطيبة والله بالحق.
1: آمين. الله يحفظك، بارك الله فيك،
3: الله يحفظك، والله يبارك فيك،
1: آمين.
3: والله يبارك
1: لنا
3: واحد واحد برد
1: الله يحفظك، بارك الله فيك. عايش أختي الكريمة، شكرا
3: عايشك.
1: شكرا
3: عايشك.
1: شكرا, شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا، أختنا زينب من منزل برقيبة تسأل عن قراءة القرآن في بيتها من المصحف بدون حجاب، تقول لك الدنيا سخونة، نجم نقرأ وأنا متخفى وإلا لا؟
4: نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي بدون خمار، يجوز ذلك لا بأس. الخمار مطلوب في الصلاة بالذات، وفي غير الصلاة في أي عبادة أخرى يستحب، لكنه ليس واجبا. فكانت السيدة عائشة والسيدة فاطمة وكل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرون الله ويقرؤون القرآن على كل أحوالهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله.
1: جميل. طيب أختامة الله من سيدي بوزيد تقول شيخ تسأل هل صح حديث صيام عاشوراء، هل هنالك حديث صحيح
4: طبعاً
1: يدعو لصيام يوم عاشوراء؟ وحكيت لنا مسألة مجلس استشهاد،
4: على الله أن يكفر سنة،
1: أن يكفر السنة التي قبله. نعم،
4: فالرسول عليه الصلاة والسلام احتفى بعاشوراء، لكن هناك خلط بين عاشوراء
1: واستشهاد
4: كنجاة الأنبياء من الطغاة و مصادفة أن كان يوم عاشوراء هو يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. هذا الخلط الذي وقع. وحتى الاحتفالات سواء كان عند الشيعة ولا عند السنة لم تكن في العصور الأولى.
1: نعم.
4: نحن ما سمعنا بأن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقيمون هذه المآتم المتجددة المتكررة. فهذه احتفالات وقعت فيما بعد، وبالذات في الدولة البويهية وغيرها.
1: نعم.
4: فهذا الخلط هو الذي جعل من يوم عاشوراء بعضهم يفرحون وبعضهم يحزنون. فكل من أحب وشايع الإمام الحسين عليه السلام يحزن، وكما قال شيخنا محي الدين قادي وهو يتحدث عن هذا اليوم المشؤوم الذي قتل فيه واستشهد فيه الإمام الحسين، قال لعنة الله على قاتليه ونتبرأ إلى الله سبحانه نعم. وتعالى من قاتلين.
1: هذا احنا هذا هذا لا
4: شك. من حفظ ومن حرض ومن ساهم ومن من كل من نتبرأ نعم. إلى الله من فعل صحيح. هذه الفعل الشنعاء التي جرت على الأمة الإسلامية ما جرت من المفاسد والمكاره إلى يوم الناس هذا.
1: نعم.
4: لكن لا يعني ذلك أن هذا اليوم نفرح فيه كما فعل النواصب، والنواصب هم الذين ناصبوا آل البيت العداء، فيعلنون
1: فرح شماته.
4: نعم يعلن الفرح بمقتل الإمام الحسين. ومن يفعل هذا إلا إنسان تجرد من إيمانه، نسأل الله السلام والعافية.
1: آمين.
4: فنحن لا نفرح كما يفعل النواصب، ولا نعلن الأحزان كما يفعل أيضا من شايع الإمام الحسين، ولكننا نحبه ونشيعه وننتصر له ونذكر خصاله ومزاياه ونقر ثورته ضد الظلم. هذا نقوله، ويعلم الله كم في قلوبنا من حزن من نعم. من أجل ما وقع له، يعلم الله ذلك. وأنا أصلا لا أريد أن أقلب هذه الصفحات لأنها
1: من النقاط التي تبقى في تاريخ الأمة.
4: لا ليس في تاريخ الأمة فقط، في تاريخ كل مسلم.
1: نعم.
4: كل مسلم محب لآل البيت يتصور أن يقتل ابن الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه
4: هذا
1: وسلم.
4: هذا الذي كان الرسول يقبل
1: فنه،
4: هذا الذي كان يلعب معه. نعم. هذا الذي
1: وينزل من المنبر ليحمله
4: ويقطع رأسه. نعم. ويمثل بجسده ويؤخذ آل بيته كلهم إلى الشام لكي يتشفى فلان الفلاني، ثم بعد ذلك يقول لك لا يزيد هذا لا يجوز لعنه. ما هذا الكلام؟ لعنة الله عليه وعلى من شايعه ومن فعل هذه الأفاعيل في صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نفرح بذلك أبدا، لكن لا يعني أننا نعلن الأحزان ونعلن المنادب على الإمام الحسين ليوم الناس هذا، بدعوة أنه مش ناخذ المظلومية متاعه. لم يأخذها
1: من هم
4: ولده نعم. نعم. زين العابدين الإمام السجاد، هذا الرجل الذي كان غاية في العلم وغاية في التقوى وغاية في الكرم وغاية في العطاء وغاية في العمل، تصورت حتى وصف بالإمام السجاد.
1: نعم.
4: هل سمعنا يوما من الأيام قام بطالب هذه المظلومية؟ هات ننظر الإمام جعفر الصادق.
1: نعم الصادق شيخ الإمام
4: والإمام الباقر.
1: نعم.
4: وغيرهم هل فعلوا هذا الفعل؟ لكن للأسف الشديد نزغات شيطانية تريد أن تفرق الأمة. أخيرا حضرت في ملتقى في جمنة، فكان من الحاضرين قنصل الدولة الإيرانية. طيب محاضرة طيب مقبولة، لكن أن تتكلم في المخطوط عن مخطوط مصحف الإمام علي ومصحف الإمام جعفر، بيننا وبينك المخابر العلمية، أن تقول بالجزم أن هذا مصحف الإمام جعفر وهذا المصحف الإمام علي بيننا وبينك المخابر، نحن نود أن تثبت الفحوصات الكربونية
1: نعم
4: أن هذا المخطوط. ثم أين كان هذا المخطوط؟ أنا ما سمعت به إلا مدة ممكن حكيت 10 سنوات في مهرجان وقع في إيران فأظهروا هذه المخطوطات. طيب أين كانت؟ نحن نعلم أنه مصحف الإمام كان مرتبا بترتيب النزول، نعرف ذلك، لكن أين هو؟ وهل ترتيب النزول هو واجب؟ ولماذا لم يتكلم سيدنا علي عليه السلام مع سيدنا عثمان لما رتب بهذا الترتيب الذي هو ترتيب المصحف الذي بين أيدينا؟ ثم لماذا ندعي أن هذا المصحف هو مصحفنا جميعا ثم بعد ذلك نقول لا هذا المصحف يا سيدي بيننا وبينكم التحاليل؟ أما أن تتكلم عن هذا المصحف بصيغة الجزم وتقول هذا مصحف علي وهذا مصحف جعفر، لابد من الإثبات.
1: واضح سيدي. نرجع إلى يوم عاشوراء، هو سيكون يوم الخميس المقبل إن شاء الله تعالى. من استطاع أن يصومه فليفعل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ندب صيامه وكان يتحرى صيامه كما في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن استطاع أن يصوم 9 و10 و11 فليفعل، من استطاع أن يصوم 9 و10 يعمل 10 و11 كيف
4: نعم.
1: ويكثر الصيام في محرم، لأنه يعني الصيام في محرم مندوب،
4: لأنه محرم شهر حرام،
1: هذا هو والصيام فيه ندبه رسول نعم. الله صلى الله عليه نعم. وسلم. سي محمد من المهدية شيخنا يقول يسمع بالقراءة المعاصرة هذه التي يقولها التفسير للقرآن، يقول لك هو الناس تقول أنه، بل سمع أحد المشايخ يقول أنه مدام عنا التحاليل الطبية التي تكشف الآن عن الجنين وهو في بطن الأم، علاش العدة هذه؟ وما هو الثابت والمتغير في الدين؟ لازمنا قراءة معاصرة وتفسير معاصر للدين وفق التطور البشري.
4: الشيخ إسماعيل التميمي يقول الناس مولعون بكل جديد.
1: نعم،
4: وأعاد هذه الكلمة الشيخ طاهر بن عاشور أيضا في كتبه، الناس مولعون بكل تقليعات. هذه
1: تقليعات.
4: الناس مغرمين بالتقليعات، كل ما تسمع ناعق ينعق إلا وتجد وراءه أبواق تنشر ما قاله. كم مرة سئلنا عن العدة بالنسبة للمرأة التي تجاوزت 80 عاما؟
1: نعم،
4: وقلنا أن العدة عبادة.
1: صحيح،
4: ولم نقل أن العدة معللة، العدة عبادة والعبادات ليست معللة.
1: نعم،
4: وإن وجدنا لها بعض العلل، مش حتى علة واحدة.
1: نعم،
4: العلل، فإن الناحية التعبدية لا يمكن طرحها، إذ هي بنص القرآن الكريم.
1: واضح.
4: تقول لي طورت نص القرآن لم يعلل العدة بأنها لاستبراء الرحم،
1: لأن هم هذا بشي يقولك، ما يقولك عندكم قاعدة تقولون.
4: نعم،
1: أن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما.
4: ها، واكتشف سيدي بالعلم أن الرجل إذا جامع الزوجة ترك فيها بصمة، هذه البصمة لا تزول في المطلقة إلا بعد 3 قروء، ولا تزول في المعتدة من وفاة إلا بعد 14 أيام. والغريب في الأمر أنه صاحب هذا الاختراع هو نفسه طبقه على زوجته، فوجد أن أبناءه ليسوا منها.
1: فهمتك،
4: يعني تحمل بصمات أخرى.
1: يعني أنا حبيت نقول أنه أنتم إذا تقولوا الحكم معلل،
4: نعم،
1: هكم عندكم قاعدة تقول أنه كل الحكم اللي معلل بعلة هكذا الحكم هذاك يدور مع العلة،
4: وإذا كان معللا بعدة علل.
1: نعم، واضح.
4: ماذا نفعل؟
1: هذا هو،
4: هذا الحكم بالذات هو حكم تعبدي قبل أن نعرف علله.
1: علله، واضح. يعني عبارة
4: نص عليه القرآن، ونحن عندنا قاعدة معلومة في أصول الفقه.
1: صحيح،
4: اتفق عليه كل الفقهاء، لا اجتهاد في موارد النص.
1: صحيح،
4: إذا كان النص عندك أنت ظني الدلالة مثلا، عند ذلك بإمكانك أن تجتهد. لكن أنا عندي نص قطعي. ليه؟ والغريب في الأمر أنه أكثر النصوص قطعية هي ذوات الأعداد، لأن الأعداد لا يختلف فيها اثنان. كان يقول لك أنا 2 ولا 4 ولا 10،
1: واضح.
4: ما فهمش حتى واحد يناقش يقول لك لا 10 غير ربع ولا 10 وربع.
1: نعم،
4: فهمتي؟
1: واضح.
4: فالأعداد هي نصوص باتفاق كل أصحاب اللغة وباتفاق كل الأصوليين وكل الفقهاء.
1: نعم،
4: ولذلك هذا نص تعبدي، والله لو فرضه ربي على الرجل لقمنا به تعبدا، ولا قلنا سمعنا وأطعنا.
1: نعم، يعني أنت سيدي كأنك تشبه تقول لي كما قالك ربي صلي صلاة العشاء 4 ركعات.
4: نعم،
1: صلي الصبح 2 ركعات، ما تقولش يا ربي هو الصبح مزلنا كيفقنا وناشطين، خلنا نصلي هما لا 4 ولا 10، نرقدوا خلنا نولي 2.
4: يعني حتى لو وجدنا عللا لهذه الأعداد،
1: نعم،
4: هل نتغير بتغير العلة؟ لا، يبقى البعد التعبدي في هذه الناحية قائمة الذات. ولذلك كل مرة سئلنا مرات عديدة على العدة، وكنا نقول العدة ليست سجنا وليست حبسا.
1: صحيح،
4: العدة عبادة.
1: نعم،
4: تقوم بها المرأة وفي بعض الأحيان تفرض على الرجل.
1: طيب، أنا أسألك سؤال آخر شيخ.
4: نعم،
1: إذا تسمح لي طبعا.
4: فضل طبعا،
1: نتحاور الإفادة لنا.
4: نعم،
1: والمستمعين. يقول لك إذن هل القرآن هذا أنتم بيدكم تقولوا هذا نص غير جامد؟
4: نعم،
1: وتتطور القراءات من عصر.
4: نعم،
1: إلى عصر.
4: نعم،
1: ولذلك عنا من طبري إلى ابن عاشور إلى سيدي محمد المختار.
4: نعم،
1: السلام.
4: نعم،
1: كل فيها اختلافات
4: كلهم يدورون مع اللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها رسول الله
1: صلى الله عليه
4: وسلم. ما خرج أحد عن هذه اللغة. نحن منش مع الاختلاف لأن النص ظن يحتمل معاني.
1: نعم،
4: نحن مع الذين يريدون أن يقحموا المعاني الرومية الغربية على نصوص الكتاب والسنة. لا وألف لا وكلا أبدا. النص قال ربي بلسان عربي مبين،
1: إن أنزلناه قرآن عربي.
4: نعم، اللسان العربي المبين وتكلم. وإذا كان الإمام الجرمي يقول أنا أفتي من كتاب سيبويه، قيل له كيف تفتي من كتاب سيبويه وكتاب سيبويه كتاب لغة؟ قال لأنه يعلل الأقوال، يقول لك علاش وخر المبتدأ وقدم الخبر، علاش حذفت عنصر أصلي من عناصر الجملة.
1: نعم.
4: علاش ذكرت المتمم ولم أذكر كل عناصر الجملة؟ ناحيتهم الكل ذكرت كان المتمم نعم. فقط. هذا يعلله سيبوي. خاطبني وفهمني بلغة العرب وأنا أقول لك سمعا وطاعة، أو أقول لك أنت رجحت هذا وأنا رجحت هذا، وأنا أمشي وأميل مع ما رجحته، واجتهادي لا يقضي على اجتهادك.
1: نعم.
4: تقول لي هاو المنهج متاع فلان الفلاني الرومي.
1: نعم.
4: نقول لك لا، القرآن عنده منهجه وعنده لغته وعنده قراءته، وغير محتاج لهذه المناهج الغربية التي تفرض علينا أبدا. نعم.
1: طيب يا شيخ بارك الله فيكم. أختنا أظنها جابناها سي محمد على سؤاله. أختنا نجات بن صفاقس شيخ تقول أنا عندي زوج أولاد ما عملت لهمش العقيقة للجهل بالحكم أنها ما يعني ما كانتش نعطيها أهمية أصلا، مش خاطر ما عنديش. هل أستطيع أن أعق الآن بعد 20 عام؟ وهل نجم نخرش عوض نذبح ونطعم نعطيها فلوس للأحباب والأقارب وإلا لا يا شيخ؟
4: إذا أردناها عقيقة فلتكن كما هي
1: يعني
4: تكون ذبحا. ونحن لا نمنع من أراد أن يقلد غير المذهب في هذه المسألة وأن يعق حتى عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه، فما حد إشكال.
1: نعم.
4: ورد في ذلك بعض النصوص فيها ما فيها، لكن لا نمنع أحدا من فعل خير.
1: يعني أنه يستطيع الإنسان أن
4: هي تريد، ما دام تريد نقولها لا، لكن ما تريد عقيقة قومي بالعقيقة على أصول العقيقة. يعني تذبح، تحب حتى أنثى، تحب حتى معز، ما فما حتى إشكال،
1: بشروط الأضحية كما تقول هي إشكال. بما نعم. توفر لديه، والفلوس باش تعطيهم للأحباب والأقارب هذيك حاجة أخرى ما هيش عقيقة.
4: تولي صدقة، نجم الإنسان يتصدق على غيره، يتصدق من أجل صلاح أبنائه، ما فما حتى إشكال.
1: أنا نجم.
4: كما نتصدق من أجل شفاء مريضنا، الصدقة
1: نعم.
4: تشفي، والصدقة تصلح الحالة، وخاصة إذا كنت في الأرحام فإنها تدفع مئات بل آلاف من السوء على الإنسان، سواء عن نفسه أو غيره. إحنا عنا في اللغة العامية التوثيق ودفعة بلاء.
1: نعم.
4: إيش معنى دفعة بلاء؟
1: نعم هذا هو.
4: يعني نتصدق باش ربي سبحانه وتعالى يدفع البلاء.
1: إحنا نقول لك أدرش عملت من خير وعرضني.
4: قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب
1: والعمل
4: الصالح. فهذا العمل الصالح هو كالصدقة هذه.
1: واضح شيخ بارك الله فيكم. أستسمحكم في اتصال هاتفي ربما لعله الأخير في هذه الحصة، تعبناكم يعني تقريبا ساعة ونصف والشيخ يتكلم.
4: الحمد لله.
1: ربي ينفع به إن شاء الله. طيب نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا يا ليلى. مرحبا. ذكرني بالاسم. شكون أختي؟
2: معك ناجية من ولاية.
1: ناجية من؟
2: ولاية منوبة.
1: من منوبة. مرحبا يا أختي الكريمة.
2: حاج مبرور.
1: ربي يبارك لك وربي يطعم الجميع إن شاء الله، ربي يحفظك.
4: آمين.
2: جزاكم الله كل خير.
1: آمين وإياك. يا رب إن شاء الله.
2: كل عاملين فيه.
1: يا رب إن شاء الله. شنو سؤالك أختي ناجي؟
2: سؤالي مش مثل على صيام تطوع. هو واحد ما هوش ما واحد كناية يفطر فيه، معناتها ما عندوش يسمى لك يا حريف.
1: انت علاش افطرت؟ يعني سبب معين مثلا ل
2: افطرت لما نسال في حاجه مثل هذيك هي سبب ما في معناتها ماشي الاثنيه فهمتي
1: ماشي في سفر
2: ماشي في سفر انا يعني ماشي في سفر لازم يفطر معناتها ما عندوش اثم فيه ولا لا.
1: واضح. هذا صيام تطوع مش يقضي في فرض. واضح اختي.
2: لا.
1: وأقام السفر في النهار به بعد ما أصبح صايم. حاضر يا ليلى. عندك سؤال آخر أختي؟ هذا هو. ربي يحفظك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: إذا كان المكالمات كلها ترد إلينا متقطعة هل يدل على أن العطب عندنا وليس عندهم؟
1: هو جزء منه عندنا. جزء منه عندنا. أنت هك تشوف يا شيخ هذا الرابط أنا وياك فرد رابط واحد. نعم، لكن إن شاء الله يصير خير بحول الله تعالى إن شاء الله. طيب أختنا ناجي شيخنا من منوبة تسأل للصائم الذي يبدأ يومه صائم صيام تطوع
4: نعم.
1: وسافر في ذلك اليوم
4: نعم.
1: هل يجوز له أن يفطر بلا إثم وإلا لا؟
4: إذا شق عليه الصوم أفطر، أما إذا لم يشق عليه الصوم فلا يفطر.
1: فلا يفطر لأنه نعم. تلبس بالعمل وبالعبادة نعم. فما يفطرش. لكن إذا يقلد غيرنا
4: أنا أقول إذا شقد براس لك حاجتين هذا يا سيدي الشيخ عطيني فاتو مش متاع
1: لا أنا قلت قد يضطر أن يقلد غير مذهب السادة المالكية
4: ما يسألنيش
1: لا أنا مش نعطي في الحكم يعني قلت قد يضطر أن يقلد غير مذهب السادة المالكية
4: بالنسبة لي نحن إذا شق عليه الصوم أفطر
1: نعم
4: لا بأس
1: واضح
4: ويقضي يوما
1: أي نعم. نعم يجيب لنا كل يوم نعم هذا هو لأنه إحنا مأمورون ألا نبطل أعمالنا
4: نعم.
1: فالواحد معناها لا يعظم
4: إذا كان
1: شعائر الله
4: مجرد اللسان تتلفظ باللسان تقول يا ربي علي أنا فعل كذا وكذا وجبت
1: عليك
4: فمن بالك إذا شرعت فيه بالفعل
1: صحيح صحيح
4: هذا الملحظ السليم خاطر البناء الفقهي نسق واحد
1: صحيح
4: وذاك اللي يجيب يحب يلي يجيب منه ومنه ومنه ومنه يخرج البناء مشوه حتى انت كي تجي تبني تنجمش تعمل الدار نتاعك حيط بالحجر حيط بالياجور حيط بالياجور نتاع مارث وشنني وغيره وحيط ما يجي يطلع المنظر مشوه الاسلام عندما بنيت هذه الاجتهادات
1: نعم
4: بنيت على نسق واحد وذاك قلنا هذا اجتهاد المذهب الشافعي نقولش هذا الشافعي
1: نعم.
4: مذهب كامل
1: نعم.
4: غربلت علماء طبقات من العلماء
1: صحيح.
4: طبقات من المالكية وطبقات من الشافعي وطبقات من الحنابلة وغير مغير هذا البناء نسق واحد
1: نعم.
4: ليش لأنه نابع من شرع هو الذي بصرنا بهذه القيم التي على أساسها نبني الاستنباط
1: هذا هو واضح.
4: فلا يمكن أن يكون المالكي يأخذ من هنا ومن هنا إلا إذا كان ما أخذه متماشيا مع نسقه
1: نعم
4: ومثل الكلمة هذه كلمة النسق أشار إليها فقهاءنا من قبل اليوم كثير من العلماء قاعدين يبحثوا في هذه العبارة
1: صحيح.
4: اللي هي عند بالهم جديدة هي مش جديدة تحدث عنها علماؤنا من قبل البناء الفقهي
1: جميل.
4: مبني على نسق واحد
1: نعم
4: مش ممكن باش تكون حاجة في النسق المعين وفي حاجة أخرى تدور في النسق آخر
1: أبدا.
4: في بعض الأحيان يقع ماذا؟ يقع الخروج من الدين باسم التلفيق وهذا نص عليه علماء من قبل في كتاب أصول الفقه الشيخ طاهر النفر مثلا
1: صحيح.
4: عنده باب من الأخر بكل باب التلفيق بين المذاهب نلفق بشرطي أنك إذا عرضت هذه المسألة على الأقل واحد من المذاهب اللي لفقت عليها يقول رأي صحيح
1: نعم.
4: لكن لو لفقت على المذهب الشافعي ولفقت على المذهب المالكي
1: نعم.
4: ولفقت على المذهب الحنبلي ولكن كي تعرض المسألة هذه على كل واحد من الفقهاء
1: غير صحيح
4: كل واحد يقول غير صحيح نعم. هذه عبادة مرفوضة
1: مرفوضة صحيحة صحيح وهذه مهمة النسق ولذلك لا يدركه إلا صاحب صنعة احنا نقول الصنعة الفقهية هذا هو
4: ذوق.
1: صاحب صنعة
4: هذه تسميها الملكة ينص عليها ابن أبي الضياف وقت اللي ترجم بزوز مجلدات في التراجم يقول لك فلان حصل الملكة
1: الملكة هذه
4: كلمة الملكة عندها قيمتها فما إنسان يحصل علم ولكن
1: ما عندوش ملكة نعم
4: وبعد نص عليها شيخ طاهر بن عاشور في أليس صحابي نعم. قريب
1: وأنا سمعتها من شيخنا سيدي محمد المختار السلامي رحمة نعم. الله عليه
4: إنسان يحفظ مثال ألفية بن مالك وما يعرفش يعرب
1: نعم.
4: معقول هذا
1: تجد من يحفظ ولكن
4: تتذكر وقت اللي يقرأ لي مثال مسألة من القراءات العرب هكا قاعدة العرب لا يبدأون بمتحرك
1: نعم.
4: ولا يقفون على العرب لا يبدأون بساكن ساكن ولا يقفون على متحرك ايش يعمل يمشي القاعدة من غير ما يرى الاستثناءات والاستثناءات موجودة في شرح نعم. العقيل على ألفية بن مالك أنك في الجرد والعد والخطابة هذا الأمر تستثنى من هذه القاعدة
1: نعم.
4: ولك الخطيب ما يوقفش على الساكن الخطيب يوقف على المتحرك
1: وينزل على الكلمة
4: حتى يبين أنه فصيح وفي الجرد والعد وقت اللي تقول أنت نجرد الحانوت هذا وقت باش نخرج الزكاة
1: 19 كذا فكذا
4: نقول هذا كتاب كراس ومن غير ما نوقف وكذلك في العد وقت مش ناخذ انا نسبح قالوا عبد الرحمن خليف هكا يقول عبد الرحمن خليف هكا كانوا
1: شاي حكي لا حول ولا قوه الا بالله
4: سيدي عبد الرحمن خليف كان في التسبيح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ومازال مسجلين
1: نعم
4: الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر من غير ما يوقف ليش لانه في حاله عد
1: نعم
4: وفي حاله العد القاعدة هذه تنخرم، أنت ما طبقوهاش.
1: الله المستعان. واضح يا شيخنا، بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله. أحبة الكرام، إن شاء الله تلقوا حصة اليوم غدا بحول الله تعالى على أقصى تقدير على صفحتنا على اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتبقى طبعا في صفحتنا على الفيسبوك لمدة شهر، كقانون الفيسبوك مش قانوننا نحن وخياني اللي يحب يرجع،
4: لكن تعجبوا حاجة بس يقصها وينشرها فما حتى
1: لا إشكال إن شاء الله. وفعلها كثير من المستمعين، حاجة أخرى شهمنا فيه هذيك أمر من الله.
4: شيخ أيمن القرب ساعات يقص
1: صحيح، لكن من يفعل للتشهير أمره الله. إحنا معنا من خبي ونقوله فيه في المباشر الشيء، فمعنا من خبي، ولكن تلقاو صفحتنا كاملة، حصتنا كاملة على اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. في ختام هذه الحصة الشكر موصول لمن بدأ معي هذه الحصة في جزئي الأول، أخ سالم الشعري من وراء الأجهزة التقنية، وأتمها معي في ساعتها الثانية سي حمدي الفصيلي جوابا على المستمعين. احنا كثير من المقترحات جات، قال تحب الحصة كاملة بشتابت على اليوتيوب، فنتحدث تقريبا ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة ثم نخرج بلا فواصلة ونسمع القرآن بعد قليل. ثم الشكر موصول الأخت سوسن الفرجاني التي رافقتنا في التنسيق العام، وأخوكم هيثم الإمام يقول لكم إن شاء الله نلتقي معكم في حصة يوم الأربعاء وفي حصة الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى.

أيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

فأخذته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه

0: مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: طال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من معين العلم الصافي ومن أصول الفقه الراسخة نرافقكم في رحلة مع السالكين إلى أنوار المذهب المالكي، حيث تكون الحكمة أصلاً ويكون الدليل برهاناً ويتجسد العمل سنة وهدى. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه حلقة جديدة، هي الحلقة 29 من حلقات برنامجنا إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي نتدارس فيه نظم العلامة ابن أبي جفة رحمه الله تعالى، والذي عرض فيه أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من أول هذه المنظومة، حيث قال: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، وعدد لنا الأصول وتدارسناها في سابق الحلقات بحمد الله تبارك وتعالى، إلى أن بلغنا ما قد ألحق به هذه المنظومة، وهي القواعد الفقهية 5 الكبرى. وهذه 5 قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وشرعنا في الحلقة السابقة في القاعدة الأولى من هذه القواعد 5، وهي اليقين لا يزول بالشك، حينما قال: وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. وهذه الحلقة نتدارس فيها بعون الله تبارك وتعالى قاعدتين 2 من القواعد 5، حيث قال عنهما الناظم رحمه الله تعالى: وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيث ما تقع. فهاتان قاعدتان ضمنهما هذا البيت: الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير. أما القاعدة الثانية من القواعد 5 فهي قاعدة الضرر يزال. هذه قاعدة جليلة وكثيرة الدخول في كثير من أبواب الفقه، وهي أصلها ما كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذت هذه القاعدة، ولفظها الضرر يزال، يعني أن الضرر يجب أن يزال عمن نزل به هذا الضرر. وإذا فهمنا معنى هذه القاعدة فهمنا كيف أنها تدخل في كثير من أبواب الفقه، لما كان من دفع الضرر عن الضروريات 5 المعتبرة بالإجماع، بل المقررة كذلك حتى في جميع الشرائع. عندنا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض أو حفظ النسل. لذلك ذكر الفقهاء أن هذه القاعدة داخلة في كثير من أبواب الفقه، وينبني عليها كثير من المسائل، من بين ذلك ما يكون من أحكام النكاح والطلاق فيما يكون فيه ضرر على أحد الزوجين فيثبت الخيار بينهما لوجود ضرر، وكذلك حتى ما يكون من الطلاق، ما يكون كذلك حتى من زوال الضرر، الضرر يزال عما يكون فيه. مثلا الضرر قد نزل بأحد المتبايعين حينما وجد عيبا في سلعته، عقد المتبايعان البائع والمشتري عقدا، وبعد ذلك تبين للمشتري أن بهذه السلعة التي قد اشتراها عيب هو لا يعلمه، وكذلك حتى المشتري لا يعلمه، لكن هذا العيب لما ثبت أنه عيب قديم، يعني أنه موجود قبل انعقاد العقد وقبل انبرام هذه الصفقة، فهذا الضرر يزال إما برد البيع ورد السلعة برمتها إن كان هذا العيب كبيرا، أو إن كان متوسطا فحينئذ على البائع أن يرد قيمة هذا البيع من الثمن، يعني أن ينقصه. كذلك ما يكون من أحكام كثيرة، يعني هي ليست محصورة، هذه القاعدة ليست محصورة في النكاح ولا في البيوع، بل كذلك أيضا حتى فيما يكون من أبواب البيوع المختلفة ومن أبواب القضاء والكفارات وغير ذلك من المسائل التي تندرج أو تتفرع عن هذه القاعدة. فهذا هو معناها، وهذه كذلك أيضا لنقل مواضع وجود هذه القاعدة، وهذا ليس من نافلة القول، نحن علمنا من قبل أن هذه القواعد الخمس هي قواعد خمس كبرى، لأنها إنما تكون داخلة في أبواب الفقه كلها، لذلك خصت وميزت وسميت كذلك أيضا ولقبت بأنها القواعد الخمس الكبرى. القاعدة الثالثة هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في نظمه لما قال: والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. نعيد قراءة البيت شاملا القاعدتين: وضرر يزال، والتيسير مع مشقة يدور حيثما وقع. هذه كذلك أيضا هذه القاعدة قاعدة عظيمة جليلة كما ذكر الفقهاء، داخلة في العبادات والمعاملات، داخلة في العبادات والنكاح والبيوع والجنايات، داخلة في العبادات التي إن دخلها شيء من المشقة مباشرة يتحول الحكم إلى التيسير، بما يكون من الطهارة وما قد أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيها من التخفيف، حينما ننتقل من الوضوء إلى التيمم أو من الغسل إلى التيمم، وكذلك حتى فيما يكون من جمع الصلاتين حينما يكون ذلك بسبب السفر، أو حتى كذلك في الحضر لأجل المطر أو لأجل المرض ونحو ذلك. فهذه مشقة لما نزلت جلبت التيسير، هذا معنى المشقة تجلب التيسير. أصل هذه القاعدة آيات كثيرة وأحاديث متعددة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا معنى أن المشقة تجلب التيسير في الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل في بعض العبادات، كذلك حتى في الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا السفر لما جاء جلب التيسير، السفر فيه مشقة قد تكون مثقلة على المسافر أن يصوم بسبب السفر، كذلك حتى المرض هذه مشقة، كلاهما مشقة جلب التيسير، والتيسير حينئذ كان الفطر وعدة بعد ذلك من أيام أخر. مسائل كثيرة معروفة بأنها إنما كانت من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ومن تيسيره علينا في ديننا، وما جعل علينا سبحانه وتعالى في هذا الدين من حرج. لذلك يمكن أن يقال كما قال العلماء أن هذه القاعدة يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته، كل ما كان من رخصة، كل ما كان من تخفيف، كل ما كان من تيسير، فإنما أصله هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير. ذكر إمامنا القرافي رحمه الله تعالى قاعدة للتمييز بين أنواع المشاق، هذه القاعدة يذكرونها حتى لا يؤخذ من هذه القاعدة أو ينبني عليها أو يستند إليها لما يمكن أن يكون من التحلل من الدين، وما يكون كذلك أيضا من الترخص الذي ليس مستندا إلى هذه القاعدة. الإمام القرافي رحمه الله تعالى بين أن قاعدة المشاق على قسمين: القسم الأول يعني من أنواع المشاق، مشاق لا تنفك عنه العبادة، يعني العبادة ملازمة لهذه المشقة، هي أصلا العبادة إنما هي تكليف، إنما هي بذل وعمل يتقرب به هذا المكلف إلى الله سبحانه وتعالى، وسميت تكليفا لأن فيها كلفة، لكنها كلفة لا تبلغ إلى أن تكون فيها مشقة شديدة ومشقة كبرى، لكن لا بد أن تكون هذه العبادة مصاحبة للكلفة، وإلا لم تكن تكليفا ولم تكن عبادة يتقرب بها إلى الله. فالنوع الأول من هذه المشاق مشاق لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء والغسل في البرد الذي يتوضأ في الجو البارد، هذا أمر مطلوب منه وهذه العبادة لا تنفك عن هذا الجو. كذلك أيضا الصوم في النهار الأطول، لا فرق في صيام رمضان بين أن يكون صيفا وشتاء، النهار طويل أو النهار قصير، لأن هذه العبادة ملازمة للنهار، والنهار يختلف طولا وقصرا. وكذلك حتى المخاطرة بالنفوس في الجهاد، نعم إنما هو لإعلاء كلمة الله عز وجل، فيمكن حينئذ أن تكون هذه النفوس فداء لله عز وجل. فهذا إذن القسم الأول، ونحو ذلك كما بين الإمام، يعني مثل هذه النماذج أو الأمثلة، وهذه لا توجب تخفيفا في العبادة لأنها قررت معها. القسم الثاني تنفك العبادة عنه، يعني مشقة تنفك العبادة عنه، يعني يمكن أن يفصل بين هذه المشقة وبين العبادة، ليسا متلازمين. قال: وهو ثلاثة أنواع: نوع في المرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع، فهذا يوجب التخفيف لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثالها. وكلام علمائنا رحمهم الله تعالى دقيق، يعني أنت حينما تخاف على النفس إذا صمت أو إذا صام هذا المريض سيترتب على صيامه هلاك نفسه، أو يترتب على صيامه لو لم يترتب هلاك نفسه يترتب ذهاب أعضائه أو ذهاب منافعه، يعني حينما يصوم قد يحصل له انخفاض في السكري على سبيل المثال، فيفقد بعد ذلك شيئا من أعضائه الداخلية، أو حتى كذلك يفقد بصره، أو بما يمكن أن يقع من الاختلال، أو حتى كذلك حينما يقال له توضأ في هذا البرد الشديد وهو مريض، وحينما يتوضأ سيحصل له ما يمكن أن يقع له. هذا معنى كلام الإمام، كالخوف على النفوس، يعني أن تذهب النفس برمتها، وأن تذهب النفس كلها، يعني أن يحصل له الموت بسبب إقباله على هذه العبادة في هذا الظرف الخاص الذي يتعلق بنفسه، أو كذلك ذهاب الأعضاء أو ذهاب المنافع، المنافع يعني الحواس، فهذا يوجب التخفيف، يعني مثل هذه المشقة توجب التخفيف لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا، حفظ النفس والأعضاء والمنافع هو الذي يحصل به الإنسان منافع الدنيا وكذلك حتى الآخرة كي يعبد الله عز وجل. فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها قلنا له أقدم، حتى لو ترتب على صومك هذا ما يكون من الضرر لحصل الثواب، لكنه سيذهب أمثال هذه العبادة، سيتعطل عنده بعد ذلك شيء من أعضائه، ولن يستطيع أن يؤدي عبادات أخرى، لا صلاة ولا كذلك حتى صيام آخر. هذا إذن لنقل، أو هذه الرتبة الأولى من هذه المشاق، أو من القسم الثاني من المشاق. ونوع في المرتبة الدنيا كأذى وجع في إصبع، يعني هذا شيء بسيط، رجل يشعر بألم في إصبعه نقول له لا تتوضأ، أو أنت يجوز لك أن تفطر، أو يجوز لك كذلك حتى أن تصلي قاعدا، هو ألم يسير في إصبعه. قال: فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخسة هذه المشقة، يعني صغر، هذه يعني من تعبيرات العلماء رحمهم الله تعالى. النوع الثالث: مشقة بين هذين النوعين، فما قرب من العليا أوجب التخفيف، هي وسط، لا نستطيع أن نلحقها بالمشقة العليا ولا كذلك أن نصنفها بأنها من ضمن المشقة الدنيا، فهي وسط، فكما أشار الشيخ: فما قرب من العليا أوجب التخفيف، وما قرب من الدنيا لم يوجب، وما توسط يختلف فيه أو يختلف فيه لتجاذب الطرفين له. فعلى هذه القاعدة تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات. رجل مزكوم والزكام مرض من الأمراض وفيه نوع من التعب والجهد، لكن مثل هذا المرض يستطاع معه الصوم، فلا يقال لهذا المزكوم أفطر في نهار رمضان لأنك مريض، وليس مريضا مرضا فادحا وكبيرا جدا حتى نقول له أفطر، وليس كذلك هو الذي يتوجع من ألم خفيف يسير حتى نقول له لا تفطر، هو الآن مزكوم، كيف نلحقه؟ لكن هذا الزكام لما كان يسيرا نلحقه بالمرتبة الدنيا، لو كان أعلى من الزكام كما يسمى الإنفلونزا أو معه حرارة وحمى وغير ذلك ووهن في البدن، وهذا قد نصحه الطبيب بشرب السوائل والأشياء الساخنة الدافئة حتى يتعافى بإذن الله تبارك وتعالى من هذا المرض، فهذا نعم يمكن أن يلحق بسبب هذه المشقة بأن يقرب أو بسبب قربها من المشقة العليا، فيقال له حينئذ لك أن تفطر لأن هذه المشقة التي نزلت بك تلحق بالمشقة العليا. هذا كلام الإمام القرافي رحمه الله تعالى في تقريب هذه المشاق، وأظن أننا في غنى عن بيان الأمثلة المندرجة تحت هذه القاعدة وكذلك حتى القاعدة السابقة، فقد ألمحت إلماحا ومثلت تمثيلا يسيرا ويقاس ما كان معلوم من الأحكام الشرعية ويندرج تحت هاتين القاعدتين. نكتفي بهذا القدر ونتناول إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة القاعدة الرابعة، العادة محكمة، وكذلك القاعدة الخامسة، الأمور تبع للمقاصد، وبهما نختم ختم الله لنا بالحسنى القواعد الخمس. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.

0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأت

الله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله

امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 56 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك، ومن كل بلاء حسن

0: ماذا قلنا؟ العبودية أورثت حرية، ما عادش يهمني في من هو أكبر مني في القوة أو أصغر مني أو أعلم مني أو أحكم مني، هذه حرية ولا مش حرية؟ إذن كم لك إله في الكون؟ والسجود الذي تكرهه من ألوف السجود فيه نجاة، ينجيك من ملايين السجود. لو كان خذيت الإله فلان والإله والإله والإله والإله فيه آلاف ملايين، كنت تسجد لهذا وتسجد لهذا صباحا مساء، نجاك الله منه. وهذا الإله خاضع للتغيرات، تلفت ما لقيتوش راح منك. فالله سبحانه وتعالى ينصحنا ويعلمنا النصاح ويقول لنا وتوكل على الحي الذي لا يموت.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: جلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني
2: برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع مع سيدي فضيلة المقرأ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا مرحبا سيدي.
4: أهلا وسهلا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
3: الله يبارك لكم سيدي. وقفنا في لقائنا السابق عند القاعدة رقم 14 من قواعد فرش الحروف التي في سورة العمرة،
4: نعم،
3: في باب فرش الحروف.
4: هذه قاعدة خاصة بسورة العمران،
3: سورة العمران فقط. هذه كلمة ويعلمه من الآية 48 من سورة العمران، اللي حب يتبعنا المجلد الثاني من كتاب جلاء المعاني صفحة 99. كيفية القراءة بحسب رواية الأئمة القراءة السبع، روى الإمامان نافع وعاصم قراءتها بالياء في أولها ويعلمه، وروى الأئمة الباقون قراءتها بحرف النون في أولها كذا ونعلمه. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها نعلمه بالياء نص أئمة.
4: أيوة.
3: النون رمز لإمام عاصم، والهمزة من أئمة رمز لإمام نافع،
4: ما شاء الله.
3: فقرأوا نعلمه، يعلمه بالياء، والبقية قرأوا بالنون ونعلمه.
4: هذه ونعلمه الكتاب والحكمة،
3: نعم، ويعلمه لعاصم ونافع. القاعدة رقم 15 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، كلمة إني من قوله تعالى إني أخلق لكم من الطين من الآية 49. روى الإمام نافع قراءتها بتحريك همزة القطع بحركة الكسر إني، وروى الأئمة الباقون بفتحها أني بالفتح. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصل.
4: أفصل،
3: الهمزة من أفصل رمز الإمام نافع طبعا. ولنا عنا تنبيها
4: هنا، ما لم يذكر الإمام الشاطبي رمز الخاء،
3: صح، استعمل رمز الإمام نافع.
4: رمز الإمام نافع،
3: صح. التنبيه الأول، قيد النظم أني بأخلق احترازا عن أني قد جئتكم،
4: نعم،
3: في نفس الآية، والمتفق على قراءته بهمزة قطع متحركة بحركة الفتح. الثانية، في قول الناظم أفصل إشارة منه إلى أن قراءة إني بتحريك الهمزة بحركة الكسر تجعلها مفصولة عما قبلها من حيث الإعراب،
4: نعم،
3: فتكون كلمة إني للاستئناف ويتم، نعم.
4: يقولهما العلماء رحمهم الله ديما إني معناه يجوز للابتداء،
3: الابتداء
4: بينما بفتح الهمزة
3: ما هي ناسخ سيدي،
4: نعم.
3: فتكون كلمة إني للاستئناف ويتم بذلك الكلام على ما قبلها، فيجوز الوقوف عليه ويبتدأ بقوله تعالى إني
4: إني،
3: فملاحظتين مهمين سيدي ومتعلقين بالوقوف والابتداءات،
4: نعم.
3: القاعدة رقم 16، القاعدة الموالية، القاعدة رقم 16 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي بعض السور، كلمة طائرا في سورة آل عمران الآية 49 وفي سورة المائدة الآية 110. روى جميع أئمة القراءات السبع إلا نافعا قراءة لفظ طائرا في الموضعين بغير ألف ولا همزة قطع طيرا، وروى الإمام نافع قراءته في الموضعين بألف بعد حرف الطاء وهمزة قطع متحركة بحركة كسر مكان حرف الياء طائرا،
4: نعم.
3: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وفي طائرا طيرا بها وعقودها،
4: العقود هي سورة المائدة،
3: سورة المائدة، نعم، خصوصا
4: الخاء،
3: الخاء رمز لجميع القراء ما عدا الإمام نافع، فالإمام نافع قرأ طائرا وباقي الأئمة قرأوا طيرا.
4: تو هذا طائرا في موضعين معنا،
3: في موضعين فقط، سورة العمران وسورة المائدة.
4: قد نلقاه في سورة الفيل، معنى لا دخل لها.
3: ماذا عندش دخل صلى الله عليه وسلم؟
4: طيرا أبيبيل.
3: وهذا سيدي كذلك من كما ذكرنا في الحصة الماضية من الشواهد على كوني أو من الموافقات أو من الأدلة عفوا على كوني القراءات من عند الله عز وجل وليست من عندي القراء أنفسهم، وإنما نسبت لهم نسبة تعريف.
4: نعم.
3: لأنه لو كان الأمر كذلك لا قرأها الإمام نافع يعني في موضعها الكل.
4: كل طائرا ولا طائرا
3: ولا باقي الأيام قرأها طائرا في جميع المواضع يعني. وكذلك عندنا في القراءة الثلاث سيدي خلاف زاد مرتب على هذا أيضا، فما خلاف آخر، لكن موضع سورة الفيل هذا متفق عليه.
4: نعم.
3: الله يعلمنا. القاعدة الموالية سيدي القاعدة رقم 17.
4: نعم.
3: من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط كلمة فنوفيهم روى الإمام حفص
4: آية 57.
3: نعم آية 57 روى الإمام حفص قراءتها بحرف الياء فيوفيهم، وروى الأئمة الباقون قراءتها بحرف النون فنوفيهم. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وياء في نوفيهم على، وياء في نوفيهم على، يعني
4: العين
3: من على رمز الإمام حفص قرأ بالياء في كلمة نوفيهم يوفيهم، وقرأ الباقون الإمام شعبة وباقي القراء الستة بالنون فنوفيهم.
4: أو كالتجأ الإمام الشاطبي لضرورة الشعر التجأ إلى قراءة ميم الجمع بالصلة بالضم مع الصلة.
3: نعم سيد.
4: لأنها تساعده في
3: الضرورة الشعرية.
4: أي نعم.
3: القاعدة الموالية قاعدة رقم 18 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي غيرها من السور كلمة ها أنتم.
4: أي نعم.
3: هذه كلمة مكررة.
4: أي نعم.
3: وردة في كثير من المواضع. روى كل من
4: الآية 66.
3: الآية 66 نعم سورة العمران. فروى كل من الإمامين ورش وقنبل، يعني الراوي الثاني على الإمام نافع والراوي الثاني على الإمام ابن كثير المكي.
4: نعم.
3: بحذف حر الألف بعد الهاء في لفظ ها أنتم، يعني قرأ ها أنتم ها بعد همزة، فتكون قراءته على وزن فعلتم. وقد ورد هذا اللفظ في أربعة مواضع، اثنان منها في سورة آل عمران في الآيتين 66 و 119، وموضع في سورة النساء في الآية 109، وموضع في سورة محمد في الآية 38. وروى الأئمة الباقون بإثبات الألف بعد الهاء ها أنتم ها أنتم على وزن فاعلتم. وأما بالنسبة لكيفية قراءة همزة القطع في لفظ ها أنتم فقد روى، يعني عن الخلاف في هل نثبت ألفا بعد بين الهاء والهمزة
4: ولا بدون،
3: ثم خلاف ثاني كيف نقرأ الهمزة
4: تغييرها ولا.
3: نعم. روى الإمامان نافع وأبو عمرو تغييرها بما يعبر عنه بالتسهيل، وروي على الإمام ورش تغييرها أيضا بالإبدال مع المد الطويل لحرف الهاء
4: هانتم.
3: نعم. وروى الأئمة الباقون تحقيق صوتها، وهذه خلاصة في كيفية قراءة لفظها أنتم في القراءة السبع. الإمامان قالون وأبو عمرو روايا بإثبات الألف بعد الهاء وتغيير همزة القطع بما يعبر عن التسهيل مع جواز القصر والتوسط، أي ها أنتم وإلا ها أنتم. الإمام ورش روى بحذف الألف مع تسهيل الهمزة أو إبدالها حرف مد، يعني ها أنتم وإلا ها أنتم. الإمام قنبل روى حذف الألف وتحقيق الهمزة، يعني ها أنتم. الأئمة البزي وابن عامر الكوفيون رووا إثبات الألف وتحقيق الهمزة ها أنتم،
4: هذه اللي يقرب منفصل.
3: نعم. واللي يقرب القصر اللي هو الإمام البزي ها أنتم، يمد الهاء ويثبت الهمزة
4: حصيل. اللي يحب معناه ينشط الذاكرة عليه لا يجمع بالقراءات.
3: نعم
4: والله.
3: نعم صح، لأنه يذكرهم الخلافات هذم كل ينبغي أنه يستحضرهم باش نجم
4: نعم
3: يجيبهم يأتي بهم. هذه يا سيدي في فما توضيح ايضا بعد الشهد ناخذ الشهد سيدي بعدك بعدك نقرا التوضيح الاضافي بعد الفصل.
4: اي نعم.
3: فالشاهد من نظم الشاطبيه نجده في قول ناظمها ولا الف في هاها انتم زكاجنا
4: ازاي
3: رمز الامام قنبل والجيم من جنان رمز الامام ورش وسهل اخا حمد الهمزه من اخا رمز الامام نافع والحاء حمد رمز الامام ابي عمرو البصري وكم مبدل جلاء الجيم من جلاء رمز الامام ورش بيسدي فما توضيح اضافي متعلق بهذا
4: إيه خليه هذا
3: نخليه بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله نترككم مع فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. سيدي، كنا نحكيه في قبل الفاصل على كلمة ها أنت، وذكرنا الخلاف بين القراء السبعة في إثبات الألف بعد الهاء أو في حكم الهمزة إلى آخره، وفما عنا توضيح إضافي متعلق بهذا وكذلك.
1: إيه، فأنا بس نقرأوه.
0: نعم، يفهم من خلال ما رواه الأئمة البزي وابن ذكوان والكوفيون أن الهاء من ها أنتم هي حرف فيه معنى التنبيه.
1: أي كما هؤلاء وكذا.
0: هؤلاء، نعم. ودخل هنا على الضمير الذي هو أنتم.
1: نعم.
0: فمش يدخل ها ألف يعني. ويتضح من خلال ما رواه الإمامان ورش وقنبل أن الهاء منها أنتم هي مبدلة من همزة الاستفهام، إذا اعتبرنا أن أصل كلمتي أنتم.
1: سبحان الله.
0: ويتبين من خلال ما رواه الأئمة قالون وأبو عمرو وهشام احتمال أن تكون الهاء للتنبيه أو تكون مبدلة من همزة الاستفهام.
1: أي نعم، هذا بالنسبة الأئمة قالون وأبو عمرو وهشام.
0: ذكر جمع من العلماء احتمال الوجهين لأئمة القراء السبع، وهما أن تكون الهاء للتنبيه أو تكون مبدلة من همزة الاستفهام.
1: نعم.
0: وذكر العلماء أن الهاء منها أنتم إذا كانت للتنبيه فإن نوع مدها هو المد المنفصل، وأطواله عند أئمة القراءات معلومة في بابها، فليراجعها من شاء ذلك. ويتضح من خلال ما رواه الإمام ورش في قراءتها أنتم السابق ذكره أنه يجوز له الوجهان، الإبدال مع المد الطويل وتغيير الهمزة بالتسهيل مع قصر الهاء. أصلا هذا مذهبه في الهمزتين المفتوحتين في كلمة واحدة.
1: نعم،
0: كما أنذرتهم عنده نفس الوجهين، فهو اعتبرها أنتم وأبدلت الهمزة هاء، فله في الهمزة الثانية
1: أو الإبدال.
0: نعم، هنا لسيدي هذا التوجيه فيه كلام الإمام الشاطبي كأنه نثر أو توضيح للشاهد في الشاطبي.
1: هكذا، نعم.
0: وكأن الإمام الشاطبي على عادته في هذه الكلمة قد فصل أو نظم التوجيه الذي ذكره العلماء على غير عادته، يعني الإمام الشاطبي كان هو في ملزم منه التوجيه لم يوجه.
1: نعم.
0: نظم التوجيه. قال وفي هائه التنبيه من ثابت هدى.
1: أي الثاء الكوفي.
0: نعم، الكوفيون الثاء، والميم رمز للذكوان، والهاء رمز للبزي. وإبداله من همزة زان جملة زي رمز للقنبل، والجيم رمز لورش. ويحتمل الوجهين عن غيرهم اللي هما هشام وأبو عمرو وقالوا، وكم وجيه به الوجهين للكل حملة.
1: الله.
0: كم من العلماء من اعتبر الوجهين صحيحين في التوجيه لكلا الرأيين. ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا.
1: نعم.
0: وذو البدل الوجهان عنهم مسهلة.
1: ذو البدل مثل إمام ورش.
0: نعم، عند الوجهين اللي هو تسهيل والإبداء.
1: فما تكميل
0: هذا. توضيحي لفهم الأبيات الثلاثة. يقول الشارح بارك الله فيه، مما تجب الإشارة إليه في خصوص ما بينه الناظم في الأبيات الثلاثة الأخيرة أن قارئ القرآن الكريم لا ينبغي أن يفهم منها أن أئمة القراءات بنوا قراءات مختلفة في كيفية أداء لفظها أنتم على اعتبار الهاء فيها تدل على التنبيه أو أنها مبدلة من همزة الاستفهام، بل الذي يجب أن يرسخ في ذهن المتعلم لكلام الله تعالى أن أئمة القراءات لا تعتمد فيما تنقله من القراءات إلا على ما هو ثابت في الرواية وصحيح في النقل، ولا تعتمد البتة على الاجتهاد، ولا على القياس في اللغة والأثر.
1: نعم، وما قياسا في القراءة
0: مدخل. ولهذا فإني أنصح نفسي وأنصح كل دارس ومتعلم لعلم القراءات ألا يشغل نفسه بمثل هذه الاجتهادات والاختيارات المبنية أساسا على القياس، وأن لا ينساق وراء من يبالغون في العمل بما يسميه بعض العلماء بتوجيه القراءات، لأن القراءة القرآنية إذا ثبتت صحتها وتواترت بما يسميه بعض العلماء وتواترت عفوا فلا داعي ولا موجب إلى أن نبحث لها عن توجيه يقوي صحتها ويدعم تواترها. يعني سيدي هنا كأنه نصيحة لمتعلم القرآن والقراءات بخصوص قضية التوجيه، وخاصة كتب القراءات المتأخرة سواء في أصول رواية وإلا قراءة، ولكن من هنا في قراءة السبع وإلا العشر ولا غيرها نجدها خاصة كتب القراءات المتأخرة قد ملئت بالكلام على التوجيه.
1: كلام معناها ما خلاه ما وجهه
0: صح،
1: تقولش عليهم معناها قاعدين يبحثوا على باش يقويوا القراءة وباش كانوا حاشمين بها ولا
0: للأسف صح.
1: لا احنا مادام متيقنين اللي هي من عند الله همناش فيها
0: همناش فيها صح،
1: همناش في توجيهها، يمكن يجي في مرحلة من مراحل البحث لزيادة الفهم زيادة التوضيح.
0: نعم.
1: إنما البحث باش نقويه القراءة، أي سيدي هاو باش نعطيك اللي علاش يقرأ الإمام كذا يقرأ كذا، كما هذيك كلي في سورة اللي وقعت فيها برشا نتاع سورة الأنعام ولا
0: سورة المائدة
1: أولادهم
0: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم
1: شركائهم.
0: نعم شركائهم. لا صح كانت من عامل سورة الأنعام
1: على هذيك وصلوا بعض المفسرين معناه
0: اللي ينكروها
1: وينقدوا في القاري اللي ينقلها
0: صح
1: كيفاش ما تجيش هذيك
0: هي قراءة متواتر. فهي الأصل سيدي في توجيه التوجيه كأن التوجيه جاء طبعا هو جاء متأخرا
1: أي مستحدث هو
0: إننا نجم نقول التوجيه جاء تقريبا في القرن الثالث القرن الرابع، لكن وغدا بعد
1: والله يكون بعد
0: هو نجم نقول في القرن الرابع، لأنه حتى الإمام مكي بن طالب قيس عنده توجيه عنده الكشف وعنده كتاب
1: كشفي
0: خصوص مجلدات، فعندنا في القرن الرابع بعض الكتب وكذلك تفسير الزمخشري اللي هو انقلت فيه
1: هذاك عاد
0: كثير من
1: حتى الإمام الطبري
0: صح هو القرن الرابع هو الإمام الطبري يعني بداية القرن الرابع، فكين جاء التوجيه في ذلك القرن ثم أصبح التوجيه هو الأصل في القراءة.
1: أيوة تركوا القراءات ولا يبحث عن توجيه القراءات
0: كان حاشمين بالقراءة، في حين أنه القراءة أصلا القواعد النحوية والقواعد اللغوية بنيت على القراءات وبنيت على ما تواتر واستفاض من القراءات، بل حتى على ما شذ من القراءات. يعني نجد استدلال أئمة اللغة الأوائل استدلوا بالقراءات باستعمال العرب للغة أو لقراءات معينة في القرآن الكريم، حتى بعد ولا تشذ تلك القراءات استعملوها في الدلالة على جواز قاعدة من قواعد المعين اللغوي.
1: نعم.
0: فأصبحت هذه القواعد يحكم بها على القراءة المتواترة التي منها جاءت هذه القاعدة.
1: يعني نعم.
0: يعني هي حاجة لا تصح في المنطق.
1: يحضرني الآن قول الإمام مالك
0: رحمه
1: الله قال إذا صح الحديث فذاك هو مذهب. واحنا إذا صحت القراءة
0: هذاك
1: اللي نعم به كو
0: صح
1: وإن لم عقلنا يدرك ذلك
0: صحيح
1: فنمنو وكو
0: صحيح. سيدي لعلي أستغل الفرصة قليلا ويعني أحيل السادة المستمعين والمستمعات إلى أن يطلعوا قليلا على أو يقرأوا، لأن المجال ليس أكاديمي بحث وإنما ينبغي الفائدة.
1: نعم.
0: كلام الإمام أبي حيان في هذا نعم أبي حيان الأندلسي صاحب التفسير والذين قاله الإمام بن جزري في النشر اللي تكلم في أول النشر ذكر هذا الكلام، وكذلك كلام الإمام مكي بن طالب ذاته في كتاب الإبانة وكتاب صغير الحجم لكنه رسالة لكنه
1: نعم.
0: في هذا الباب، وأنهم اعتاروا أو استشكلوا قضية أن نقبل القراءة أن نعرض القراءات على القواعد النحوية، وقالوا إنه يعني فيما ملخصه إنه أمر مشكل أن نقول أن هذه القراءة صحيحة نظرا لأن القاعدة لأنها موافقة للقاعدة النحوية، أو إنه هذه القراءة قد خالفت القاعدة النحوية المعينة فنردها، لو كانش نطبق هذه القاعدة لرددنا قراءة سبع كثير من قراءة سبع وهذا لا يصح. فهذا الاستشكال قد طرحه الأئمة لم يغب عن عقولهم، لكن للأسف يعني يبدو أنه انتشر في في العصر المتأخر يعني شيء من المدرسة العلم أكثر مما ينبغي. فلعل السادة المستمعين يعني ينتفعون بكلام الأئمة اللي هو طويل شوية نقوله فيجدونه في في في
1: أي مضاربة. بارك الله فيك.
0: وتلخيصه في هذا التوضيح اللي يلقاه في كتاب جلاء المعاني. سيدي قبل أن نختم

0: الآن نقرأ رواية الإمام مرش،
1: اي نعم،
0: ونأتي بالوجه
1: معناها
0: بالتسهيل
1: إشارة إلى مد منفصل وميم الجمع
0: طبعا.
1: هذكم فيهم جواز الأربعة أو شو.
0: نعم طبعا طبعا في رواية الإمام قالوا التي قرأناها ها ها أنتم
1: اي نعم
0: ها أنتم هؤلاء حاججتم.
1: بالله لو كان تعودها برواية الإمام ورش على وجه الإبدال الهمزة ألف
0: ها أنتم هؤلاء حاججتم ها.
1: هنا اجتمع كما يقولوا أنا مانيش مقتنع ساكنان
0: ساكنان لا.
1: هان هان
0: نعم
1: معناه لابد لابد الواحد
0: من بيان المد و
1: خاطرك بيجي من بعد تقول ها وان كيفاش باش تنطق
0: صح
1: فهمت
0: صح.
1: يقول الامام الشاطبي معنا في باب الادغام الكبير هو كما نص عليها معنا اللي هو عسير قال عسير
0: وبالاخفاء
1: يطبق مفصله, مفصلة.
0: وإدغام حرف ساكن قبل وإدغام حرف صح قبل أو صح ساكن عسيرا
1: أي عسير
0: نعم وبالإخفاء يطبق مفصل
1: معنى الإخفاء قد ما تقدر باش تخفي الساكن الثاء تخفي معنى الإدخال شيء معنى باش تنطق بالساكن الثاني
0: صح ما صحيح
1: معنى أيوه.

به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا الآن عندنا الإمام البزي ثم الإمام قنبل. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم

0: به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: قال العظيم. قالنا طبعا الإمام ابن عامر والكوفيون يقرؤون كما قرأ الإمام.
1: معنى يدرجون.
0: نعم. فقط الخلاف في الميم وفي المد منفصل. طبعا لكي لا نطيل أكثر على السادة المستمعين والسادة والمستمعات. نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني، جلاء المعاني، برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن طيب الأنداري.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.